يا جناح جاني وكسر جنحاني وق حبيبي العلق عمري شموع اجاني اليوم طفاني شسولف لك يابا شسولف لك.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسع

0: Ahora toco tarde.
1: Ma
0: micro
1: Johara,
0: Coabra la Raik.
2: Coabra la Raik.
0: كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 76 24 3000.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. هاجر النوالي.
4: جدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العبد الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى تكلسة. رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان. وترامب يمهل طهران بضعة أيام، والجيش الإيراني يهدد بفتح جبهات جديدة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس زيارة غير معلنة إلى منطقة تكلسة من ولاية نابل، وتحديدا شاطئ مرسى الأمراء، وفقا لما أفاد به عضو المجلس المحلي بتكلسة محمد علي الرتازي الزميل روضة علاجي، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي في إطار معينة ميدانية للأوضاع في الجهة وللاستماع لمشاغل المواطنين التي تمحورت بالأساس حول التجاوزات البيئية والاعتداءات على الملك العمومي وفق تأكيده. كما رسميا رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان الصادر بتاريخ 14 من مايو 2020 بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة، حسب ما أعلنته أمس المنظمة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. واعتبرت المنظمة أن رفع القرار يعد تراجعا عن إجراء لم يكن مبررا وانكسارا لحق الهياكل المستقلة في النشاط والتعبير والتنظم حسب نص البيان. وجددت المنظمة تمسكها الثابت بمواصلة النضال المسؤول دفاعا عن المستشفى العمومي وعن حقوق مهني الصحة وكرامتهم، ورفضها القاطع لكل محاولات التشويه والتشكيك في نزاهتها أو في مشروعية تحركاتها النقابية والوطنية، مؤكدة أن تلك المحاولات لن تثنيها عن أداء دورها تحت شعار أطباء في خدمة الشعب والوطن. حددت وزارة التربية طاقات استيعاب المدارس العددية النموذجية خلال السنة الدراسية 26 و2027 ب 3850 مركزا موزعة على مختلف ولايات الجمهورية وفق قرار صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما ضبط القرار طاقة الاستيعاب بعدد من المؤسسات بين 150 و175 مركزا على غرار المدارس العددية النموذجية بخزندار والمنزه الخامس وبنزرت وقفصة وجابس ونابل، في حين تراوحت الطاقة الاستيعابية بالمؤسسات الواقعة بالولايات الداخلية والجنوبية بين 50 و125 مركزا من بينها توزر وقبلي وتطاوين وسليانة. ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم طاقة القبول بالمدارس العددية النموذجية استعدادا للسنة الدراسية المقبلة وفق المقاييس المعتمدة من وزارة التربية. هذا وسيتم إجراء مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية أيام 22، 23، و24 من جوان 26 و2020، على أن يقع الإعلان عن نتائجها يوم الجمعة 10 من جويلية القادم. توجت الطالبتان نور جنة الدخلاوي وسليمة بن حريز بالجائزة الأولى في المسابقة الوطنية الخاصة بإعداد الشعار والهوية البصرية الرسمية لبرنامج تونس عاصمة السياحة العربية لسنة 27 و2000، وذلك خلال فعاليات انتظمت يوم أمس بالعاصمة بحضور وزير السياحة سفيان الدقية ووالي تونس عماد بخريس والمدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليماني. المشروع المتوج شعارا رسميا للتظاهرة، وأوضحت الطالبة سليمة بن حريز في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الشعار يقوم على 3 أبواب متداخلة تتولد عنها أبواب أخرى في دلالة على الانفتاح والتواصل الحضري. و وأكد وزير السياحة سفيان الطيب بالمناسبة أن هذا الحدث لا يقتصر على الإعلان عن نتائج المسابقة، بل يمثل احتفاء بصورة تونس المبدعة والمتجددة والواثقة في شبابها والماضية بثبات نحو تعزيز إشعاعها العربي والدولي. بيانات وحيدة جعيد المكلفة بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية في تصريح للزميلة نسرين علوش بيانت أن تنظيم مسابقة الهوية البصرية جاء في إطار عمل تشاركي بين وزارة السياحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف منح الفرصة للشباب التونسي لإبراز قدراتهم الإبداعية والابتكارية.
1: اللوجو اللي ريتوش شرط جرافيك اليوم اللي معناتها قاعدين معناتها لمينا مع الأساتذة والتعليم العالي والبحث العلمي مشكور مرة أخرى، خطر هي مبادرة بتاع سيد الوزير السياحة، ولكن خدمنا بصفة تشاركية وعلى طول، وكان الحقيقة جو راقي بامتياز مع الخيان الكل، ومشكورين مرة أخرى بالمناسبة. وهذا علاش؟ لأنه حبينا نعطيه فرصة للطلبة وليداتنا بهليوم بناتنا، دونك هذا نعتزوا به، لأنه الشباب تونس معناتها باش يعطينا الأفق ويعطينا الأمل اللي تونس معناتها تقدر ما غير وكالات أجنبية وأي حاجة معناتها تنتج وتقدم معناتها أفكار وتقدم ابتكار من أعلى طرس. وهو اليوم معناتها المستوى الراقي متاع معناتها بنياتنا ومتطوعين اللي معاهم الأساتذة بطبيعة الحال، وراهم الوالدين زادة مشكورين لأنه فما مسؤولية معناتها متاع عائلة. هذا علاش؟ لأنه نمنو اللي الشباب عنده القدرة من كل ناحية، الكل معناتها حبينا نوريه القدرة متاع الطلبة متاعنا. ولماذا لا؟ هي تونس واحدة. العمل التشاركي بين وزارتين راهو حاجة جديدة، وهكريتو معناتها الحمد لله عطات معناتها الأكلة متاعها كما نقولوا، ومازال العمل متواصل.
4: في اليوم 82 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيمهل إيران يومين أو ثلاثة أيام للتوصل إلى اتفاق. وردا على تصريح ترامب، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن بلاده ستفتح جبهات جديدة إذا ارتكب العدو حماقة جديدة. يعلن مقتل ضابط برتبة رائد خلال معارك في جنوب لبنان. ووزارة الصحة اللبنانية تؤكد مقتل 10 أشخاص وإصابة 3 في حصيلة غير نهائية لغارة إسرائيلية على دير قانون النهر. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: Where the dog was on with me,
1: وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 يونيو وإلا 73 24 3000.
2: 29 يونيو وإلا 73 24 3000.

هو أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه، وأحد الستة من أهل الشورى الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، وأحد الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجبل فتحرك بهم، هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي الكناني، لقب بعديد الألقاب، منها صقر أحد وطلحة الخير وطلحة الفياض وطلحة الجود. بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت وحماه من الكفار واتقى عنه النبل حتى شلت أصابعه.

قتل طلحة بن عبيد الله يوم موقعة الجمل في السنة 36 للهجرة، وذلك لما قرر الانسحاب من المعركة بعدما أخبره علي رضي الله عنه بحديث لرسول الله كان قد نسيه.

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الأربعاء 3 ذو الحجة 1447 للهجرة الموافق ل 20 ماي 2026. العلامة البارزة هذا الصباح وحسب التقاطعات في متابعتنا لمختلف القراءات الخاصة بتطور الحالة الجوية، أجواء مستقرة وطقس صباحي متميز بدرجات حرارة تعرف ارتفاع نسبي مقارنة مع البارحة، فمش رياح، استقرار في هذه العوامل، والأنشطة البحرية ممكنة بكافة السواحل كما يقول محرز الغنوشي، والحرارة حتى بعد الظهر باش تعرف ارتفاع طفيف. هذا ما يميز طقسنا اليوم في هذه الساعة بالذات في الستة متاع الصباح ودقيقة واحدة اللي اختار باش يقوم ويعمل شوية هكا مارش وشوية رياضة ما يندمش، معناها طقس من أروع ما يكون يناسب كل الأنشطة مش حتى البحرية كما قلنا محرز الغنوشي، كل الأنشطة مرحبا بها في طقسنا اليوم. إذن تو نرجع على التفاصيل كلها وكيف باش يكون من هنا نهاية الأسبوع الأيامات القريبة القادمة طقس بلادنا، لكن هات نبدأ كما تعودنا في ماتينالكم في صباح الورد، نبدأ بحسننا الحاصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين هي متفقين حسن حسين، وزيد تحل كل البيبان وكلزم شبابك المسكرين، وأهم حاجة وأروع حاجة ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في ماتينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، ضربة البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الأول من سورة التوبة بصوت المقرأ الشيخ فارس عباد، باش تكون متبوعة بمسبع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملية طريق الآن. ساعدونا رواحكم وحيدة وحيدة في الثنية. استحفظوا على رواحكم انتم رسمين البلاد هذه وكه وهذا ما نقوله. صباح الورد سيدي خليفة.
2: صباح الورد حاتم الأستاذ مرة والشباب في سوسة كل مستمعات كل مستمعين وكما قلت حاتم استحفظوا على رواحكم في الطريق إن شاء الله الناس كل توصل سالمين يا رب العالمين. ما ثماش داعي للزربة الطقس هو باهي
1: باهي باهي
2: واضح وضوح معناها الشمس في كبد السماء نقولوا احنا في اللغة العربية واضحة وحتى اللي بعض البلايس يزيد يعاون الضوء متاع البلدية ما عندكش مشكل ما
1: ديت زاوية زاوية هكا قايلة عودة في شوالي قايلة وضوء البلدية مزاليش ما حبوش يعدلوا في بعض الدوائر ولا في بعض البلديات مش في الكل صراحة فما ناس قاعدة تخدم مع روحها وتشتهد يرحم والديهم الله يرحم والديهم
2: هذا هو
1: الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 18/100/2026 عنا 1969 مليون دينار طحنا وهذا مفهوم لأنه بدينا وسبقنا حتى الإخلاصات وسنر بي اس يدولي وسنر سيس صناديق الاجتماعية زادة باش تسبق
2: تقريبا 21-22
1: باش تسبق إخلاص الشهري خاصة أنه العيد باش يكون نهار الأربع القادم وبالتالي فما اجتهادات من طرف الإدارات والوزارات أنها تسبق الشهري وبالتالي نلقوا لهنا واضح المعالم 1969 مليون دينار بعد ما كنا في 2600 ولا 2700
2: معقول هذا هو معقول به.
1: الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 19/100/2026 عندنا 25368 مليون دينار بأيام التوريد 104 يوم إن شاء الله نرجع للنسق التصاعدي. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق معناها الاسبيس اللي قاعد يحوص بتاريخ 18/100 طلع هو اللي طلع 28184 مليون دينار. الدولار سيدي خليفة طلع 2903.4 لهدايا دولار شنو اللي ترامب صرح به شعمل وما عملش الله أعلم بوان انتروغاسيون اللي خلى الدولار يعمل هالقفزة هذه الملحوظة معناه
2: يمكن ما بون زعما خبير تو نرجعوا له اكيد هذا
1: علاقه بزياره الصين ما نعتقدش
2: ربما بعلاقه بوضع هرمز وتقريبا امكانيات الحرب بدات متضائله خاصه امام قرار الكونغرس البارح تقييد تصرف وحركات ترامب بين ظفرين في علاقه باتخاذ قرار الحرب اول مره يصدر قرار قيدوا له حريته في التصرف في هذا الباب.
1: اليورو زاد تبع خليفة يعني ما يزيش الدولار اليورو زاد 6 ولا 7 مليمات مقارنة مع البارحة ولا 3,396.5
2: نورو ما عليهم كان يبعثوا لنا المندات
1: الناس اللي غادي
2: عاونوا عائلاتكم شوية وخاصة مجابات مصاريف العيد ان شاء الله يجيو على كل حال ديوانه وكواضح قالك ديكلاري في المطار ما عندك حتى مشكل جيب فلوس
1: تحب انت وجيب اللي تحب انت
2: المهم اعمل ديكلاراسيون في المطار قول عندي كذا كذا وكهو
1: باهي سيدي خليفة هذه امورنا الماليه اعطينا امورنا شعنا في المدينه
2: ديما المتابعات معناها في في في الحصه الصباحيه الكل زياره بوتين الى الصين والبروتوكول كان اقوى مما كان عليه مع ترامب طبعا هناك دلالات وعلاقات متطوره بين الصين وروسيا حلفاء تقريبا في مجابهه القوى الاخرى محليا
1: دخلوش بتليفوناتهم زاد دخلوش بتليفوناتهم كما الوفد
2: لا لا بوتين
1: بوتين بتليفوناتهم
2: مسيب على طول والاستقبال يعني واضح التحالفات والعلاقات المتطورة بناتهم محليا ديما الامتحانات حاتم وديما نقول إن شاء الله بالتوفيق لبناتنا وابناتنا من التلاميذ الإعلامية امتحانات الإعلامية للتلاميذ البكالوريا مع امتحانات نهاية السنة بقية الأقسام ونهار جمعة تبدأ امتحانات الابتدائي هاو كان نطمنوهم
1: جمعة هذه
2: جمعة تبدأ ثم تقص بعطلة العيد ثم تعاود ترجع الامتحانات الابتدائي طبعا بيلاروتوش هذاك عند مروة ديما عندها مفاجآتها الخاصة علوش العيد وبورستو مازالت معناها حديث المستهلك في تونس بلغات حتى الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية أصدرت بلاغ كيفاش نعملوا مع علوش العيد وغيره. يعني المتابعات مش تكون طبعا دي مستأنسا بنشرة الأخبار في سوسة سواء كان في الشأن العام أو الرياضة زادة.
1: واضح هذاك. نرجع له بعد الموسيقى ناخذ شوية معناها ناخذ هكا ولا نمشي وتاول ليوم ريف جاوبني ترى
2: مستعجل.
1: لا موسيقى موسيقى موسيقى مش بيها مش قد بعضها مش نغزر بالقدام.
2: تحضر تحضر تحضر
1: لباس لباس قلت لي لا في فرن
2: قاعد تحضر
1: بديت
2: مفاجآت
1: بديت في الدكتوراه سي
2: توا قريب تنصف
1: فين هايرين اخرين توا تاخوها شو حكاية الدكتوراه تضحك يضحك توم وعمد موسيقى وراجعين مع اون بريف مباشرة من سوسة. ابقوا معنا ان شاء الله صباحكم زين وطريق سلامة للجميع.

0: تسمو من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية الطريق الآن وإحنا باش نستعملوا الطريق ونمشيوا لسيدي خليفة ساعة في مرحلة الأولانية
2: نمشيوا قهوتنا ونمشيوا باش ديما في الهدوء والسرعة ما ثمش
1: ومن بعد
2: نقصدوا ربي الجوهرة إن شاء الله
1: نمشيوا الجوهرة
2: هذا هو
1: وش نلقاو غادي كشكون زعما حسب
2: اليوم منال اليوم منال لا أشرف بن عبد السلام نقول لك حتى أنا راني وليت نحفظ أشرف بن عبد السلام اليوم
1: بلا خلينا نشوفوا هل هو أشرف بن عبد السلام وتو يعطينا ليكيب
2: خاطر مرة ما بغيتش تعطينا الأسماء أمانة
1: ماهيش في فورمة اليوم ما فهمتش فما
2: تكتب كاملة المقدمة تو
1: مقدمة نتاع شنو؟
2: نتاع
1: ابن خلدون
2: نتاع لا
1: أون بريف قصتنا عربي معناها هذا جينجر
2: صح عليها الكو
1: باهي
2: أي أشرف
1: زعما
2: أشرف
3: صباح النور عليكم الناس كل مرحبا نهاركم سعيد
1: بسمة سعيدية ومفاجأة عزيزة غالية يلا مرحبا بك
3: صباح الفل
1: صباح صباح البسمة والسعادة الأروع وأحلى بسمة سعيدية
2: نتاع مروة
1: فجأتنا وعلى الكرة الأرضية راهي عاملة فينا مروة ما عطتنا حتى شيء مش هبدا في بالك
2: في بالك صبحت على الناس
3: ياي باهي برشا نهاركم سعيد الناس الكل ان شاء الله نهير مبروك سعيد للجميع ما تسمعوا فيه كان الاخبار الباهيه وما تقبلوا فيه كان برشا حلال طيب وما تقبلوا فيه كان الناس الباهيه ونسطر بالاحمر تحت الناس الباهيه ونتجاوزوا الناس الاخرين
1: سطر زيد حوايج اخرى
3: انا قلت ان شاء الله بالرزق الوفير والعميق وبالخير رب العالمين قولوا امين
1: امين
3: يتصب عليكم صبي
1: يا رب
2: عواشر
3: عواشر ان شاء الله دعوات مقبوله ان شاء الله تقضيوا مشواركم الناس الكل في الخير وموفقين اللي عادوا في الامتحانات اكيد يقوموا بكري الفتره هذية الديار التونسيه الكل تقوم بكري حتى كان يعديوا مخر شويه ما يقوموا بكري اكيد ترشيكات الاخرانيين ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل واللي زرع ان شاء الله يحصد في اخر
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب يعلوش الكل زوالي هكا جيه من عند ربي هدي للزوال الكل سونز اكسبسيون من اقصى الشمال لاقصى الجنوب
3: ان شاء الله انت تحكي على العلالش احنا نحكيو في بلاصه اخرى بعيده كل البعد على العلالش وعلى الزرع وعلى الخضار وعلى المطر اللي صبت وعلى العلف الغالي وعلى الدنيا
2: ويكند في الوتين
1: على شنو تحكي ما
3: احنا نحكيو على القرايه على الامتحانات على الحصاد
1: منال قاعده تعدي منال بنت خيل قاعده تعدي انت تعدي ولا ما زلت
3: ليلي عدي مده نعدي انا باهيش
1: يا ربي نجحك
3: وباش تقسم نجح. الامور ما بين قبل العيد وبعد العيد وكل جوج مديك اش علينا فيها
1: ربي نجحك شكون معك غادي
3: انيس طبعا
4: صباح الورد صباح النور حاتم صباح النور خليفه مروه منال بسمع كل اللي يسمعوا فينا على جوهره صباح الورد
1: مرحبا والاخرى ما سمعت صوتها يعني شبيه
3: ستريسي اختها ستريسي قالت لك بعدوني اختاوني هي ومروه كيف يظهر لي في مرحله الايقاظ العلمي
1: ونهارة الوقفه تقراه ولا ما تقراوش
3: احنا
1: صحيح ثبت
3: فما جماعه يقراوا فما جماعه لا
1: انتم ليه ما تقراوش
3: اي
1: كيفاش كل المدرسه
3: اش فما القرايه نهار الوقفه بالله اش فما ما نعديهوش احنا
1: كل مدرسة وحدها تاخذ قرارها ولا كيفاش؟
3: كل مدرسة
2: معرفش
3: ماخذين قرار بالنسبة للابتدائي
2: مفروض ثم قرار كامل شامل
1: من الوزارة هذا نعرفه
2: مفروض يعني
1: الابتدائي معناها كل مدرسة ابتدائية تنجم تعمل روزنامة خاصة بها هي وكذا
3: واضح
1: باهي هات نمشيو معك انت في اللايون نتاع نشرة الاخبار قبل ما نشوفوا مع نساء ذوادي اهم العناوين اللي عنده في جوهرة سبور
3: اهم العناوين في نشرة اخبار السبعة باش نرجعوا بتفاصيل على تفكيك شبكة دولية تنشط في توريد المواد المخدرة وحجز كمية كبيرة برشا من المواد هذه حبوب الاكستازي في المنستير حسب بيان هبطوا الحرس الوطني رئيس الجمهورية ادى وفق لمقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ادى زيارة الى منطقة تاكلسا من ولاية نابل واستمع إلى مشاغل المواطنين وأهالي المنطقة. البارح تم الكشف عن المشروع الفائز باش يكون شعار تونس عاصمة للسياحة العربية 2027، شعار فازت به زوز طالبات أو اللي هما حضروه بالطبيعة، يعكس رؤية بصرية فيها أصالة تونس وانفتاحها على كل الحضارات. رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان. بالنسبة لأبرز أخبار العالم، ترامب يقول إنه إيران لن تمتلك سلاحا نوويا والحرب معها ستنتهي سريعا، و 175 قتيل من تنظيم داعش الإرهابي إثر تنفيذ غارات للجيشين النيجيري والأمريكي. تفاصيل كما قلت لكم بعد نصيف ساعة من تو.
1: ورفع القرار متاع تحجير نشاط جمعية أطباء الشبان، أي المنظمة التونسية لأطباء الشبان، هكا منظمة هي
3: منظمة طبعا
1: نظرا لتسوية موضوع حل إداري، معناه فما أوراق كانوا ناقصين أكيد سويتهم باش رفع هذا القرار.
3: هذا اللي هبط في البيان متاعهم البارح، تنرجع له كما قلت بأكثر تفاصيل في أخبار السبعة إن شاء الله.
1: شكرا لك.
2: شو اليوم المباراة كرة قدم منيس؟
1: فما مباريات يا أخي
2: بالله أنا نذك تقريب ثم
1: بس لنيس
2: هاي نيس
4: فما خليفة قاعدة تبع فما زوز مقابلات متاع كوب اللي هما الدفعة الأولى من ربع نهائي كاس تونس، ماتش في إصفاق سي اس اس استاد قبسيان، والترجي جرجيس السي ابي في انتظار غدوة الدفعة الثانية. أبو حجلة تستقبل الترجي، تقدم ساقيت الدير شبيبة العمران. هذا بخصوص الكوب والمقابلات اللي نذكر باش يكون فيهم فار تم بعد نرجع للنقل التلفزي وكل التفاصيل، لكن باش نحكيه أيضا على في الحقيقة فضيحة بكل المقاييس لمنتخبنا الوطني التونسي لأقل من 17 سنة اللي خسر البارح قدام أثيوبيا هدف مقابل صفر. فشل في زوز حاجات، فشل في التأهل للدور الثاني والفرصة اللي كانت عنده، خاصة أنه ينتظر ربما بقية النتائج الدور الثاني من كوب دافريك اللي قاعدة تصير في المغرب، وفشل في التأهل لمونديال قطر للأصاغر 2027. نذكر المونديال يتعداو منه 10 منتخبات على 16 منتخب، تونس
1: 10 على 16 ما لقيناش ليس معهم
4: موجود، تونس مش موجود. علاش قلت فضيحة بكل المقاييس، خاصة تتعادل مع المغرب، تخسر مع مصر في آخر الثواني كأنه المشكل ذهني، والبارح تخسر مع أثيوبيا كيف كيف في آخر الثواني من المقابلة في 90+3، وهكا منتخبنا يودع الكوب دافريك وأيضا المونديال على بكري، ما يتأهلش باش يلعب البراج المؤهل للمونديال حتى كأحسن ثالث
1: من اللعب.
4: نحكي أيضا على منتخب الأكابر، البارح القرعة متاع التصفيات كوب دافريك 2027 مش تلعب في 3 بلدان اللي هما كينيا تنزانيا أوغندا. القرعة حطتنا في المجموعة الثامنة مع البلد المنظم، واحد من البلدان المنظمة اللي هو أوغندا، معنا ليبيا وبوتسوانا. طبعا نرجع للتفاصيل، خاصة انك تتيح مع البلد المنظم تقعد شانس واحدة، بلاصة واحدة، بما انه يتأهلوا زوز من كل مجموعة، واذا كان تحت مع بلد منظم تقعد بلاصة برك يتعاركوا عليها 3 منتخبات الاخرين. معناها اوغندا حتى تجي الرابعة، هي مش تلعب التصفيات، تجي الرابعة تتعدى للكوب دافريك بما انها من البلدان المنظمة، وتقعد بلاصة بين ليبيا بوتسوانا وتونس من اجل التأهل. كما قلت نحكيه ايضا على البوست الجديد بالنسبة لشكري الواعر البارح رسميا باشر مهام، وفي راس شواتم في القدام مكتب الرابطة في انتظار القرار. توغاي موجود في الجزائر ما حضرش البارح، والترجي طلب تأجيل جلسة الاستماع. في الباسكيت الفريق يسافر الى كيغالي ومش يلعب البال. نحكيه ايضا على ارسنال اللي يرجع للتتويج باللقب للمرة الاولى منذ 22 سنة، دونك هذا تيتر 14، لكن قعد برشا مهزش البارح، تعثر متاع سيدي خلاه يتوج. وايضا نحكيه على الفينال متاع اليوروبا ليج الليلة اللي تلعب في اسطنبول، فرايبور تلعب ضد استون فيلا.
1: شكرا لي كنيسة. هذا وغيره بعد قليل في حدود 7:30 متاع الصباح مع نيسة الذوادي في إشارة سبور. احنا خلينا نمشيو للموسيقى، نعملوا انوشينمون مطول هكا، نبداو كالعادة بصوتها ونخليكم مع رائعة من روائعها، وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي وطريق السلامة للجميع، وابقوا معنا راجعين.

0: الو خوتي، انت في الكياس وقلقتك حاجه؟ كلمنا على 36 300 الف ولا 73 275 800.
1: صباح الورد، صباح الورد.

0: يسمعونا في تونس الكبرى على 97 جوهرة اف ام.
1: Listen up.
0: الدنيا وما فيها. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة صعيدية.
2: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. تفكيك شبكة دولية تنشط في توريد المواد المخدرة وحجز 250 ألف حبة إكستازي. رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان. وترامب يؤكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا والحرب معها ستنتهي قريبا. في تفاصيل أخبارنا، أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس زيارة إلى منطقة كلسا من ولاية نابل وتحديدا شاطئ مرسى الأمراء ومنطقة المنقع، أين عاين الأوضاع في الجهة واستمع إلى مشاغل الأهالي التي تمحورت أساسا حول التجاوزات البيئية والاعتداءات على الملك العمومي البحري، وفقا لما أفاد به عضو المجلس المحلي بتكلسا محمد علي الرطازي الذي واكب هذه الزيارة. الرطازي أضاف أن الزيارة اهتمت بشكل أساسي بحجم الجرائم البيئية والاستيلاء على الملك العمومي البحري، حيث اتسمت بعض المشاريع في المنطقة بعديد التجاوزات القانونية نظرا لاستحواذ أصحابها غير القانونية على الملك العام وتدمير الشريط الساحلي. كما أضاف أن الزيارة شملت معاينة منطقة المنقع، حيث تبين وجود أشخاص متنفذين قاموا بالبناء دون وجه قانوني مستولين بذلك على مساحات من البحر والجبل، وهو ما كان محل تشكيات مستمرة من قبل المتساكنين. وأكد أنه خلال هذه الجولة حرص رئيس الجمهورية على الاستماع مباشرة لمشاغل المواطنين وتفاصيل معاناتهم مع هذه التجاوزات، كما التقى بأعضاء من المجلس المحلي الذين استغلوا الفرصة لنقل واقع العمل الميداني والصعوبات التي تواجههم. أمنياً، تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة وبالتنسيق مع فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بالمنستير بتاريخ 8 مايو الجاري إثر عملية نوعية دقيقة، تمكنت من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال توريد المواد المخدرة من إحدى الدول الأوروبية وذلك بجهة طبلبة من ولاية المنستير. وقد أسفرت هذه العملية حسب ما أفاد به مصدر أمني مطلع لوكالة أفريقيا الأنباء عن إلقاء القبض على 12 شخصا وإدراج 7 آخرين بالتفتيش ثبت انخراطهم ضمن هذا الوفاق الإجرامي. حجز حوالي 250 ألف قرص مخدر من نوع إكستازي تم إخفاؤها بإحكام داخل صناديق خفاف معدة لتخزين الأسماك، كما تم حجز آلة لكشف المعادن ومركب صيد بحري وشاحنتين وسيارتين فاخرتين ودراجة نارية إلى جانب مبلغ مالي هام من العملة الأجنبية. الأبحاث والتحريات الميدانية بيّنت تورط عناصر الشبكة المذكورة في جرائم عابرة للحدود، من بينها تنظيم عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو القطر الأوروبي إلى جانب الاتجار غير المشروع بالممتلكات والمنقولات الأثرية. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم وتحرير محاضر عدلية في الغرض، وذلك بعد استشارة ممثل النيابة العمومية بالمنستير. في شأن آخر، توجت الطالبتان نور جنات الدخلاوي وسليمة بن حريز بالجائزة الأولى في المسابقة الوطنية الخاصة بإعداد الشعار والهوية البصرية الرسمية لبرنامج تونس عاصمة السياحة العربية لسنة 2027، وذلك خلال فعالية نظمت أمس بالعاصمة بحضور وزير السياحة سفيان الدقية ووالي تونس والمدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية. اعتمد المشروع المتوج شعارا رسميا للتظاهرة، وأوضحت الطالبة سليمة بن حريز في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الشعار يقوم على 3 أبواب متداخلة تتولد عنها أبواب أخرى في دلالة على الانفتاح والتواصل الحضاري. وزير السياحة سفيان الدقية أكد بالمناسبة

0: هذا الحدث لا يقتصر على الإعلان عن نتائج هذه المسابقة، بل يمثل احتفاء بصورة تونس المبدعة والمتجددة والوثقة في شبابها والماضية بثبات نحو تعزيز إشعاعها العربي والدولي. وأضاف أن الشباب يمثلوا الثروة الحقيقية لهذا الوطن، وأن الاستثمار في قدراتهم وكفاءاتهم يعد استثمارا مباشرا في مستقبل تونس ومكانتها الدولية، مشددا على أن صورة تونس يجب أن تصاغ أيادي أبنائها، وأن الشباب التونسي قادر على تحويل الإبداع إلى قوة اقتراح وتأثير. تم رسميا رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان الصادر بتاريخ 14 من مايو الجاري بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة، حسب ما أعلنته المنظمة أمس في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي. هذا وجددت المنظمة تمسكها الثابت بمواصلة النضال المسؤول دفاعا عن المستشفى العمومي وعن حقوق مهنيي الصحة وكرامتهم، ورفضها قاطع لكل محاولات التشويه أو التشكيك في نزاهتها. أيضا أعلنت المنظمة التونسية للأطباء الشبان في بيانها عن عزمها تنظيم ندوة صحفية لتقديم تفاصيل ملف التجميد وتمويلات المنظمة واستعراض المعطيات المرتبطة به، إلى جانب عرض نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بظاهرة الاعتداءات داخل المؤسسات الصحية، وذلك بتاريخ الجمعة 22 من مايو الحالي. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قامت بعمل مذهل في إيران وفق تعبيره، مشددا على أن طهران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي. وأضاف ترامب في تصريحات له في البيت الأبيض أن الحرب مع إيران ستنتهي سريعا، مشيرا إلى أن الإيرانيين يرغبون بشدة في إبرام صفقة وأنهم سئموا من الصراع، معربا عن أمله في التوصل إلى تسوية سريعة وإنهاء الحرب بطريقة لطيفة وفق تعبيره. أسفرت عملية عسكرية مشتركة بين الجيش النيجيري والقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا الأفريكوم في الأيام الأخيرة عن مقتل 175 فردا من تنظيم داعش الإرهابي شمال شرقي البلاد، وفق المتحدث باسم الجيش النيجيري اللواء سميلا أوبا. بعد إعلان منظمة الصحة العالمية قلقها من انتشار الإيبولا في الكونغو الديمقراطية وفي أوغندا، وبعيدا عن جبهات القتال يواجه اليمنيون حربا أخرى لا تقل ضراوة، حيث يتفاقم القلق وتشتد المخاوف بعد أن دقت منظمة الصحة العالمية مجددا جرس الإنذار، محذرة من اجتياح داء الملاريا لليمن. ووفق المتحدث باسم وزارة الصحة في العاصمة اليمنية صنعاء، فإن بيانات الرصد الوبائي لعام 2025 كشفت تسجيل 116 ألف حالة مؤكدة إصابتها بالملاريا، فيما بلغ إجمالي الحالات الوخيمة التي استقبلتها المستشفيات 1259 حالة سجلت من بينها 11 حالة وفاة. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: ان شاء الله صباحكم كله امل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية، والموجات الإيجابية تجي من خلال مصافحتنا لكم من توما نشعر بها يوميا، وإن شاء الله ترافقكم طوال هذا اليوم وكل أيام السنة. إن شاء الله كلها موجات إيجابية تدفعكم لمزيد من التألق والنجاح، وأيضا المحافظة على سلامتكم، خاصة بالنسبة إلى مستعمدي الطريق الآن اللي نقول لهم أبقوا معنا، راهو باش نرجعوا لهم ونصافحوهم، وكالعادة الروتي على ذمتهم ورقم خاص بهم هما للتواصل معنا في أي ملاحظة يروها خاصة بالطرقات. نذكر بالزوز أرقام اللي موجودين على ذمتهم 36 300 ألف، وإلا 73 275 800، 36 3 5 0، وإلا 73 275 800. قول صباح الورد للخليفة متاعنا.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي فكرها بهم إن شاء الله يوصلوا سلمين، اللي حضروا فروحهم إن شاء الله موافقين، الله ورضاية الوالدين، كل التوفيق لبناتنا وابنانا التلاميذ في نهاية السنة الدراسية،
1: معهم أمهاتهم زاد التوفيق اليوم يعدي وراهم
2: وربي معهم الأمهات.
1: نمشيوا للأفراح، وإن شاء الله الأفراح في كل بيت تونسي بطبيعة الحال. نبدأ هكا بالفعل الباهي، إحنا كل يوم في الوقت هذا نبدأ بأفراح أعياد الميلاد في انتظار أفراح النجاحات والتألقات متاع وليداتنا وصغيراتنا الكل. نهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 20 مايو، ونستقبل المكالمات الهاتفية اللي وقع ترشيحها من خلال SMS بعثوه العزيز عليهم على 85 990، كتبونا اسم ولقب العزيز عليهم ورقم التليفون نمتاعه، وقالوا لنا فيقوه من النوم وعملوا له سوربريز، وكلزم نهديه له الكادو المتمثل في المونجالة الرائعة من سيتي ووتش وسعاد العدواني، قامت بالواجب في قاعة العمليات المركزية.
3: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع اللوفاء العكاري، نقولك صباح الوردة اللوفاء.
4: صباح النور،
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
4: عايشك، مرحبا بكو
2: اللي هو فيقو من وانشت
4: والله يفيق عين
2: هيا به. ومنين تكلم فينا إلا؟
4: نتكلم فيك من سوسة.
2: مرحبا بكل مستمعينا في سوسة. اليوم قداش عملت اليوم اللي هو فيه؟
4: عملت 43 عام.
1: 43 هكا؟
2: هاي بالعربي 43.
1: لا لا سمعت 34 انا هذاك لسه 34 ولا 43؟
4: لا 43.
1: ان شاء الله في المية يلا، والصحة هي هي وقوية، هذا اهم حاجة.
4: يا عايش
2: ان شاء الله.
4: عايش
2: ان شاء الله لوفاء. يقوم لنا لوفاء واعطينا سكون صاحب المفاجأة الطيبة هذه.
4: والله المفاجأة تذوم والعميل تذوم تعملهم كلمة معك.
2: كيفش؟
1: ربي يفضل.
4: ما عنديش اخر شكون يعمل حاجات هذوما. هي خاطر مجتمع وافيه ومتنسى ديما تتبعكم هيك. علاش؟
1: شو اسمها الوالد؟
4: اسمها لطيفه شبوح.
1: ربي يخليها يطول في عمرها وربي يحفظها لك.
4: يا عايشه
1: شبوح، نعرفهم بالقديه بالقديه وحبيباتي.
4: وي هي اخت سي محمد شبوح،
1: الله يرحمه، المنتج والمعد، ونحبها برشا. معناها عشنا مع بعضنا عائلة بيتمي معنى الكلمة، ولدها زاد من الميدان سي سامي شبوح، فربي يحفظها وربي يطول لنا في عمرها الوالدة.
4: وربي يخليك. ماما هي أخت
1: أختها محمد. معناها خالتك هي.
4: خالي سي محمد خالي.
1: جي خالك.
4: لطيفة خالك. معناها أخته، فهمت؟
1: سيسا.
4: أم تاني هي مرت خالي، معناها تتراجع.
1: مرت خالك. نعم. ربي يفضلكم الكل وربي يحفظكم ويرحم سي محمد شبوح.
4: هاي سيدي خليفة.
2: ما ثماش نقاش مع لطيفة شبوح.
1: كهو؟
2: لا ما كهو. هي نقشوش الموضوع. هي وتقول بنتها الوحيدة. أنت بنتها الوحيدة.
1: ربي يحفظ.
2: ربي يفضلك ليها ويفضلها لي.
1: بوسالي من جبينها وربي يحفظها لك وربي يخليها لله. وشرفتنا ونورتنا.
4: يعيش. نقولها نحبك برشا.
1: ربي يحفظها لك ان شاء الله، ربي يخليها وربي يخليك انت ليها.
2: نمشيو الا دليله الطيف، نقولك صباح الورد الا دليله. كل عام وانت حي بخير.
5: عايشك بارك الله فيك شيخ خليفه. عايشك
2: ربي فضلك الا دليلة.
5: عايشك بارك الله فيك. عايش خويا.
2: منين تكلم فينا؟ لا
5: انا من عميرة الحجاج معتمدين مكنين.
2: ايه كل التحيه لاهالينا في عميرة الحجاج وفي المكنين. قديش عملت عايز. اليوم الا دليل
5: اليوم عملت 65.
6: إن شاء الله في حاجة يا دليلة يا بنت عميرة الحجاج الباهية.
5: يعيشك يا سي حاتم يا خديجة. يعيشك نتبع فيك كل صباح حتى
6: ربي يحفظك. نبوسك من جبينك وربي يطول في عمرك وإن شاء الله في المية والصحة هي هي وقوية يا عزيزة يا غالي.
5: عايشك بارك الله فيك. عايشك.
2: هيا آية لدليلة أعطينا شكون بعث لنا الاسماس هكا وقررنا فرحوا بها.
5: والله يا يمكن حد من ولادي ولا بنتي.
2: شو اسمها بنتك؟
5: بنتي اسمها رندا.
2: ولا ولاد زعما معاها ولا مش معاها؟
5: والله ما نعرف.
2: شو اسميهم الوليدات؟ شو اسميهم؟
5: عندي مروان وسفيان ومحدي.
2: ربي يحفظهم لك الكل وتفرح بهم وعفيف. تفرح بهم وبنورات نوراتهم ان شاء الله يا يا دليله يا بيه.
5: يخليك بارك الله فيك. معرسين وصغارهم.
2: ربي يفضلهم. ان شاء الله تفرح بصغارهم.
5: عايز.
2: وصغار صغارهم. ربي تولي في عمرك يا دليلة.
5: هاي
2: اللي دليلة اللي بعث لنا هي رندا.
6: رندا
2: قول لك يا ربي خليك لي يا أحلى أم في الدنيا.
5: عايز
2: خلاها
5: ويفضلها وربي
2: قوي
5: يساعدها وربي
6: يعينها
2: إن شاء الله.
6: أحلى دعواتك ديما دعي لهم هكاك ربي يحفظك ليهم. دليلة أنت سميتها رندا؟
5: أنا سميتها رندا.
2: إيه
6: هاتيك صح اختيار محلو
2: الاسم.
6: محليه الاسم وربي يفضلك. انت التربيشة متاعك نعرفها دلولة. الدلولة هكا ولا ليه؟
5: دلولة.
6: الدلولة. الدلولة العزيزة الغالية دليلة طايف من عميرة الحجاج. نشكرك برشا وربي يحفظك وربي يخليك وربي يفرحك بنورات نوراتك. يلا
2: الحبيب
5: نورك الله فيك وربي يخليك.
6: شكرا لحضر. شكرا لحضر. يعيشك دليلة يا
2: حبيب لك حل من القلعة الكبيرة. حاتم عمت ودنيا تقول كل عام وانت حي بألف مليون خير. وفاطمة الشايبي يهنيها بوها بشير يقولها كل عام وانت حي بخير يا فاطمة.
6: التصويت منال ومروة عطيونا رقم واحد ولا رقم اثنين؟ رقم اثنين. اثنين.
2: دليلة الطيف.
6: دليلة الطيف
2: الحجاج المكنين.
6: هي اللي تحصل على المونجالة رائعة من هداء سيتي واتش. احنا لحظات ونرجع مع الخليفة متاعنا في لاريير بلون. على شنو يتحدث اليوم نكتشفوا هذا بعد الفاصل الصغير والقصير.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. جوهرة فم. Téléchargez notre application Jawra FM sur App Store et Google Play. L'application Jawra FM dit maman dans l'App Store ou le Google Play. Jawra FM. Publicité.
7: هنا سأسكت قليلا. هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
8: ما أريد شاف جيب زوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد. وإلا كليكي على يعني جيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة. وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
7: أريد طور عالمك.
9: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق. جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
10: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط. غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختاويت غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
11: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنية البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يومياً من 10 صباحاً إلى 6:30 مساء. كارتاج 2026. Construire durablement. Bâtir responsablement.
12: قولي ما ثماش بون بلان تاع بيتزا بنينة.
13: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع أورانج. وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش. ميلا جس ماكسيت وكل يشلقيت عندك أورانج.
14: جوهرة
15: بوبليسيتي
0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملية الطريقة اللي باش نمشيو. حلينا كتاب في لاريير بلون على وضعية ما حبش تشوف رغم الاجتهادات رغم نجاحات تحققت ولكن وضعية قاعدة مقلقة المواطن التونسي والمواطنة التونسية.
2: حديث الشارع الهجرة الغير نظامية حاتم. البارح الحرس الوطني كان في العامرة ومخيم خاص بالعودة الطوعية. هناك جهود كبيرة زاد في اتجاه معناها تحفيز المهاجرين غير نظاميين للعودة الطوعية مع تصاعد كذلك وتيرة الحديث عن تداعيات تواجد المهاجرين غير النظاميين في بلادنا وانعكاسات ذلك سواء كان على المستوى الاجتماعي على المستوى الأمني على المستوى الشغلي على المستوى الإنساني. كذلك الموضوع رجع بقوة رجع حتى على مستوى مسنوة بإضافة الفاعلين في المجتمع المدني والمواطنين. هكا علاش اليوم حبينا نرجع لملف المهاجرين غير النظاميين من زاوية الهجرة العودة عفوا الطوعية لهؤلاء وكيفاش قاعد تتم العملية وشنو نسقها ونتائجها.
1: في المطار مكرمين معزين يروحوا للبلدان اللي جاوا منها
2: وحتى البارح وسائل الإعلام بما فيهم جورة كانوا حاضرين في الجهة العامرة وين موجود المخيم هذا والإمكانيات موضوعة تحته. هل قاعدين نمشيوا في الثنية الصحيحة في هذا الموضوع؟ شنية العثرات التعثرات أمامه؟ هك علاش اخترنا الموضوع هذا وبشكون معنا نائب عن الجهة سيد طارق المهدي عضو مجلس نواب الشعب
1: لاريير بلون.
16: Arrière-plan.
2: سي طارق عضو مجلس نواب الشعب عن جهة صفاق صباح الورد.
17: صباح الخير ليك وكل المستمعين الكرام. صباح الخير سي حاتم إن شاء الله يومكم مبارك ليكم ولكل الشعب التونسي.
2: البارح شفنا مخيم احنا كوسائل الإعلام اكتشفنا هذا البارح مخيم خاص بالعودة الطوعية للمهاجرين الغير نظاميين.
17: هو اللي نكون واضحين ان المخيم هذاك ماهوش وليد البارح ولا معناها دأبت القوات الأمنية متاعنا في مخطط متاعها في ما يخص مخطط دولة في ارجاع الناس هذوما اللي يحبوا يرجعوا بطريقه طوعيه انهم يلموهم في مكان معين اشك فيهم بعد يهزوهم الى المطارات للترحيل نتاعهم. المخيم هذاك يمكن توا معناها في الجديد اصبح مهيكل ومنظم في مكان معين ما يقبل كان في اماكن اخرى معناها حتى اماكن خاصه معناها بمواطن ولا معمل ولا حاجه كانوا يلموا فيهم الناس هذوما المهاجرين هذوما اللي يحبوا يرجعوا بطريقة طوعية إلى بلدانهم وبالأخص حين التدخلات اللي تصير على المخيمات لتفكيك المخيمات سرتو المخيمات الكبرى اللي سمعتوا عليها برشا معناها في السنوات الفائتة واللي تكلمنا عليها الحقيقة في عدد كبير من الحصص حتى معكم أنتم على جوهرة فهم وفي القصة هذه بالذات.
1: بيه طارق المادي هل معناها شفنا وكبنا تفكيك المخيمات هذه معناها انتهيت ما عادش موجودة في العامرة وفي الصفاقس وجبنيانة المخيمات هذه؟
17: المخيمات هذه تفكيكها حاجة استراتيجية معناها فكر استراتيجي أمني صحيح أنك ما تعملش ما تخليش عدد كبير من المهاجرين هذوما يتلموا في مكان واحد ويعملوا قلناها وما حبوش يسمعوها دولة داخل الدولة معناها يوليوا عندهم الاكتفاء الذاتي متاعهم عندهم طريقة التعايش بيناتهم عندهم يوليوا يعملوا جوامع يعملوا كنائس يعملوا معناها مقرات خيام كأنها سبيطارات كأنها من عشرون مستشفيات التعليم كذا. تفكيك المخيمات بالطريقة هذه نجحنا في حاجتين أولا رجع الأراضي إلى إلى إلى آلية اليوم مواطنين اليوم من صفاقس من عمر من جبنيرة بالأخص معناها اللي تم احتلال الرضيغات. ثانيا باش ما تحطهمش معناها كما قلنا احنا في
1: طارق المادي فسرنا فسرنا هل نحيه من هنا نحطه لهنا معناها
6: هذا هو اللي صاير ولا لا؟
17: الآن مع جميع احتراماتي لكل الأصوات معناها التي تتكلم على العودة الطوعية وغيرها، صحيح فما هناك بعض آلاف اللي قاعدين يرجعوا بالعودة الطوعية، لكني أنا أحكم ما أراه بالعين المجردة. اليوم العين المجردة تقول أنه فما أعداد كبيرة منهم انطلقت من المخيمات هذوما نحو المدن الكبرى، قاعدين تحت منكم بجنبكم. الناس المواطن التونسي يشوف في المدن الكبرى في الأحياء هناك أعداد كبيرة ومهولة الحقيقة من المهاجرين هذوما. الأخطر والذي نبهنا له عديد المرات منذ سنوات، منذ أن أنا بيرسونيلمون منذ أن مسكت هذا الملف أعتبره معناها من أهم الملفات الحارقة اللي أنا متعهد بها، خاصة بعد كما قلنا معناها هناك دماء سالت الحقيقة وسالت بجانبي في مرجع النظر متاعي وأمام عيني، ولا يمكن أن أظل ساكتا أمام روح زهقت أو أمام أرواح تزهق وأمام دماء تسيل معناها
6: في هذا واضح. أما بارك طارق مازلت ما جاوبنيش إلى حد الآن، طارق ما جاوبنيش إلى حد الآن، هل أنه نخرجوهم من الأرض هذه ونحطوهم في أرض أخرى وإلا نحيناهم من الأراضي هذيك الكل نهائيا ما عادش موجودين غادي؟ هذا إجابة واضحة.
17: في بداية التدخلات كان تفكيك المخيمات كان بطريقة معناها مباشرة، يتفكك المخيمات ما يتمش توجيه المهاجرين هذوما نحو نقطة معينة. احنا طلبنا المخيمات هذوما لما يتم تفكيكهم عدد قليل منهم يعود يحب يرجع بطوعية على خطر فقد الأمان وما لقاش فرصة وما لقاش حل باش يعبر نحو القطر الإيطالي، وبالتالي معناها أعداد صغيرة منهم قاعدة ترجع طوعية، ما فما أعداد أخرى كبيرة قاعدة تنتشر في المدن. والأخطر من هذا الكل هو
6: في المدن ولا بقات غادي في الأراضي الفلاحية تحت الزيتون وكذا.
17: هناك هناك هناك عدد من المخيمات الصغيرة اللي قاعدة تنتشر معناها تتفرق بعد إخلاء مخيمات أكبر، هذا مؤكد. عديد منهم زادة نسبة مئوية كبرى قاعدة سيء ما عادش يحبوا يقعدوا غاد في غابات زيتين، قاعدين ينتشروا بطريقة أخرى وبتخطيط آخر نحو المدن، قاعدين نشوفوا فيهم اليوم في صفاقس رجعوا بقوة إلى وسط المدينة إلى الأحياء الشعبية غيره. هناك عدد من المناوشات اللي قاعدة تصير
6: لهنا. أنا جايك خليفة نختم معك لهنا طارق المهدي بمسنوة بشعب واللي عندك الملف هذا. العودة إلى حد الآن يظل شملت حوالي 4500 ولا 200 يدل لي هكا للعدد اللي رجعوا بشكل طوعي، وهذا مهم جدا راهو الي لازمنا نخدموا عليها. لكن اوسي هل ترى انه بعض التوانسه كيف يخدموهم ولا يكريوا لهم ويسكنوهم قاعدين يشجعوا فيهم على الاستقرار لهنا طارق؟
17: هذا هو انا اول حاجه لازمنا نقولوا انه يلزم المواطن التونسي يكون عنده الوعي الكامل انه يساهم في الحملة هذه للمساهمة في إرجاع الناس هذوما إلى مدنهم وبالتالي إلى بلدانهم، وبالتالي يلزم الشعب التونسي بصفة عامة الناس الكل تتوحد باش تجفف المنابع بالأخص
15: لا احنا نحكيو على التشغيل قانونيا الان ثم ناس يكريو مثلا لشخص ما عندوش وثائق يخدم واحد بدون هوية
17: الان وحالا وفي هذه اللحظة والأمس واليوم هناك عدد كبير بالآلاف يشتغلون بدون وثائق في الريستورانات في المقاهي في المعامل في الشوانط في غيره في غيره. أنت اليوم المقر متاعك كم في البحيرة تنزل القهوة اللي تحت منك ولا اللي بعيد عليك 100 أو 200 متر وألف متر وتلقى مهاجر قاعد يقوم بالأعمال في القهوة هذه، عند التثبت من الوثائق بتاعه تأكدوا 99.99% ليست له وثائق، يا أما بطريقة الدخول كانت على غير الصيغة القانونية أو طريقة الإقامة بتاعه بغير الصيغة القانونية. الناس اللي قاعدة لهنا بطريقة قانونية راهم ناس قاعدة تقرأ على روحها في الفاكولتي، فما كعبات موجودين. الناس اللي اليوم قاعدة تشتغل في المقاهي وفي المعامل هذوما راهو بطريقة غير شرعية، راهو ما فماش دي كونتراس صاروا.
15: لا تقريبا العدد المهاجرين غير النظاميين قداش هكا تو لحد ما عرفناش رقم.
17: انا عدد المهاجرين غير النظاميين احنا للمخيم اللي فككناه مخيم بن فرحات مثلا كان فيه اكثر من 4000 مهاجر مخيم فقط في العامرة، من جملة 17 مخيم عديناهم ولا هو 13 مخيم كبير عديناه. اليوم مخيم بن فرحات اللي تم معناه تفكيكه منذ سنة تقريبا يحتوي على أكثر من 4000 مهاجر. لهنا نتحدث منذ معناها سنة أو اثنين تم ترحيل 4000 مهاجر. أي والبقية وين؟ احنا ما نحبوش نكسروا المجادف نتاع ولا المقادف نتاع نتاع نتاع نتاع الوضعيه هذه. ومعيناش راهو باش نحكيو ونقولوا راهو والله نبعثوا الياس في قلوب المواطنين نتاعنا كي يقولوا الحديث هذا. راهو احنا اللي حاجتنا به باش المواطن يتكاتف مع الحكومه ويساهم في عمليه الترحيل هذه. يتجفف المنابع كي الناس هذوما ما عادش يلقى شكون يكري لهم دار، يكري الواحد اثنين ومن بعد يلقاهم 30 و40 فرد دار، ما عادش يخدموا الناس هذوما، يخدموا اولاد بلادهم. وقتها بالحق توا نعطيهم دافع اكبر للعوده
18: باش يختارت العوده التوعيه. و4204 مهاجر غير نظامي عادوا في الايامات هذوما معناها الفارطه العدد الجملي بطريقه توعيه. شكرا لك طارق المهدي النائب بمجلس نواب الشعب. 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawel Sport. Avec l'équipe sport sur Jawel FM.
1: برعاية مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اللين ليجيك باغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة
2: أريدو طور عالمك جوهر سبور
3: صباح النور مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور اثيوبيا تقصي منتخبنا الوطني لاقل من 17 سنه من الدور الاول اللي كان المغرب وايضا منتخبنا يفشل في التاهل الى برج المونديال في الحقيقه فضيحه بكل المقاييس عدم تاهل منتخبنا لبرج المونديال اللي تعداو 10 منتخبات من جمله 16 منتخب الهزيمه البارح ضد اثيوبيا كانت في الدقائق الاخيره في الدقيقه 90 زائد 3 هدف امير مصباح لاعب المنتخب الاثيوبي هكا تونس بزوز هزايم ضد اثيوبيا واحد بلاش ضد مصر هدفين مقابل هدف وزوز هزايم كانوا في الدقائق الاخيره وتعادل مع المنتخب المغربي هدف مقابل هدف يخلينا نودعوا الكوب دافريك نتاع المغرب للاصغر وايضا نفشلوا في التاهل الى برج المونديال الترتيب في المجموعه نتاعنا المغرب كملت الاولى بعد انتصارها على مصر البارح عندها 7 نقاط المنتخب المصري في المركز الثاني 4 نقاط اثيوبيا 4 نقاط وتضمن التاهل للعب البراج متاع المونديال والمنتخب الوطني التونسي بنقطة وحيدة يودع كان ويفشل في التأهل للمونديال من منتخب الأصغر إلى منتخب الأكابر البارح في العاصمة المصرية القاهرة صارت تصفيات والقرعة متاع تصفيات كان 2027 بيش تلعب في كينيا تنزانيا وأوغندا الكان اللي بيش تلعب 48 منتخب تم توزيعهم على 12 مجموعة يتأهل الأول والثاني للنهائيات العام المقبل في المقابل البلد المنظم المجموعة اللي جي فيها تعدى معه منتخب أكاهو كما جاء في منتخبنا الوطني التونسي في المجموعة متاع منتخبنا اللي هي المجموعة الثامنة المنتخب الأوغندي اللي هو بلد منظم مع منتخبنا الوطني التونسي ليبيا وبوتسوانا دونك أوغندا تتعدى للنهائيات مهما تكون النتائج متاحة في التصفيات وتقعد ورقة عبور ثانية باش تنحصر بين تونس ليبيا وبوتسوانا نعطيكم القرعة الكاملة بالنسبة لتصفيات كان 2027 المجموعة الأولى فيها المغرب الجابون نيجر ليزوتو المجموعة الثانية فيها مصر أنغولا ملاوي جنوب أفريقيا المجموعة الثالثة فيها كوت ديفوار غانا غامبيا الصومال المجموعة الرابعة جنوب أفريقيا غينيا كينيا إريتريا المجموعة الخامسة الكونغو الديمقراطية غينيا الاستوائية سيراليون زيمبابوي المجموعة السادسة بوركينا فاسو البنين موريتانيا جمهورية أفريقيا الوسطى المجموعة السابعة كاميرون جزر القمر ناميبيا كونغو برازافيل المجموعة الثامنة تونس أوغندا ليبيا بوتسوانا المجموعة التاسعة الجزائر زامبيا توغو بوراندي المجموعة العاشرة السنغال موزمبيق السودان وأثيوبيا المجموعة 11 مالي كافير رواندا ليبيريا والمجموعة 12 والأخيرة نيجيريا مدغشقر تنزانيا غينيا بيساو نحكي على كأس تونس ومقابلات الدور الربع النهائي اللي تتلعب اليوم الدفعة الأولى بحضور تقنية الفار اليوم انطلاقا من 3:30 متاع العشية زوز مقابلات في البروغرام في ملعب الطيب المهيري بصفاق السي اس اس تلعب ضد الملعب الجيبسي مقابلة زفرة خالد جويدر في الفار باش يكون حسني النيلي المقابلة باش تكون تلفزية على القناة الوطنية الأولى السي اس اس باش يكون منقوص من خدمات أيمن دحمان حارس المرمى اللي موجود على ذمة المنتخب الوطني التونسي وأيضا دون أجانب في مواجهة الصيدا بحكم الفارق في الأقصى مستيدة في الرابطة الثانية والماتش الثاني بيش يكون في جرجيس ترجي جرجيس يستقبل النادي الرياضي البنزرتي مقابلة زفارة أمير روسي في الفار أمير العيادي المقابلة بيش تكون تلفزيع على الوطنية الثانية في انتظار غدوة الدفعة الثانية المقابلات انطلاقا من 3:30 في بوحجلة بعث بوحجلة ترجي الرياضي التونسي مقابلة زفارة نضال بالطيب في الفار هيثم جيرات ترجي منقوص من خدمات بن حميدة اللي موجود مع المنتخب وأيضا دون أجانب ضد بعث بوحجلة وأيضا غدوة في البروجرام تقدم سقيط الدير على أرضية ميدانه يستقبل شبيبة العمران مقابل زفرة سيف الدين الورتاني في الفار باش يكون مجدي بلغة نحكي على الترجي الرياضي التونسي اللي أعلن البارح على تعيين الحارس الدولي السابق شكري الواعر لتولي خطة نائب رئيس مكلف بكرة القدم البارح صارت الباساسيون في البارك بي بحضور رياض بنور وأيضا مسؤولي الترجي وملعبيته فراس شوات لاعب النادي الافريقي مثل البارح قدام مكتب الرابطه بعد احداث الديربي وتبادل العنف بينه وبين لاعب الترجي الرياضي التونسي محمد امين توغاي في انتظار القرار النهائي من الرابطه في المقابل الترجي طلب تاجيل استماع لتوغاي اللي غاب على الجلسه بسبب تواجده في الجزائر في الباسكت النادي الافريقي اللي شد الرحال البارح من المفروض يكون وصل الى العاصمه الروانديه كيغالي ليخوض منافسات البال باش يلعب ضد اهلي بنغازي الليبي الدور الرابع للنهائي. زوز مقابلات الاولى باش تكون 23 ماي والمقابله الثانيه باش تكون 25 ماي. نذكر بقائمه الفريق اللي موجوده على ذمه فريق باب جديد في البال: عمر عباده، محمد حديدان، زياد الشنوفي، اسامه المرناوي، هيثم سعاده، جوهر الجوادي، مختار جاي، فادي بن عبد الله، جمال هاجينز، جيسي جونز، دراو سيسي، امينو محمد، والانغ ايفانوفيتش. في الدوري المصري برشا تشويق اليوم، والانظار الكل باش تتجه للدوري المصري بما انه اليوم الحسم. الجوله الاخرى صراع بين الزمالك، بيراميدز والاهلي المصري، شكون باش يهز لقب البطوله. وايضا اليوم مقابلات مهمه باش نتعرفوا من خلالها مع الفرق المتاهله للمسابقات الافريقيه، شكون باش يمشي للتشامبيونز ليج، شكون باش يمشي للكاف. ثلاثه مقابلات في نفس التوقيت، 6 متاع العشيه الزمالك تلعب ضد سيراميكا كليوباترا، المصري البورسعيدي يستقبل الاهلي المصري، و بيراميدز تلعب ضد سموحة. الزمالك هو المتصدر عنده 53 نقطة، بيراميدز الثاني عنده 51 نقطة، والأهلي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة في انتظار معرفة البطل الليلة. نحكيه على الأوروب رسميا، أرسنال يتوج بالبريمير ليج بعد سنوات من الانتظار بما أنه تتويج باللقب للمرة الأولى منذ 22 عام والمرة 14 في تاريخه. أرسنال آخر لقب بريمير ليج كان سنة 2004، جاء تيتر هذا بعد تعثر السيتي البارح اللي تعادل مع بورنموث هدف مقابل هدف. أرسنال الأول عنده 82 نقطة، السيتي الثاني عنده 78 نقطة، دونك هذا تيتر الأرسنال قبل جولة. وأيضا البارح تشيلسي كان ربح توتنهام بنتيجة هدفين مقابل هدف. الليلة فما فينال 8 متاع الليل، فينال يوروبا ليج اللي تلعب في اسطنبول التركية. فرايبورغ تلعب ضد أستون فيلا، شكون باش يهز أول تيتر في اليوروبا ليج؟ هل سيكون من نصيب الفريق الألماني وإلا الفريق الإنجليزي؟ كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذوي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوليت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. إن شاء الله لكم أسعد الأيام.
4: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoRFM sur Instagram.
5: Instagram.
4: Hashtag JoRFM.
6: Publicité. Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng. The future of mobility.
7: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة، ابوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة، وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، وربح 500 دينار. جديدة بنا على بنا. العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفري دي روميز اكسبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في لي شوروم دو ستافي ميسون ريزو من 19 ل 26 ماي. ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
8: أهو هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
1: مع أريدو شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ماي أريدو، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة. وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
6: أريدو، طور عالمك.
7: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو متاع أجيل إنرجي. NEIC 0W20 The Challenge. ملا شارك معنا وادخل في القرعة وربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 ماي 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباش فيسبوك، وكونوا من الرابحين. NEIC 0W20 The Challenge. Visez la performance.
5: Publicité. تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الامل والعمل والنشاط والحيويه والموجات الايجابيه في الفقره هذه والله موجوده وتوري فينا في دروس كاريمون، لانه الناس معهم دي ريكور قاعدين يصيروا من اللي خذا البرمي يوصل حتى الخمسين سنه متسبب في حتى حادث هو، فالناس زاد وسي خمس سنوات او اكثر وهي متسبب في حتى حادث وتعمل في مجهود من اجل انها تبلغ زاد اللي ريكور هذوما، ويقول لك حتى نوصل نبطل من السياقه وانا متسبب في حتى حادث. شنو الدرس اللي ناخذوه لهنا؟ اللي احنا النجم رانا اونبو، كل واحد ينجم يكون هو من لي سوبر كوندكتور، من لي ميور كوندكتور. قد اسيرونس مشكورة من خلال مسؤوليتها المجتمعية لرسو خدمة على هذا الموضوع، وعندها ستة سنوات تقريبا عملت لنا الكلوب سون متاع لي سوبر كوندكتور اللي يوميا نكرموهم الى حدود نهايه شهر اوت تقريبا، لانهم باش يكونوا 100. احنا في الاسبوع الرابعه يمكن نوصلوا الى حدود هكا مروه 40 50 توا من اللي بدينا، مازال ولا اقل من 40 50 لا اقل توا تحسبهم مروه بالضبط، لانه هما 100 باش نصافحوهم يوميا ونقول لهم ميرسي على هذا الاجتهاد وراكم تقدروا وقدرتوا وبرافو، وانتم اللي تسمعوا فينا زادا واسوري عند جات اسورونس وعندكم خمس سنوات او اكثر ما تسببتوا في حتى حد تنتظرونا، راهو نجموا نكلموكم بالتليفون وتكونوا معنا كيما سي رفيق سلمان اللي هو موجود معنا في حصه اليوم.
2: Get Assurance, partenaire de votre sécurité routière.
1: سي رفيق ميرسي على تلبية دعوتنا وشرفا ونصافحوك ونكرم حضرتك باعتبارك من الناس اللي تمثل لي سوبر كوندكتور متاع Get Assurance.
3: يعطيك الصحة، بارك الله فيك.
1: إذا كان نتعرف على حضرتك سي رفيق سلمان، قداش عندك ملي خديت البيرمي؟ إيش تعمل في الدنيا؟ وين أسوري بالضبط في نابل؟
3: أنا البيرمي ماخذ البيرمي من عام لا اله الا الله محمد رسول الله من عام 1982.
1: اي
3: ونخدم ميكانيكي، انا نصلح الكهرباء ميكانيك سيارات.
1: الله مصلي على النبي، معناها انت اللي تعتني زاد بسيارتك الخاصه والحمد لله. ايوه
3: الحمد لله. وكانت اصلي عند جات نابل عماد داود.
1: سي عماد داود جات نابل. دونك
3: عماد داود شارع لي بالاوان،
1: شارع لي بالاوان في نابل. قداش عندك السوري معاه؟
3: كهرباء دي السوري عندي من 2018 سوقرت عنده ابارامون حاجه كيف كي.
1: اول مره سوقرت عنده من 2018 ولا سوقرت كهرباء اخرى عنده زاد؟
3: لا عندي كهرباء اخرى سوقرين عنده، عندي ولادي سوقرين عنده، هو
1: العائلة كل معنا
3: كل عنده، العائلة كل عنده.
1: هذه نوت دو ساتيسفاكسيون واضحة، مادام العائلة الكل غاديكا مادام انتوما فرحانين بخدمات سي عماد الدين داود جات اسيرونس نابل.
3: وانا جدي زاد نبعث له، حتى عندي خرافة يجوا بعدايا يشيلوا كهرباء وكل شيء، ديما نبعثهم لي هو ديما، معنا حق مستوى برشا برشا، وخدام خدام على روحه وانسان ممتاز وانسان جدي ويوضح كل شيء للكليونات. الحق تربي معناها مش وتو غايب ولا واحد يتعرف معك.
1: اي ريت اللي يخدم خدمه ويتقنها ها وش يربح. ها هو غايب واحنا نحكيو عليه بالخير والبركه، يعطيه الصحه وبرافو عليهم لي زاجون دو جات اسيرونس زاد بور دير لا فيريتي اغلبيتهم هكا. باهي سي رفيق سلمان، قداش عندك انت ما تسببت في حتى حادث؟
3: عمري ما عملت حادث معناها والحمد لله.
1: ما تسببت في حتى حادث من اللي خذيت البرمي من 2000
3: من ما تسببت في حتى حادث والحمد لله.
1: 1982 معناها
3: 1982
1: سناني نحسب عندي 18 الى حدود 2000 هكا ولا 8 ولا 1900 قداش معناها باش نوصلوا ل 2000؟ 1982 8 تولي 1990 18 سنه ونزيدوهم 26 سنه. اللهم صلي على النبي وتبارك الله يا صاحبي. 44 سنه الحمد لله ان شاء الله 50 سنه اخرين و100 سنه اخرين خويا العزيز.
3: برافو ان شاء الله.
1: برافو. شنو هو السر؟ اش حطيت لها سلمان يا رفيق؟ سلمان اش حطيت؟
3: والله نحسرم غير نقرا اوراق برشا. كل حد نقرا الحساب والاصل كذا لي واحد يسوق الكياس نقراه معناها نفهم. وما انا حتى ساعة نجيب نخرج في حتى في الرومبوه ولا حاجه والبريوريتي اللي انا ونحس لي الشخص هذاك ما نعرفش تقول كرمه ماشي وحدها معناها نقراه ندرسه ونسيب بنادي الاولويه زناتي معناها حتى ولو تلقاني انا عندي ستوب وكرمه جايه ما نقولش انا عندي ستوب الاولويه.

0: لي السوق كان بكلو لي كان بخرين والحمد لله عمري ما سببت حادث.
1: اللهم صل على النبي ان شاء الله هكا 50 و60 و100 سنه اخرين. سي سلمان رفيق شكرا ليك. نحب نقول لك اللي رانا نكرموك زاد بان كادو من جات اسيرونس، عندك فكره عليه ولا ما عندكش فكره؟ قالوا لك اللي فما كادو من عند جات اسيرونس ولا ما قالوا لك؟
0: سي رفيق ما قالوا ليش والله ما قالوا لي، قالوا لي بشي
1: ما عندكش فكره. هكا هو جورا فهم شي يكلمك حاتم بن عمارة لكن ما قالوا لكش اللي فما كادو. سيدي الكادو
0: ما قالوا لي شي، قالوا شي يكلمك حاتم بن عمارة ما قالوا لي حد شي. مرحبا يا سحاد.
1: الكادو متاعك يا سيدي رفيق،
0: ايوة،
1: كارت كاربيرون اجيليس اللي هي متاع عجيل انرجي، تعرفها جيدا يذولي الكارت.
0: ايه بيانسير ايه نعرف هاي.
1: وقداش نحطه فيها رفيق؟ قول ترى هاي نحطه مية
0: والله مرحبا.
1: 200
0: مرحبا.
1: 300 راني ماني لا لا وين تقول لي اي انا نعمل ستوب، وين تقول لي يكفي انا نعمل ستوب. ها ونعاود 100 ما قلت ليش يكفي، 200 ما قلت ليش يكفي، 300 ما قلت ليش يكفي، 400 ما قلت ليش يكفي، 500 ما قلت ليش يكفي، هكا ولا لا؟
0: أيوة
1: مازلت حب على أكثر. خذ ال 500 هذه، خذ ال 500 هذه ساعة والزيادة خليها العام الجاي خويا رفيق. 500 دينار 500 دينار كارت أجيليس من عجين انرجي مودات من جات اسيرونس لي نوتر سوبر كوندكتور دو جور خونا رفيق سلمان من نابل اسوري عند عماد الدين داود في نابل شارع لي بالهوان نابل. وهذايا شرف لينا سي رفيق انه 44 سنه ما تسبب في حتى حادث. برافو رفيق، وانتم راكم تنجموا تكونوا رفيق وسي، يا رب ان شاء الله تكون انا رفيق والناس كلهم يكونوا رفيق وما تسببوا في حتى حادث مدة 44 سنة ويفاول الحوادث. مرسي بكو رفيق. كانت هذه إذن فقرة لي سوبر كوندكتور دو جات اسيرونس اي لو كلوب سون تاع لي سوبر كوندكتور.

ستار تسعة متاع الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية. ونحب نذكركم اللي رانا مازلنا مواصلين, أي مواصلين وشادين صحيح, مواصلين في حديثنا على حجوزات فصل الصيف, حجوزات اللي تبحث عليها العائلة التونسية باش تفرهد صغيراتها وتبدل هي زادة المود وتخرج تعوم وتتفرهد, وكل تونسي في حاجة في العطلة الصيفية لفنادق نزل اللي يلقى فيهم راحته, اللي يلقى فيهم موسي الخدمات الراقية, واللي يلقى أجنس توفر له هذا الكل. هذا راهو مازلنا مواصلين لأنه زاد أوسي لورلي بوكينغ وقاعد تمديد فيه ومتواصل إلى حدود نهار 31 ماي, واللي يعتبر فرصة للتوانسة الكل اللي مستنسين يريزرفيو على بكري ويحبوا على البروموات والتخفيضات يقعدوا معنا لأنه باش نعطيهم كل التفاصيل كيفاش يتحصلوا على البروموات هذية والتخفيضات هذية, وكيفاش أوسي يتمتعوا بخدمات جيدة راقية فيها متابعة منذ لا ريزيرفاسيون إلى حدود أنك تمشي للوتيل وتروح فرحان. هذا الكل نقوله لكم تو.
1: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة, برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا السوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com تبرمج سيفك على كيفك. براءة فواياج votre partenaire de confiance.
0: وبراءة فواياج تقول لكم اللي لورلي بوكينغ مازال متواصل لحدود 31 مي. برشا ناس راهو عملوا لا ريزيرفاسيون تاعهم وخذوا بيوتهم على بكري باسوام ممتازه للغايه, واقل برشا من الاسوام تاع شهر جويلية وزيد شهر اوت كالبيك وقتها تاع الذروه وقت الذروه. مالا بالنسبه للي مازال ما عملش لا ريزيرفاسيون تاعو نقول له ازرب روحك واخلط, على خاطر بدايه من شهر جوان راهو اذا خلط ولقيت اوتيل ديسپونيبل راك باش تلقى الاسعار مره ونصف. هاي ريت السعر متاع توا واللي تشري به انت من الاورلي بوكينغ وتعمل به ريزرفاسيون مع براءة فواياج, راهو اذا كان ما تعملش من هنا 31 مي راهو بدايه من شهر جوان باش يولي مره ونصف, زيادة بنصف تقريبا على ما هو موجود توا. هذاك علاش نقولوا لك استغل الفرصة و امشي توا مباشرة للسيت وإلا للتليفونات باش نقول لهم كلهم بعد قليل. الفرصة راهي مازالت قائمة حتى لآخر الشهر, حتى لنهار 31 مي, والأسوام توا راهي في المتناول وفما تخفيضات توصل إلى حدود 30%. إي نعم فما تخفيضات توصل ل 30%. اللي يحب يعمل طلة ويعمل الشواء متاعو ويطلع على الأسوام ويحب ياخذ فكرة بالتفصيل معليه كان يدخل للسيت متاع براءة فواياج اللي هو www.baraavoyage.com. نعاود www.baraavoyage.com. هاوكا ليستة طويلة وعريضة فيها الوتلة الكل اللي تحبوا عليهم بجميع انواع ليزيتوال, تقريبا الوتلة الكل موجودين والاسوام بالطبيعه ما كومش باش تلقاو اقل, والسيرفيس اكيد غارانتي غارانتي على خاطر براءة فواياج هي اللي نحكيو عليها. وكيف نحكيو على براءة فواياج رانا نحكيو على اكيب بروفيسيونيل, اكيب محترفه بروفيسيونيل بيتم معنى الكلمه قاعده تخدم وعلى ذمتكم صباحا مساء ويوم الاحد باش تخرجوا فرحانين ساتيسفي. للحجز للاستفسار ارقام موجوده على ذمتكم 70 550 020 70 550 020, والا عندك 21 881 882 21 882. سينو عندك 21 882 821 882 881. براءة فواياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.
2: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاصتك, سافر وانتي في بلاصتك. تسمو فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الساعة 6 للـ 4 متاع العشية على جوهر اف ام, على جوهر اف ام.
3: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل. ريزرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كارت، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو، اي لوكاسيون دو فواتور. مع تونيزي برومو رابح على طول.
4: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86.
5: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
6: مرحبا بكم في تونيسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
7: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبرو ومع بعضنا نحقو. تونيسي قريبة مني.
8: جوهرة
9: Publicité.
10: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
11: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة، وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
12: في مونوبري جاونا بروموات، وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي. دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل، من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج جديد، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
13: عشيري يحب المامو، دوب ما يسمع حس كروكة ماي بيت يجي يشري فرحان. وين متاني عليه وعلى صحته، خاطر اخترت له أحسن ما فما. كروكة ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي الشيان. ماي بيت المامو العشيري.
14: رد للموجة
15: يسمع جوهرة
16: في القروال، سيدي بوزيد، قصرين، سليانة، وصفاقس الشمالية. عن 104
17: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
18: جسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج، وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقي. عندك أورانج.
19: بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيلي، موعدكم مع الصدمة الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية، أحدث مواد وتقنيات البناء، ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم، يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء. كارتاج 2026، كونستوير دورابلومون، باتير ريسبونسابلومون.
20: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم، ليس هوتيل المرادي يتمنولكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية. مشوي بارتي ان بلان اير، ان بوفي سبيسيال و انيماسيون بور فوز انفون. باش تريزيرفي اتصل بالاجنس دو فواياج نتاعك، وإلا كلمنا على 70 105 720. وإن شاء الله عيدكم مبروك.
21: Tout ce que vous connaissez s'inverse et quelque part un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
22: مع توبنت كل تروح كرة الدار تولي ستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنت. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنت.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
23: توب نت، very fiber people.
8: جوهرة
9: أفلام.
8: Publicité.
9: خاصة
0: اسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: ميتيو على جوهرة اف ام.
2: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. وطريق سلامة لكل مستعملي طريق الآن. ونستدعاهم الكل مستمعينا ومشاهدينا نمشوا مع بعضنا للميتيو دي جور. طقسنا اليوم 24 مايو 2026 كيف باش يكون؟ باش يتميز بسحب قليلة بأغلب المناطق. الريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتقوى نسبيا بالمرتفعات آخر النهار. بالتالي بحرنا كيف باش يكون اليوم؟ قليل الاضطراب وكل الأنشطة البحرية معناها بالإمكان باش نمارسوها في هذا اليوم. الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 22 و 26 درجة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات وبين 27 و 33 درجة ببقية الجهات. نعملوا طلع على الخريطة متاعنا شتعتينا في الفترة الصباحية، تعطينا سماء متميزة بسحب قليلة إلى مغيم جزئيا طقسنا خاصة في الأقصى الجنوب، ثم درجة حرارة تتراوح في الفترة الصباحية قل الدرجات الرافعة 21 في الكاف مرورا ب 23 في بنزرة تونس الكبرى 23 ومعهم زادة نابل 23-24 زغوان 25 في سوسة هي والمستير والمهدية وصفاقس وأيضا جابس. أعلى الدرجات في الفترة الصباحية 27 درجة في توزر وأيضا في قبلي وفي برج الخضرة. بعد الظهر هل فما تغييرات معينة؟ لا، ارتفاع في درجة الحرارة ملحوظ، أقل الدرجات 24 درجة في بنزرت مرورا ب 26 في تونس الكبرى هي ونابل 29 زغوان 26 في سوسة والمستير 24 المهدية 29 صفاقس. وصولا إلى أعلى الدرجات باش تكون 33 درجة في توزر وإقبلي، ثم في الفترة الليلية شو اللي عندنا بالضبط؟ عندنا رياح قوية باش تكون موجودة على قفصة ونسجلوا فيها 23 درجة 26 درجة في برج الخضرة ورياح قوية. درجة الحرارة الليلية باش تتراوح بين 16 درجة مرورا ب 19 بنزرت 17 تونس الكبرى هي ونابل 18 سوسة 17 في كل من المنستير والمهدية 21 في صفاقس. وأعلى الدرجات في هذه الليلة الفاصلة بين اليوم والخميس هي 27 درجة نقاوها في توزر. غدوة الخميس هذا الاستقرار هل يتواصل في العوامل الجوية؟ نعملوا طالة يتواصل هذا الاستقرار في العوامل الجوية ودرجة حرارة غدوة زادة تعرف ارتفاع طفيف ونسبي مع عنصر ينجم يكون موجود غدوة اللي هي الرياح اللي بشكون على الساحل التونسي على سوسة، رياح قوية المستير أيضا المهدية، فما الإمكانية بشكون على القيروان زادة والقصرين، لا القيروان فقط، القيروان ومعهم صفاقس، قيروان وصفاق سدية بعد الظهر نجم يكون فما هذه الرياح القوية. وهذه الإشارة الوحيدة اللي في طقس غدوة اللي زاد حتى في الليل الرياح موجودة تتحول إلى توزر وأيضا إقبلي مع استقرار في درجة الحرارة إلا ما قل ارتفاع طفيف. خذينا كل هذه المعطيات من المعهد الوطني للرصد الجوي وأيضا خذيناها من الخريطة اللي تلقاوها راهو فيها كل صغيرة وكبيرة على تطور الحالة الجوية بالتحيين المستمر بالمرتين في النهار. التحيين هذا كما قلت لكم يعطينا درجة الحرارة رياح الأمطار كل شيء اللي موجود في طقس تونس بالتفصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: يصبح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: روح الورد. وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. للمتقاعدي واصحاب الجرايات كل يسألوا فينا وقتاش زعما يصبونا جراية، خاصة هالعيد راهو الأربعاء القادم. معناها الجرايات باش نقول لكم وقت باش تصب، سواء نتاع سي ان اس اس ولا سي ان ار بي اس نتاع المتقاعدي، من حتى الشيخوخه هذيك هل فيها زياده وقتاش تصب ولا لا؟
2: وباش تصب هذوما بزيادات الرابيل ام لا زاد؟
1: الرابيل موجود فيهم ولا مش موجود فيهم؟ ثم فما المنحه الاجتماعيه باش تعرف الزياده تشملها الزياده ولا لا وفيها الرابيل ولا لا. هذا وغيره باش نجاوبوا عليه الان من خلال هذه المتابعه مع خليفه بن سالم.
0: متابعات متابعات
2: الاسئله هذه اللي كنت اطرح فيها وغيرها حاتم، باش تكون مع سي عبد القادر النصري كاتب عام نقابه المتقاعدين. نقول له صباح الورد سي عبد القادر.
3: صباح الفل، مالكم زين؟ تحيه لكم لكل مستمعي ومشاهدي جوهره اف ام.
2: من خلالك تحية لكل المتقاعدين.
3: شكرا
2: سي عبد القادر. طبعا السؤال الأول الشهري متاع المتقاعدين بالصب غدوة بعد غدوة، كيفاش بالضبط التوقيت؟
3: السي ان اس اس مش تتصب نهار 21
2: معناها غدوة،
3: السي ان بي اس نهار 22.
1: بوسة وبانكا زوز كيف كيف؟
3: لا، اللي يقبضوا في البوسة يبدأوا من الفانتين الكل.
1: اه اللي في البوسة يبدأوا سي ان ار بي اس ولا سي ان اس اس يبدأوا من الفانتين؟
3: يبدأوا من الفانتين
1: من غدوة، معناها غدوة الخميس اللي في البوسة.
3: اي نعم.
1: باه، وبالنسبة للبنوك اللي في البنوك نهار 21 هي
3: سي ان اس اس،
1: ونهار 22
3: سي ان ار بي اس.
1: واضح،
2: هذا هو معناه. والزيادة الناس كلهم يسألوا فينا الزيادة باش تكون فيها رابيل بالنسبة للزيادة الجديدة هذه.
3: الزيادة موجودة احنا نستشفوا من اخبار مع الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية انه اذا كان لقوا فلوس مش يصبوهم الاربع شهور كاملين الرابيل. ما كانش الى كان ما لقاوش فلوس مش يعطيوا الجراية معاها الزيادة برك.
2: معناها الزيادة متاع مية كهو
3: مربوطين بالفلوس
2: بالإمكانيات
3: إلا قلنا فلوس نعطيو.
2: هذا بالنسبة للسي ان ار بي اس والسي ان اس اس.
3: بالنسبة هذا نجمنا ناخذوه من عند السي ان ار بي اس. السي ان اس مسكرين بالقدا، معناتها مازالوا مسكرين في كل أبواب الاتصال والحوار مع اتحاد الشغل.
2: ما عندكمش حتى اتصال بالنسبه للسي ان اس اس؟
1: المعلومه مش عندهم به. نقدموا شويه القدام اللي عندهم المنح هذيك كيما منحه تسمى منحه الشيخوخه، هي ولا جرايه شيخوخه ولا
2: حاجه شيخوخه
1: فيها زياده وفي
3: تعتبر جرايه وياخذوا الزياده كي الاخرين.
1: قديش الزياده تقريبا؟
3: الزياده
1: 5% 5% معناها
3: الرايد الرسمي
1: كما خرج في الرايد الرسمي. به، والمنح الاجتماعية
3: هذاك أعلنوا عليهم قبل الزيادة مش تتزاد 20 دينار لكل منتفع، كانت قبل 260 أصبحت 280. كيف
1: تقول لي أصبحت من أن هو شهر أصبحت؟
3: لا، بداية من جانفي في إطار تحسين الجرايات الكل. بداية من جانفي تكون برابيل كيف إذا كان مش تتعطاش الرابيل.
1: دونك اذا كانت زادت ال 20 دينار هذيا في المنحه الاجتماعيه اللي كانت 260 باش تولي 280 الشهر هذيا تتعطى، ومعها كان فما الفلوس الرابيل هكا ولا لا؟
3: الاربع شهور كيما باقي الجرايات.
1: واضح.
2: طبعا انت نعم. المده ذي نعرف معناها تمر بظروف صحيه خاصه وان شاء الله لاباس.
3: نعم.
2: لكن حبيت نسال، هناك جدل داخل مجلس النواب الشعب حول تنقيحات مشروع قانون يخص المتقاعدين ومجموع امتيازات، اتصلوا بكم للاستئناس برايكم والتشاور ام لا؟
3: لا والله نسمع به، كان عن طريق وسائل الاتصال الاجتماعي نسمع اللي ثم امتيازات جاي للمتقاعدين ما نعرفوش شنو هي، ما وقعش اتصال بينا بالكل. كما باقي هياكل الاتحاد ما فماش رغم اللي بوادر بدأت تظهر معناتها في اتصال بين وزارة المالية بالاتحاد يخص قانون المالية 27، احنا ما زلنا ما وقعش فينا اتصال بالكل، بالعكس
1: واضح
3: احنا نستناو عم مراسلات ولم يقع الرد علينا من حتى لا وزارة الشؤون الاجتماعية ولا ثلاثة صناديق الاجتماعية.
1: واضح. نحاوصل اذا تحت اسماعك انت سي عبد القادر الكاتب العام للجامعه العامه للمتقاعدين، غدوه يبدا صبينا الشاري اللي في البوسطه راهو جرايات التقاعد سي ان اس اس ولا سي ان ار بي اس من غدوه.
2: من غدوه تبدا موجوده في البوسطه.
1: بالنسبه للي في البنكه غدوه فما السي ان ار بي اس ولا سي سينسيس وبعد غدوة نهار الجمعة سينربيس. بالنسبة للجرايات الشيخوخة نشأنا هي جرايات نفس الشيء تنطبق عليها نفس العملية والزيادة رأي موجودة فيها بالخمسة في المية وإذا كان فما فلوس الرابيل باش تجي زادة مع بالضبط كاملة
2: بما في ذلك المنحة الاجتماعية اللي هي زيادتها 20 دينار.
1: لا هذيك هذيك من جانفي زاد عندها 20 دينار وقع الإعلان عليها باش تولي 280 دينار. وإذا كان فما الفلوس باش يجيهم زاد الرابيل
3: هذا
1: تتعطى كاملة. شكرا لحضرتك سي عبد القادر الناصري الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين على كل هذه التوضيحات. وكتلقاو الفيديو بالتفصيل معناها مروة شادة صحيح في نهار 22 هاو أعطانا سي عبد القادر على دفعات 21 و 22 يا مروة.

0: 27 24 3000 29 100 والا 73 24 3000
1: القشرة مازال تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
2: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج مي لا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
3: لمت العائله فرحه العيد وفي كل يوم جديد ديما معاك وعمرها ما تنساك. واليوم هيسانس تودك بعزمه عندها دي ريفريجيراتور كومبيني مساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هايسانس فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
4: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée. Publicité.
5: نثني الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على شبه اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهده. فما ان ايفينمون كبير باش تحتضنوا سوسه وتحديدا هرجلة. وقتاش؟ سو ديمونش اي مصباح بكري مفتوح للناس الكل والناس الكل نجموا يشاركوا فيه. يجمع بين حاجتين لي سيت نتاعنا احنا اللي فيهم مخزوننا التراثي والتاريخي واللي فيهم حفريات مازلت موجوده وما كملتش لحد الان وفيهم مواقع اثريه تعمل الكيف. تدخل لهم الجات اسيرونس من خلال ان ايفينمون سنوي. عرفنا بعده مواقع ما كناش نعرفوهم. يظهر لي الحمامات كانت هي لا حمامات كرتاج وموقع اخر معناها قبلت ونرجع مع هذه المواقع اللي الجات بايك عرفتنا بهم من خلال استضافه اليوم للسيد الياس الزرماتي رئيس القطب التجاري لجات اسيرونس وعضو لجنه تنظيم تظاهره جات بايك اللي يشرفنا بالحضور كضيف الدنيا وما فيها.
2: ضيف الدنيا وما فيها.
1: الياس مرحبا بك.
3: مرحبا بك مشرف حاتم وصباح خير الناس كل وشكرا على الاستضافة.
1: احنا السنة ماشيين لسوسة باش تجيو الهرجلة تحديدا لكن حبيت نذكر المواقع اللي خدمتوا عليهم في السنوات الفارطة في الدورة الفارطة.
3: المواقع اللي خدمنا عليهم في السنوات الفارطة هما اللي بدينا بأذنة في المغروس تيبربو ماجوس زغوين وبيبوت في حمامات والسنة الفارطة كارتاج
1: بيبوت في الحمامات برشا حتى حمامي يقول لك ما نعرفوش الموقع هذا في السنة قبل الفارطة كان اكتشاف بيتم معنى الكلمة للناس الكل. السنة زادة باش نكتشفوا موقع كينو متروك هذا في هرجلة تو نحكيو عليه بعد قليل بعد ما نحب نعرف شنو هي الفيزيون تاع ليفينمون الرؤيه نتاعكم انتم.
3: احنا باش نحكيو اليوم دونك على ان ايفينمون كي نو تيان بارتيكولارمون كور في جات اسيورونس اللي هو جات باي تشالنج. هو حدث في دورته الخامسه مش مجرد نشاط رياضي. علاش؟ باسكو يل ريفليت اون كونفيكسيون فورت. اليوم عندنا احنا اليوم الشركه ميزمهاش تقتصر على بيع المنتوجات نتاعها كهاو كيما لي برودوي داسيورونس اون كا دي سبيس لينا احنا. اما زيدا ال دو كونتريبيي على او بيانيتر دو لا سوسيتي ولا كوم اي اكومباني سورتو التغييرات الايجابيه باش تخلق بعض الروابط مع ليكو سيستيم نتاعها. هذا يمثل اجابه لوحده من لي فالور نتاع الجات اسيورونس هي لا بروكسيميتي.
1: لا بروكسيميتي
3: مع شكون؟ مع المجتمع في صيغته الموسعه بما في ذلك حرفائنا اي نو بارتنير. وبالحدث هذا احنا نهديو امكانيه للمشاركين والحاضرين باش يعيشوا تجربه وخاصه الاوكازيون دو ديبار اي دو لاريفي نتاع لي كورور. هذا الكل فينا كونتكست.
1: الكونتكست هذا اللي باش نقول لك عليه
3: خاطر اليوم نعيشوا في تغييرات كبيره طون لو مود دو في مش كان ديجيتال. فما الفيلو كنا نعتبروها الفيلو كان مجرد وسيلة ترفيهية. اليوم ولات وسيلة نقل اي سورتو ايكولوجيك
1: وخاصة نسطروا على هذيك
3: ايكولوجيك ووسيلة
1: بيئية ورياضية بأتم معنى الكلمة. ينصحوا بها كل الأطباء
3: وللحفاظ على الحفاظ على الصحة البدنية نتاع الشخص بيدو. كيفاش يسو بوزيسيون نوتر ايفينمون اليوم؟ الحقيقة هو من أول نسخة نتاعو جات بايك فرض روحه كأكبر تظاهرة متاع السيكليزم في البلاد. أما زادة لمت اون كوميونيتي بلو لارج. علاش؟ هما عشاق الدراجات، الرياضيين، الهواة، المحترفين، العائلات، الحرفاء والعائلات هذوما كلهم يتلموا فرد بلاصة.
1: آلاف راوريتهم أنا في كارتاج تسكر.
3: آلاف كارتاج خرجوا شاركوا آلاف المشاركين وآلاف الحضور زادة.
1: بالضبط.
3: هذا الكل في انا كنت سانسكري في انا كونتكست. هذا الكل يسانسكري في ان كونتكست ريسو اللي هو المسؤوليه المجتمعيه لمؤسسه جات اسيورونس. هدفنا واحد هو احداث اثر ملموس عبر اربع ابعاد.
1: شو هما الاربع لي كاتر ديمونسيون؟ شو هما الاربع ابعاد؟
3: هو البعد الرياضي البعد الثقافي البعد الاجتماعي والبعد البيئي.
1: واضح.
3: مع جات بايك نخلقوا فرصة احنا كات اسيورونس دو رونكونتر دو كونفيفياليتي دو كونفيفياليتي اي ديشانج. هذه طريقة فعالة لبناء علاقة تتكون تكون بلوتو تكون دورابل بلوز هيومان بلوز ايموسيونيل افيك نوتر ايكو سيستيم الكل اللي تعيش فيه الكات اسيورونس.
1: باهي
3: هو سيت ان كونسيبت اونيك نعتبروه. علاش اونيك نعتبروه؟
1: في تونس اونيك.
3: اونيك علاش؟
1: في تونس ما فماش حاجه تشبه له، لانه جمع بين حاجتين ممتازين للغايه، هكا ولا لا؟
3: سيسا. هو يجمع بين الرياضه واكتشاف التراث. سي لون دي غراند فورس دو لافيدمون هذايا هي لي زيديسيون سبيسيال مكنو كيما كنا نحكيو بكري الاف الاشخاص من اكتشاف الاربع مواقع اللي حكينا عليهم بكري، فما البعض منهم اللي ماهوش معروف بالكل.
1: اونتروتر الموقع نتاع سنة،
3: وراهو كي كل عام نمشيو الولايه ماهيش عمليه سهله، على خاطر الخدمه تتعاود من الصفر، يلزمك تعاود لي سيركوي من جديد، يلزمك تنسق مع ومشكورين داير الاطارات كيما الولايه كيما المعتمدين البلديات الصحه الادارات الجهويه المندوبيات الجهويه للرياضه، الكل اشخاص جدد نعاودوا ننسقوا معاهم ليفينمون من الصفر، ونعاودوا لي سيركوي جدد افيك توت لا كومبلكسيتي باش نختاروا سيركوي محترم.
1: ولانه باش تلاحظوا ندخلوا في شويه تفاصيل زاد البسكلة اللي باش نركبوا عليها وباش نعملوا الكورس اوسي راهو فيها دي سيركوي يختلفوا بالعمار وبالاختيارات
3: على ليفينمون اون اليوم. وهذا كله المحال بالمشاركه البينيفول تاع جات اسيورونس،
1: فهم التوعين
3: كلهم التوعين
1: من البيرسونيل
3: نتاعنا، البيرسونيل ومن نواب التامين ومن نواب التامين نتاعنا الريزو نتاعنا. والهلال الاحمر سناها باش يشارك معنا
1: بالبركه فيدراسيون تاع درجات كالعاده،
3: والفيدراسيون بالطبيعه معنا فيدراسيون درجات باش تكون معنا بالطبيعه تحت اشرافها بالطبيعه. اليوم السنة سافايت لو 24 ماي 2026 باش يكون
1: لحد
3: هذا التظاهره في موقع اثري غير مفتوح للعموم، هو اليوم غير مفتوح للعموم، وباش يتحل سبيسيالمون بور ليفينمون اسمه اوريا كايليا في منطقه هرقله من ولايه سوسه.
1: عاودي شو اسمه؟
3: أوريا كايليا.
1: والله لا نعرف
3: أوليا هما
1: اللي نحب هرقلة ونمشي لها ونعوم في البحر الممتاز وتخاتل بعض المناطق اللي فيهم حفريات متوقفة، لكن الموقع هذا ما نعرفوش.
3: هو مسكر للعموم ومشان الفرصة هذه
1: فرصة هذه باش يتحل أمام التوانسة الكل،
3: وليفينمون ولو فيلاج الكل فا تيتر انستالي دون لانسانت دو سيت اللي هو ديجا كلوتوري مسكر.
1: خارق العادة.
3: وعندنا مع شركة هيستوريا باش نعملوا اون ريكونستيتيسيون دو سيت d'antan de l'époque à l'époque romaine معناها avec l'intelligence artificielle et en vision 3D à travers une casque qui نجمو يعملوا une visite
1: يحوسوا كاينهم في العهد
3: الروماني للحاضرين عندهم امكانيه باش يشوفوا يشوفوا الانتاج هذايا ويعملوا une vision d'antan
1: السيت هذايا الموقع باش يفتح امام التوانسه الكل، امام حتى الولايات مش ولايه سوسه فقط، نجم تكون ولايه سوسه الحمام نابل الحمامات زاد قريبه نجموا يجيو زغوان وغيرها باش يكتشفوا هالموقع اللي هو كان مسكر.
3: كان مسكر كان مسكر، وهذه اوكازيون باش حليناه للعموم.
1: اللمه من وقتاش تنطلق هذه قبل ما نمشي للكورس؟
3: اللمه تنطلق من 9 تصبيح، 9 تصبيح يكون فما الديبار، لو ديبار دي كورس، دونك العباد اللي باش تجي باش تشارك بالطبيعه لازمها تجي من 8 8 و40 يكونوا موجودين باش كل كورور يدخل في الساس نتاعو اللي باش يخرج بها تاع لي 4 كورس اللي هما
1: عندنا 4 كورس
3: 4 كورس اللي هما شنو هما؟ فما 70 كيلومتر وال 55 كيلومتر، هذوما الزوز سي دي فيلو دو روت اكاهو اللي نجمو يشاركو فيهم، كاين فيلو دو روت كل كورس بور لي ليسونسي اي لي نون ليسونسي، محلوله بور المجازين والغير المجازين. وباش باش يكون الباركور من هرقله يوصل حتى لنفيضه، حتى لنفيضه، وباش يكون كياسات المشكورين الامن
1: مأمنين مسكرين يستعملوهم كان لي كورور فقط معناها لي سيكليست.
3: الحاجه زاد الباهيه السنة عندنا لي 30 كيلومتر عاملين، ما عملناش الكورس في تي تي سنة عملناها وعندنا انغومون كبير عليها داير، وباش يصير في بلاصه بارتيكوليير زاد في غابه المدفون اللي موجوده بين نفيضه وهرقله. غابه المدفون زاد هذا سان دوزيام بريفيليج للمشاركين السنة انهم شي نجموا يدخلوا يعملوا الكورس الكل في وسط غابه المدفون اللي هي محميه مسكره.
1: اي خارق العاده.
3: اللي هي محميه ومسكره بور لو سيركوي.
1: اكتشفوها وزاد نتنفسوا الهواء الرائع نتاع محميه.
3: هي غابه على البحر. رائعه. ياسر ومحميه ومسكره للعموم. اما خذينا المشكورين السولات عطانا لوتوريزاسيون باش نعملوا فيها الكورس نتاع الفي تي تي السنة غادي.
1: هذا التروازيام كورس هذا.
3: هذا التروازيام كورس. الكاتريام كورس هي الفيلو بور توس بور تو الموند. لكل انواع الدراجات الا الكهربائيه ما عندهمش الحق يشاركوا بالطبيعه.
1: صغار كبار الناس كل عمر زادوا
3: سي كثير من 16 سنه ينجم يشاركوا.
1: نشوف كل العائله كل ما بعض بو والام والاولاد
3: والموجودين عائلات كاملين هما يشاركوا. السيركوي المقترحين هذوما كلهم باش يكونوا بالطبيعه مامنين مسكرين سيكوريزي ما ثم حتى اشكال نتاع سيكوريتي فيهم كل شيء قلنا له حساب. فما زاد البعد العائلي باسكو البعد العائلي في الايفينمون هذا حتى عملنا فيلو ايكول في وسط السيت بور لي زونفون اونتر 5 و 10 ans ينجموا يعملوا فيلو ايكول معناتها كي تجي العائله واحد من العائله يشارك بقيت العائله تنجم في السيت عندها بوكو ديفين بوكو دانيماسيون منهم هذايا الفيلو ايكول سي بور ترانسميتر اون كولتور dès le jeune âge pour les enfants نتاع الفيلو هذا.
1: نعاودوا على البسكليت اللي هي مهمه جدا البسكليت راهي في كل الحالات ممتازه رياضيا معناها محافظة على البيئة بكاريمون تنفعك حتى أنت في الصحة متاعك هو نقي وغير ذلك به هذا يبور لزنفون شو عن آخر في وسط السي
3: هو يوم كامل فيه من التجارب فيه برشة تجارب فيه أين أنيماسيون ميزيكال باش تكون موجودة أن كانسير سوق المنتجات المحلية للحرفيين متاع المنطقة الكل عطينا لور ديسبوزيسيون دي ستاند غراتويتمون باش يجيو يبيعوا ويلز اكسبوز لور برودوي
1: باهي برشا
3: اون فيزيت غيدي يا دي غيد بور لو سيت اركيولوجيك اون فيزيت غيدي
1: لو سيت
3: ان غيد بروفيسيونيل
1: بور باش يعطيهم
3: الفسر الموزايك وانشطة برشا انشطة للعائلات الامباكت نتاعهم هو شنو
1: قلت لي موزايك معناها فيها دي موزايك موجودين
3: موزايك موجودين موجودين وسي دي سي دي
1: على البحر
3: ديريكتومون
1: على البحر
3: هذا الكل الامباكت نتاعه هو باش ندعموا شويه الجمعيات المنتجين المحليين التوعيه البيئيه وزاد نعملوا ريسيكلاج دو تو لي ديشي موجودين زاد لانجيت باسكو موجوده معنا بور لو ريسيكلاج و كوليكت دو تو لي ديشي ريسيكلابل لي فون ريسيكليم تاع الجورني هذيك
1: باه
3: وين اون بو سانسكرير وين اون بو ريتيري لي دوسار اليوم
1: يقول لي اللي السيت مازال محلول ونجم نخل توا انا نسجل صحيح هذا ولا لا
3: لا السيت سايت سكرنا لي زانسكريبسيون على السيت مي خليها ممكنه مازالت ممكنه
1: وين ممكنه
3: في ستة مواقع باش نقول عليهم شنو
1: عطينا
3: وهذا حتى الغدوه نصف النهار غدوه نصف النهار نسكروا لي زانسكريبسيون الاولاني هو في السياج تاع جات اسيورونس
1: سياج تونس العاصمه راهو لهنا
3: هذا في تونس في تونس عندنا ثلاثه بلايص لاجونس هاجر شامخ في المرسى وفي ديكاتلون اتوني سيتي في لي ريجيون عندنا في حمامات في لاجونس وفاء بن طارق مريزقه في سوسه في السكرسال دو سوس نتاعنا وفي صفاقس في لاجونس ايمن العلاوي
1: نجموا نخلطوا نسجلوا الى حدود غدوه نصف النهار
3: الى حدود حطوا نصف النهار
1: وبعد كيف يتسكر راهو تسكر الانسكريبسيون سي فيني ما عادش نجموا نخلطوا
3: اون كونت تقريب 2000 مشارك باش يكونوا موجودين
1: اللهم صل على النبي
3: منهم 244 بركه مجاز نوريك اللي تقريبا 88% هما غير مجازين وهوات
1: كارتاج عملت هكا 2000 عملناها ولا
3: كارتاج تقريب فرد اقل 100 واحد
1: سناب شولي
3: ان شاء الله اكثر ب 100 شخص ان شاء الله
1: به الفري ديسكريبسيون هذوما قداش ندفع باش نشارك
3: 10 دينارات اللي احنا من بعد نتبرعوا بهم يا الجمعيه يا السيت ولا حاجه هكا
1: ونمشي مشيو السناب
3: السناب باش نرموا به الكلوتور تاع السيت هذا بيدو اللي هي كانت في حاله غير لائقه
1: السور نتاعها
3: السور نتاعها باش نصلحوه هيلو
1: برافو معناها شو باش تعديوا النهار هذا وتشاركوا في لي كومبيتيسيون وتعملوا جو انتم والعائله والاصحاب واللمه هذيك وتستحوذوا على سلامه بدوناتكم ان شاء الله وان شاء الله لاباس ديما وتتمتعوا بسيركوي يعمل كيف وزيد تساهموا في حاجه
3: في تصليح البعض
1: ملككم انتم ملك البلاد كامله وسيت سيت موقع من اهم المواقع اللي غير معروف بالمره راهو وبربي عاود لي الاسم نتاعو خليني نحفظه انا اوريا
3: اوريا
1: اوريا
3: كايليا كايليا اوريا كايليا
1: بالروماني هذا
3: بالروماني واوليا هي تقصد يقصد بها المخازن كانوا مخازن موجودين على البحر
1: المخازن هذيك
3: مخازن
1: واللي هي السي تمسكر تفضل
3: عندنا ميساج جوستومون بالنسبه للمشاركين وللزوار بالنسبه ليوم الاحد انه يلزمهم يجيو يا اما قبل التسعه تصبيح المشاركين هذاك متفاهمين باسكو باش يكونوا الكياسات الكلها مسكره اللي مش باش يجي قبل 9 تصباح
1: ماشي نجم يوصل
3: للسيت ولا الكومبيتيسيون حتى شيء الا بعد 11 تصباح ينجم يحضر في طول لي زيفينمون الموجودين والانيماسيون جوسك اللي هو يدوموا حتى الماضي ساعتين تلقايله حتى 14
1: دونك بروفيتي مشيو على بكري وتمتعوا بالانيماسيون هذه الجرانديوس اذا كان فاتكم الوقت نتاع بكري فما سوليسيون وحيده بارتير من 11
3: تصباح ويجيو من جهه شطمري
1: من شطمري
3: مش من جهه لوتوروت حتى باش كنا كل
1: لوتوروت مسكره
3: مسكره من جهه هذيك من دخلت لوتوروت الهرقلة
1: من دخلت لوتوروت
3: للسيركوي حتى في السيركوي
1: السيركوي ما هبطش لوتوروت
3: يهبط قريب ما يوصلش لوتوروت
1: القنطره نتاع دخول الهرقله وكل
3: من شطمري يجيو من جهه شطمري باش ينجموا يدخلوا ابارتير دو 11
1: واضح
3: سينو ما ينجموش يدخلوا بين 9 ولا 11
1: واضح به
3: بيرسي سار دونك كونكلوزيون
1: الحاوس الوعتيني كونكلوزيون سيدي الزرماتي رئيس القطب التجاري لغات اسيرونس
3: الجات بايك احنا باختصار نقولوا الانكارني فيزيون مودرن دو رول دو جات اسيرونس اليوم هي داتر بروش من حرفائها الكونتريبيو على سوسيتي وتقديم تجارب مفيده سي كوا الميساج نتاعنا ترافيرس
1: هي رسالتكم تحبوا تعرفوا
3: فيني رولي فيني ديكوفرير اي سورتو فيني فيفر اون اكسبيريونس اونيك الجات بايك صحيح هي سي دو فيلو مي سي اوسي ان ايتا ديسبري اي اسلوب في الحياه اليوم
1: و ليفيدمون نحس به من الدوره الاولى للدوره هذه قاعد يكبر بشكل ملحوظ وماشي لعمق الاشياء سوني با ان ايفينمون اي نعملوا لما نعملوا كورس نتاع بسكليت فات هذا الكل
3: كل عام العدد المشاركين يزيد والمشاركين راهم الجمهوريه كامل راهم يجيو من جربه من قابس من توزر يجيو من السود يجيو من المناطق الكل مش مقتصره على المدن القريبه مثلا شفنا سناء ما فينالمون هما اوغوزمون الناس شاركت حتى اكثر من عام الاول.
1: سي بيان بربي باش ندلل عليك في حاجه سيدي زرماتي تزيدني دقيقه خلينا رئيس القطب التجاري دي جات اسيرونس وعضو لجنه تنظيم تظاهره جات بايك باش تزيدني لي سيت اللي نجم نسجل عليهم الى حدود غدوه لانه الموقع على الانترنت راهو سي فيني ما عادش نجموا نسجلوا عليه. عملوا 5 مواقع اخرين ستة. بين 6 بلوتو بين ولايه نابل وسوسه وصفاق ساعتيهم نبر
3: في تونس هو في السياج تاع جات اسيرونس في السياج في اجنس المرسى هاجر شامخ
1: السياج ناج هذاك
3: محمد الخامس وهدي نيرال في الكروزمون بين
1: الخامس وهدي نيرال الخامس لهدي
3: نيرال الاجنس هاجر شامخ في المرسى
1: مرسى
3: بسم الله بوليونور وديكاتلون في تونس سيتي
1: بعده
3: ثاني في نسبة الحمامات لاجانس وفاء بن تعريت في سوسة سوكرسال دو سوس في أبنيها محمد معروف في سوسة وصفاقس أجانس أيمن العلاوي
1: هذوما الستة الأماكن اللي إلى حدود غدوة ميدي نصف النهار نجم تخلط وتسجل وتعدي اون جورني اكسترا اوردينير تجمع بين كل الاشياء لما العائله البعد البيئي الممتاز للغايه المحافظه على البيئه سلامتك انت باش تنفس هواء نقي دخول لسيت مسكر كريمو هذاك علاش احنا ما نعرفوش نكون مسكر كريمو فتحه خصيصا لكم انتم حتى الكورس اللي باش تكون للفي تي تي في غابه المدفون هي زاد بريفيليج اخر تتمتعوا به انتم وتدخلوا للموقع هذا المحمي بطبيعه الحال لانه يعني غابه بيئيه على البحر كريمو
3: البحر محميه تاع العصافر وال السلحفات البحرية عاملينها
1: هذه تدخل لها سلحفة البحرية نعرف شفتها في تصورك ولي فيديو إن شاء الله نكونوا غاديك ونشوفوها على عين المكان سيدي الزرماتي نورتنا رئيس القطب التجاري لجات اسيرونس وعضو لجنة تنظيم تظاهرة جات بايك سو ديمانش ابارتير من 9 متاع الصباح وبالنسبة للمشاركين يجوا على بكري يجوا من 8 حتى الناس اللي تحب
3: حتى اللي تحفز ما تجي بكري
1: جي بكري باش تعيش اون جورني انوبليابل بطبيعه الحال كما صارت في كارتاج وفي الحمامات وفي اودنا زاد برافو لكم انتم ميرسي بوكو
3: ميرسي عايشكم
1: شكرا لك
4: الحمامات سود وزروان على 102.5
5: جوهرة اف ام بوبليسيتي
6: اهو هنا
5: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
6: ما أريدو شير جيب زوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي عليا ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
7: أريدو طور عالمك،
8: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة، صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
9: حتى ال 31 ماي كاترولو بابي اسيتو ليلا ب 8990 مليم اكاو ومعاهم دو غولو بلاش، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات.
10: مونوبري ديما معك. مع توبنات كل تروح كورة الدار تولي ستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
11: توب نت very fiber people.
12: عشيري يحب المامو، دوب ما يسمع حس كروكة ماي بيت يجي يشري فرحان. وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكة ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
13: قولي ما فماش بون بلان تاع بيتزا بنينة؟
14: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش. ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج.
15: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
16: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد وخطاويد غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
17: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FTV. شوف اسمع وتمتع.

0: صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: خليفة بربي قبل ما تمشي للسيريو بارونتيز ساكن حلوة قوسي حلو بسرعة ونسكره. تخيل لو كان نهار نحطوا كاميرا فريجي تتبع المخرج اش قاعدة تعمل بتليفونك انت وبتليفوني انا بالاتصالات بالدنيا الكل واش قاعدة تحكي واش قاعدة تقول سي ليميسيون انا راه هذيك هي الحصة
2: هذيك هي الحصة
1: تولي حصة اخرى
2: هي الكواليس هي الكواليس تحية للمخرجة مروة
1: لا مخرجة لا مخرجة هي مخرجة اعطينا كل الجينجول متاع جرائد اليوم في قراءة الخلفون.
3: ريفو دو بريس.
2: في النشاط الرسمي الدولة التونسية رئيس الجمهورية يقوم بزيارة غير معلنة لجهة لابريس طبعا جهة

0: الجلسة. وتابعنا الزيارة دي في صفحة رئاسة الجمهورية كذلك الصباح بدورها تقول رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل. طبعا رئيس الجمهورية زار عديد المناطق في ولاية نابل وأساسا منطقة تكلسة, نقاو هذا في جريدة لابريس ونقاو هذا كذلك في جريدة الصباح. حاتم طبعا جريدة الصباح تقول الرائد الرسمي وزارة التربية تضبط طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية للسنة الدراسية القادمة ب 3850 مركزا. هذا بالنسبة لجريدة الصباح. جريدة الشروق, فظيع في الحفصية يقتل والده طعنا بسكين ويقع في كمين أمني, هذا الخبر وشفناه كذلك في جريدة الشروق في اللاين وشفناه البارح في مواقع التواصل. غدا انطلاق صرف جرايات المتقاعدين, تقول جريدة الشروق. قبيلة كان معنا الكاتب العام لنقابة المتقاعدين سي عبد القادر الناصري واعطانا تقريب بالتفاصيل التفاصيل حاتم صرف الجرايات غدوة وبعد غدوة والزيادات وزيادات كذلك المنحة الاجتماعية قداش نسبتها. جريدة المغرب حاتم الافتتاحية زياد كريشان, رغم التحسن الطفيف في المؤشرات نمو هش وبطالة مرتفعة, طبعا في إشارة ل 2026. المغرب المحامون غاضبون متمسكين بمطالبنا وبالدفاع عن كل القضايا العادلة. نعود إلى جريدة الصباح. تونس تتسلم شهادة من منظمة الصحة العالمية بإعلانها خالية من مرض الرمد, ونعرفه مرض الرمد هذا. عموما تحصل تونس على هذه الشهادة مسألة مهمة ومهمة جدا. جريدة الشروق, تونس ليست أرضا للطهو, أوروبا تبحث عن دولة ثالثة لمهاجرين لمهاجريها عفوا. تونس ليست أرضا للطوطين, تقول جريدة الشروق. كان معنا طارق النائب طارق المهدي وتحدثنا عن وضعية مهاجرين غير نظاميين في جهة العام روج بنيانة ومركز اللي يتم من خلاله توجيه الهجرات العودة الطوعية للمهاجرين بلدانهم الأصلية. الشروق, خمس سيناريوهات لحرب إيران أخطرها إقحام دول الخليج في المواجهة. طبعا ترامب يقول أنا أخذيت معناها بمنطق نحن كان أخذيت بخاطر دول الخليج أساسا قطر والإمارات اللي والعربي السعودي اللي طلبوا منه عدم العودة إلى الحرب مع إيران في ترك فرصة للدبلوماسية لحل مشكلة مضيق هرمز. نمشيو لجريدة المغرب في اللاين طبعا دوما. بعد 22 سنة على أول استكشافات للنفط في تونس, تراجع مستمر ونذوب طبيعي للحقول وغياب الاستثمارات, وهذا موضوع كذلك في علاقة بمستقبل الطاقة في بلادنا.
1: شكرا لك خليفة. كانت هذه إذن قراءة الخلفون في جرائد اليوم, وبها هي نوصل إلى خاتمة اللقاء. نذكركم في آخر الحصة ونطلب منكم وندل عليكم إن شاء ربي استحفظوا على رواحكم, راكم أنتم رأس مال البلاد هذه, أحسن هدية أعطيهنا ربي سبحانه وتعالى هي المواطن التونسي والمواطنة التونسية. استحفظوا على بلادكم, راكم أماليها. أي نعم أماليها, لكم سياح لكم ري فيها أحب من أحب وكريها من كريها. باي وتحية تونس.

سيتي. شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة

0: انستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بنا على بنا.
1: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء. Carthage 2026. Construire durablement. Bâtir responsablement.
2: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
3: ما أريد شير جيب زوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
4: أريد طور عالمك.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس زيارة غير معلنة إلى عدد من المناطق التابعة لولايتنا نابل، شملت ميناء الأمراء والمنقع ثم منطقة رتيبة بمعتمدية تكلسة، قبل أن يتنقل إلى قربص حيث عاين جملة من الإخلالات المتعلقة بالملك العمومي واستمع إلى مشاغل المواطنين بالجهة. أيضا تفقد رئيس الدولة طريق الرابطة بين تونس وكليبيا، وهي عبارة عن أشغال انطلقت منذ عام 2018 دون أن تستكمل إلى اليوم رغم توفر الاعتمادات المالية المرصودة لها. كما تحول الرئيس قيس سعيد فجر اليوم إلى المدرسة الإعدادية بابن خيار، حيث أسدى تعليماته بالشروع الفوري في أشغال التهيئة والصيانة اللازمة بما يضمن سلامة التلاميذ ويوفر الظروف الملائمة للدراسة وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية. وكان رئيس الدولة قد تحول ظهر أمس إلى قصر الحكومة بالقصب أيضا، حيث اجتمع برئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري، وأكد أن عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية لم يعد بالإمكان السكوت عنها، وعلى أن استمرار الأوضاع على حالها في كافة المستويات لم يعد مقبولا. بتكليف من رئيس الجمهورية، شارك أصلح الزواري وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في أشغال الدورة 13 للمنتدى الحضري العالمي المنعقد بمدينة باكو في أذربيجان يومي 18 و19 من مايو الحالي تحت شعار توفير السكن في العالم، مدن ومجتمعات آمنة ومرنة. الزواري أشرف على إمضاء اتفاقية لفائدة تونس بين مكتب الموئل للأمم المتحدة ومؤسسة الوليد للإنسانية، والتي تهدف إلى العمل على تسهيل ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى السكن والخدمات في بعض المدن التونسية. دعت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص إثر انعقاد مؤتمرها 14 بالحمامات، دعت سلطة الإشراف إلى مواصلة إصلاح نظام التأمين على المرض من أجل تحقيق تغطية صحية شاملة تضمن التكفل بجميع الأمراض العادية منها والمزمنة لجميع المواطنين. دوليا، بحث الرئيس الصيني اليوم مع نظيره الروسي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في قمة مشتركة عقدت في العاصمة الصينية بكين، وذلك على هامش زيارة بوتين 25 إلى الصين. ختاما، قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا بقوة 4.7 درجات وقع بالقرب من منطقة جنوب إيران اليوم. كما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن الزلزال هز أجزاء من إقليم هرمزجان، وشعر به سكان مدينتي قشم وهرمز بالإضافة إلى المناطق الريفية في بندر عباس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار،
7: www.jawharafm.net.

0: يا شيرين 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: بربي شوية وعي راهو كيف ما كشيش عوش راهي سنة سنة يعني ما تقولش والله يا نشم ريحة اللحم وكذا لا لا لا لا ثم مقاطعة سينو راك مش تخلص الفاتورة غالية وتجم

0: ولادك انت خايف عليهم لا تحرمهم من علوش وغدهم شغالين لهم عيشه ومش لقاو معيشه غاليه برشا.
1: الحقيقة نقول بكل صراحة ننتظر فانت في زيادة في الوجور، لكن الأسعار ترتفع قبل الزيادة في الوجور، والأسعار قاعدة تتزال بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وإحنا نقولوا هاو ديما نكذبوا النسيو نكذبوا النسيو، إلا أنا من زمانها محافظ على النسق بتاعها فهمتي في بعض المواد الغذائية كما فهمت العجين ومشتقاته هذاك اش مزال، ما نعرفش أني تو يحكيوا على العلوش، الحقيقة قليل أنا راه قليل المشيشي علوش، هذا أقل علوش بمليون و200 ولا مليون و300 باهي بالنسبة اللي قال اللي حددوه الأسعار اللي حددوه هذا الأقل من 45 كيلو فهمت ب 27 دينار معناها يطلع فهمت الكيلو ب 54 دينار مذبوح معناها اللحم صافي.
2: على نقطة البيع نتاع الآخر في العيد علاش احنا في البوليونوغ مع في المرسى لا في الكرم لا في حلق الود سورتو الكرم منطقة شعبية ومعدي عليه مع علاش وين يبيع الخرفان في كرتاج بيوت هنا كاينو عايش في الشاطو هذايا العلوش الغلي ونار ومسمار في الكرم لهنا حدانا وفي الياسمينة لهنا زادا عليه ما عملوش عمرهم ما عملوا نقطة بيع في شركة البوليونوغ الضاحية الشمالية سورتو الكرم منطقة شعبية يعني نقطة بيع على الأقل في الخرفين أنا في الكرم يعني عليه بن عروس وراد وحمام الف هذيك واش الناس كل عندها وسيلة نقل باش يجيو هذيك يتنقلوا يمشيو بن عروس وراد عليه نقطة بيع عندنا الجملة موجودة اللي في الناحية الشمالية سرتو في الكرم.
0: بربي نداء للسي والي المهدية ومع اسم الدولة الشامخ وبربي تلمداك صغار ويعدي سيمون بلوكي يمسك يسلم بقاسين في كارة لي رتور يجيبوهم صح وخلوهم طايشين وبنات وشي خوف يمشيوا 7-8 كيلومتر على ساقيهم حتى مدير شركة النقل يا أخي الكار ما يحوزش جيها من خمسة جيها ما زي ساعة تروح بيها من صغيرات عليك والله شيء أسف تلم بطايشة للجر والدنيا تخوف بركاجات وسرقة وكذا يرحم والديك والله شيء أسف نداءتهم طايشين يعملوا في الصوب راكبين في الكاركات ماشيين من تالي وشيزيات هذه اذا كان حصولهم جاد وركبوا.

وعشرين مية مية ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمع دوريمي كل يوم من 9 للعشرة متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: sabato. Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: Publicité.
3: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن. أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاحة إنياي سينت 0W20 pour moteur thermique et hybride. لا جام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
4: قولي ما نلقاش برومو على غيستو
5: جي سيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 من جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج.
6: عشيلي يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكة ماي بيت يجي يشري فرحان وين متاني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيتس اليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيتس المامو العشيري
1: جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: عدل الموجة واسمع جوهر اف ام. في المستير والمهدي على 89.4
1: جوهر اف ام. بوبليسيتي. À toi, maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
2: مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج أو سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
1: توب نت very fiber people.
3: جوهرة FM publicity.

0: 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000.
1: قولي ما فماش بون بلان تاع بيتزا بنينه.
2: جات سيت ماكسيت اوتخ لا لابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانيه بلاش. ميلا جات ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج.
3: جوهرة
4: اف ام بوبليسيتي.
5: Business News. Business News.
6: مرحبا بكم معنا ناس كل في بزنس نيوز. تشارك 8 مؤسسات تونسية يومي 19 و20 ماي الحالي في الدورة 37 لمعرض عالم العلامات التجارية الخاصة اللي يقام في مدينة أمستردام الهولندية. المؤسسات تعرض وفقا لبلاغ صادر عن مركز النهوض بالصادرات تعرض مجموعة من المنتجات الغذائية اللي تمثل العرض التصديري التونسي من بينها زيت الزيتون، التمور ومشتقاته، المعلبات الغذائية، التوابل، الحبوب ومنتجات الوجبات خفيفة. ينتظر أنه يشارك فيها الموعد أكثر من 3300 عارض من أكثر من 80 دولة. المعرض يستقطب نحو 33 ألف زائر مهني ومشتري أيضا، مما يتيح للمهنيين التوانسة المشاركين فرصة تعزيز حضور منتجاتنا التونسية وتنويع الأسواق التصديرية وتطوير العلاقات التجارية مع المشترين الأجانب. تفاصيل الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتاريخ 19/5، فما 1008 مليون دينار الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 19 ماي أيضا في حدود 25368 مليون دينار بالأوراق بأيام التوريد، فإنها تساوي 104 يوم توريد. قيمة الأوراق النقدية المتداولة في السوق بتاريخ 19 ماي في حدود 28327 مليون دينار. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن إدخال تغيير استثنائي أو تعديل استثنائي بالأحرى على سير القطار الدولي عنابة تونس عنابة بمناسبة عيد الأضحى. الشركة في بلاغ صادر البارح أكدت إلغاء سفرات القطار على هذا الخط خلال الفترة الممتدة من نهار لحد 24 ماي إلى غاية الأربعاء 3 جوان المقبل. ستستأنف البرمجة العادية للقطار الدولي وفق نفس البلاغ أيام الأحد والثلاثاء والخميس ابتداء من الخميس 4 جوان من عنابة في اتجاه تونس، وأيام الاثنين والأربعاء والجمعة من الجمعة 5 جوان من تونس في اتجاه عنب. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن توقيع حزمة واسعة من الاتفاقيات مع الصين تشمل مجالات حكومية تجارية وإدارية، وأشار إلى أن البلدين حولا معاملاتهما التجارية إلى العملات الوطنية إلى الروبل الروسي واليوان الصينية. توصل ممثلو دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لاتفاق بشأن تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية المثير للجدل مع الولايات المتحدة الأمريكية. يتعلق الأمر تحديدا بلائحتين لتنفيذ تخفيضات الرسوم الجمركية للاتحاد المنصوص عليها في البيان المشترك وإلغاء الرسوم الجمركية المتبقية على السلع الصناعية الأمريكية. أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين وافقت على العمل مع واشنطن على خفض الرسوم الجمركية التي تؤثر على سلع بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، وذلك بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى الصين. وكل عادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي: 100 دينار جزائرية ب 2198 مليم، الدينار الليبي ب 458 مليم، الدولار الأمريكي ب 2903 مليمات، واليورو ب 3396 مليم. نهاية بزنس نيوز في الأمان.
5: بزنس نيوز.
7: جوهرة اف ام. تندانس.
8: تندانس. برعاية
9: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علق تو نكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
10: أريدو، طور عالمك.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة FM. بالطبيعة فقرة طوندونس تجيكم لقيت هذايا نحكيو فيها على آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية. اليوم الأخبار يهم برشا ناس موجودين لهنا في تونس وحتى خارج تونس. نحكيو على تقرير جديد يقول اللي كونه جوجل قاعدة تختبر في خطوة جديدة نجم تثير استياء الكثير من مستخدمي جيميل، هذا بعد ما ظهرت مؤشرات على تقليص مساحة التخزين المجانية للحسابات الجديدة. يعني إذا كانك باش تعمل أكونت جيميل جديد باش تلقى فيه كان 5 جيجا أكاو من مساحة التخزين في عوض ال 15 اللي كانوا موجودين قبل. تقول التقارير اللي كانوا بعض المستخدمين اللي عملوا دي كونت جيميل جدد ما يلقاو كان 5 جيجا أكاو من التخزين المجاني في عوض ال 15 المعتادة، خاصة وقت اللي تعمل الجيميل متاعك من غير ما تزيد نمرو التليفون متاعك. ويبدو اللي كونوا جوجل قاعدة تمنح في المستخدمين زوز اختيارات، يا أما تكتفي بال 5 جيجا وإلا تزيد نمر التليفون متاعك باش يوصلوك لل 15 جيجا كاملة. بتبيع فم خيار ثالث واللي هو أهم من هذم الكل، هي محاولة جوجل الحد من إنشاء حسابات متعددة بغرض الحصول على مساحة تخزين إضافية مجانا، بالإضافة إلى تقليل الحسابات الوهمية والسبام وإلا لتنتاتيف دو فيشينج وإلا دو بيراتاج. دونك التغييرات هذوما قاعدين يدفعوا المستخدمين بشكل غير مباشر نحو الاشتراك في خدمة جوجل وان واللي توفر خطط تخزين مدفوعة، يعني باش تدفع فلوس تبدأ من 100 جيجابيت مع مزايا إضافية تشمل استخدام مثلا أدوات الذكاء الاصطناعي جيميناي واللي نقاها تتكامل مع تطبيقات جوجل المختلفة. دونك إذا كنت باش تعمل أكونت جيميل جديد باش تلقى فيه يونيكمون 5 جيجا ديسباس دو ستوكاج، عندك زوز حلول، يا إما باش تعمل بلوزيور كونت وهكاك باش تتمتع في كل كونت ب 5 جيجا، وإلا تحط نمر التليفون متاعك وترجع لل 15 جيجا العاديين، وإلا الشيء اللي دز ليه جوجل هو اللي كونه باش تشترك في جوجل وان، وهكاك تولي تزيد تربح الفلوس أكثر شريكة الجوجل. دونك لهنا الاختيار لكم أنتم. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.

0: كابوتشينو كابوتشينو بنت صبحية
1: العشرة والتسعة دقائق في استوديو جوهر اف ام. صباح النور والسرور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. صبحية جديدة نبدأ معكم في كابوتشينو، رونديفو جديد من توا حتى النص النهار. أهلا وسهلا بكم الناس الكل تسمعونا تابعونا تتونسوا بينا في كل ولايات الجمهورية وخارج أرض الوطن. أي بنت صبحية، هذه هي كابوتشينو، موعدكم مع ومع الفقرات الكل، فقرات متنوعة، فقرات متجددة، فقرات بنينة زادة وقت اللي تكون فما دبارة مع المختصين اللي يكونوا معنا، الشيفان اللي يكونوا هكا معنا سواء بالتليفون ولا حاضرين في الاستوديو. سينو طلع على سواء الخضرة والغلة، الحوت واللحوم البيضاء والحمراء، قفة الصبحية لازم هكا نعملوا شوية قضيات خاصة قبل العيد بيامات، وإن شاء الله عيدكم مبروك. اليوم في الساحة الفنية والثقافية نحكيوا على معرض الأمين أبو سلامة، حدائق سرية، تعرفوا التفاصيل بعد شوية. إكيب كاملة رحبوا بكم، غازي خليل في الأعداد والتقديم، جينا الحمى في الإخراج، صباح النور جيجي، نرجس قلالة في الديجيتال، نرجوسة صباح النور، صفا الحمد لله. نبدأ توت سويت مع بهي السلطان يا هجرني.

0: كابوتشينو
1: كابوتشينو
0: كابوتشينو بنت الصبحية
2: قفلة الصبحية
1: صباح النور من جديد، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. كابوتشينو بنت الصبحية وقفة الصبحية ما تغيبش كيما عودناكم كل مرة في بلاصة. اليوم باش نكونوا في ولاية المهدية مع مراسلنا سامي الهاني. خلينا نعملوا طلع على سويم غادي. صباح النور سامي.
3: صباح النور غادي. صباح النور كافة مستمعي جوهرة اينما كانوا في تونس وخارج. بالطبيعة الطقس نجم نقولوا طيب، يبدا طيب في المهدية، فما حركية فهمتني. وبالنسبة للأسعار زادة فما يعني ارتفاع في الأسعار في بعض المواد، وفما شوية حركية في السوق البلدي بالمهدية. اليوم باش نبداو باللحوم البيضاء، سكالوب دان 14250، سكالوب دجاج 18950، كويس الدجاج 11800، كويس دان 11300، دجاج بات 8500، العظم محمد 900 دينار، دجاج الحي 5490، والأرنب 12 دينار و500. بالنسبة للحوم الحمراء هي الأخرى تشهد ارتفاع كبير، خاصة العلوش اليوم نقوه ب 64 دينار، البرشني 60 دينار، بقري هبرة 47 دينار، كوتلات 47 دينار، فيليه 60 دينار، جمن 40 دينار، صدرة 32 دينار، حمر راس 20 دينار، كرشة صافية 10 دينارات، كرشة مخلط 5 دينارات، مرقاز عادي 25 دينار، مرقاز سبيسيال 40 دينار، كبدة والقلب 45 دينار. نلقاو اليوم الوهن في يعني انخفاض بعض الأسعار في الأسماك ضد البحر. نلقاو نشوف اليوم غازي بدينارين، السردة 6 دينارات، عفوا السردينة 6 دينارات، السردة 5 دينارات، السبارس 5 دينارات، التريلا فما 14 دينار و16 دينار و500 و18 دينار و500، السكمري فما 14 دينار 16 دينار و500 و18 دينار و500، المرجان فما 12 دينار و15 دينار، ورات مربية فما ب 20 وفما ب 23، عجل البحر 15 دينار، لكتات 25 دينار، اللوت 14 دينار، فر البحر 25 دينار، اللامبوكا 27 دينار، الشورو 18 دينار و20 دينار، المسلة 20 دينار 22 دينار، الشوابي فما ب 22 دينار و25 دينار، فما ب 20 دينار أيضا، القرنيط 32 دينار، الجغالي 57 دينار، المناني 62 دينار، والشيفرات 22 دينار، والمقلوبة 20 دينار. هذه أسعار ود البحر. بالنسبة للخضر والغلال نلقاو الطماطم اليوم 3500، البصل 2200، البطاطا 2200، الفلفل 2500، النجالة الفلفل 2500 حتى 3500، النجالة 2800، عن قرع بطازينة دينارين و500، قرع الأحمر والأخضر دينارين و500، ود القمرة 3800، الفول 1500، الحرشاية 2800. بالنسبة للورقية سلق ومعدنوس قطة 700، الرجل قطة 1500، السلطة قطة دينار، والبندلاق الحارة 6 دينارات. بالنسبة للغلال عن البطيخ 4500، المشماش من 3000 ل 5 دينارات، البوسع 5 دينارات، خوخ بطبقاية 5 دينارات، الفراس 6 دينارات، والخوخ العربي 6 دينارات و500. هذه الأسعار كانت مستقل بلدي بالمهدي.
1: الغلة غالية رحوة.
3: الغلة غالية ولكن تختلف غازي. لو كان نمشيو الأسواق الأسبوعية نلقاو المشماش ب 2500 والبوسعة ب 3500.
1: به على كل احنا نتبعوا في الاسعار من ولايه لولايه ونشوفوا زاده. فما ممكن بالنسبه زاده باللحوم الحمراء المرقاز مش غالي، 25 دينار مقبول كمام زاد.
3: ايه بالنسبه للحوم الحمراء 25 دينار مقبول، المرقاز العادي اما سبيسيال ب 40 دينار. ولكن احنا كي نجيو نلقاو العلوش كيلو 64 دينار،
1: البرش 60 دينار، السويم قاعده تطلع
3: والبقري هبرة كان ب 40 دينار ولا 47 دينار، يعني الأسعار في تصاعد.
1: ربي قدر الخير. ميرسي بوكو سامي، شكرا لك، تحية كبيرة لك. سامي الهاني مراسلنا في المهدية، هذه قفة الصبحية، احنا مازلنا معكم حتى نص النهار. تحياتنا لبيا في ليون، تحياتنا زادة للدكتورة جوليا كمون تسمع فينا في هولندا، وبرشا مستمعين يسمعونا خارج تونس. شامة وفرات مقددة بتبيعها زعم النار تتفاشي، هنا حلوة برشا وكريز مزينة تعمل 66.

مازلنا معكم في كابوتشينو، هذا السيلاوي النصابة. وصلنا للعشرة واربعين دقيقة، مازلنا مع جو الموسيقى مع الغنيات والفقرات المتنوعة. نسلموا على الناس الكل اللي بداوا نهارهم معنا، بداوا كابوتشينو هكا بالنشاط والحيوية. سلموا على محرزية تسمع فينا في تونس، جوليا كما قلنا في هولندا لكن شوية قد ما خلطتش، أما حبيت نثبت نتأكد نطمن. تحية ليك زادة كيف كيف بيا بهاي، يسمع فينا في السوسة هكا عام الجو مع الصبحية معنا ومع الغنيات اللي قاعدين نبرمجوا فيها. سينو غالية وخلود في الوطن القبلي، تحية اليوم الكل وتحية المستمعين سواء في تونس ولا خارج تونس. احنا ما زلنا مع الاكتواليتي، ما زلنا مع اخر الاخبار في الساحة الفنية والثقافية. دايوغ بعد شوية باش نستقبلوا الرسامة التونسية والفنانة التشكيلية أمينة بوسلامة باش نحكيوا على المعرض بتاعها. هذا سليم دمق، تعالي توت سويت.

المحال

0: l'été.
1: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج ملي شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
2: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا اخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومع هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران
3: خاطر كل يوم عندك ما تقول كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحضر تشكر ولا تنقد عندك
4: ميكرو جوهرة
3: وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000
5: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم لبنى حميدة.
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الانطلاق في عملية صرف جرايات التقاعد عبر مكاتب البريد بداية من يوم غد الخميس بالنسبة للمنتمين للصندوق الوطني للتأمين على المرض سينساس والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية سينربياس، فيما سيتم صرف جرايات المتقاعدين التابعين لصندوق سينساس عبر البنوك يوم غد الخميس، وتصرف جرايات التابعين لصندوق سينربياس عبر البنوك يوم الجمعة القادم، وفق ما أفاد به الجوهرة فام كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر نصرية.

0: والمشاركات رفيعة المستوى بجنيف سبل دعم إصلاح المنظومة الصحية وتطوير الصحة الرقمية وتعزيز الشراكات الدولية بما يخدم أولويات تونس الصحية. وأكد الفرجاني بالمناسبة أن تونس تعمل على تحويل حضورها الدولي إلى شراكات عملية ومشاريع ملموسة لدفع مسار إصلاح المنظومة الصحية والعمل بخطوات حثيثة لتكون تونس منصة إقليمية في الصحة الرقمية والابتكار. انعقاد الجولة الخامسة من المشاورات السياسية التونسية الفنلندية بالعاصمة هيلسنكي، وكانت هذه المشاورات مناسبة لاستعراض نتائج زيارة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى هيلسنكي في 3 جوان 2025، وإعادة تأكيد الالتزام المشترك للطرفين بتعزيز التعاون الثنائي بشكل أكبر في مجموعة واسعة من القطاعات. كما تناولت المناقشات اجتماعا تمحور حول البحث في سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. دولياً، وكالة الأنباء الإيرانية تفيد نقلاً عن مصدر دبلوماسي مطلع في إسلام آباد بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي توجه إلى طهران للقاء مسؤولين هناك، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع. وسائل وأعلام عبرية تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجريا الليلة الماضية اتصالاً هاتفياً مطولاً وصف بأنه حاسم. وختاما، وزيرة الدفاع الفرنسية كاترين فوتران تقول إن فرنسا غير متأكدة في هذه المرحلة من وجود ألغام مزروعة في مضيق هرمز، وذلك بعد ورود تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن رصد ما لا يقل عن 10 ألغام في المنطقة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: شاغلني احنا نجدد لكم التحيه في كابوتشينو بنت الصبحيه. تحياتنا لكم الكل. وقيت هذا يمشي نحكي ثقافه وفنون.
1: كابوتشينو بنت الصبحيه.
2: كولتور ماغ.
1: كولتور ماغ.
0: فنانة تشكيلية، فنانة موهوبة، فنانة قاعدة تعمل في خدمة مزيانة سواء على مستوى تونس وحتى على خارج أرض الوطن. زاد سعداء باستقبالها أمينة بوسلامة. أهلا وسهلا، صباح النور.
3: صباح النور عسلامة، مرحبا بك غازي، ومرحبا بالسادة المستمعين الكل.
0: شنو أحوالك؟
3: الحمد لله.
0: الحمد لله. جاي عزيزة وغالية تجي بحضنا اليوم باش نحكيو على المعرض الشخصي الأول ليك ماي سيكريت جاردنز، غدوة في مدينة الثقافة شادي الإقليبي، باش يتواصل حتى نهار 6 جوان
3: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. 6-6-26 عجبتني.
3: ان شاء الله بورت بونور
0: سامبوليك هذه. ان شاء الله بورت بونور. ان شاء الله بعد الاكسبيريونس الكبيره خلينا نقول زاد في تونس، التجارب اللي تنوعت بين معارض جماعيه بين زاد حتى خارج تونس في المغرب كيف كيف، اليوم باش نقولوا انه راهو معرض شخصي سي با فاسيل. هنا فما حلمه قاعده تتحقق عند امينه، سي ان غيف. كيفاش بدات الحلمه هذه؟ خلينا نرجع بك شويه هكا لو غيف هذا اللي بدا معك.
3: الحلمه هذه
0: باسيون هذه تاع البانتور زاد
3: هو حبي للبانتور ملي انا صغيره بدا. ملي كنت في الليسي انا كنت مغرومه وموهوبه، ودايوغ عندي حتى هكا جداريات عملتهم في المعهد، كنت متميزين في الماده نتاع الفن التشكيلي. وبدا الغرام هذا يكبر معايا بشويه بشويه لين جاء الوقت اللي حسيت اللي انا يلزم نخرجه، يلزم نخرجه في شكل لوحات، هما احاسيس، مجموعه احاسيس ومشاعر. نحب حبيت نخرجهم في شكل لوحات ونوصلهم ونوريهم نوريهم للناس وللاحباء الفن وللرسامين. والحمد لله جاتني توفرت لي برشا فرص. دخلت الجمعيات وشاركت ووريت أعمالي، وبالمناسبة هذه نشكر اتحاد الفنانين التشكيليين اللي أتاحوا لي أكثر من فرصة باش نوري أعمالي. وبالمناسبة هذيك تعرضت للنقد، النقد البناء اللي تعلمت منه برشا وصلحت من روحي ومن خدمتي. وشاركت في ملتقيات زادة تعلمنا فيهم تقنيات جدد وتعلمنا فيهم حاجات جديدة. بون هو حلم، هذا حلمي، هذا
0: مش نقول حلم، جينا بكلمة الحلم.
3: أي الحلمة هذه اللي هي من أول ما بديت نخمم أنا في إكسبو بيرسونيل، حلمت باش نعمل معرض في مدينة الثقافة. قلت ما نعمله إلا في مدينة الثقافة، هذاك كان طموحي. ونشكر السيدة عربية زيدة اللي هي تحت لي الفرصة والحمد لله.
0: فما تحدي في الحكاية،
3: فما تحدي، فما تحدي
0: برشا صبر. اليوم نحكيه على ماي سيكريت جاردن، الحقيقة فما تحس فما ديفي، فما هنا تشالنج هذايا اللي نحب اليوم نوصله في مدينة الثقافة حدائق السرية، خاطر حتى لو تيتر فيه عبارة مواجهة طول. معناها أنا مع زملائي صحيح الرسامين اللي باش يجيو باش يشوفوا، ومع جمهوري زادة، مع الناس اللي أمنت بيا، مع الناس اللي جاية وتحب تشوف أنا شنو من داخل، شنو الميساج اللي باش نوصله باللي تابلو اللي باش نقدمه.
3: صحيح صحيح، هو حدائق السرية هو مش بالمعنى متاع الحدائق. هو معنى رمزي. حدائق السرية هي أعمالي، مجموعة أعمال اللي أنا عملتهم على طيلة مسيرتي الفنية. هما قرابة 20 عمل، فيهم الديبتيك، فيهم الكوادري ديبتيك. لا هذوما مش تقنيات، هذوما الديبتيك هما لوحتين يكونوا في
0: في بعضهم
3: لوحة واحدة. أي حاصلوا هذه أعمالي، أحاسيس أنا خرجتها، هذوما ماي سيكريت جاردنز، هما الأحاسيس. ونحب الفنانين والمتلقين يشاركوني في هالأحاسيس هذه، وكل فنان يحس وأنه هو في بلاستي أنا.
0: قلنا 20 عمل.
3: أي 20 عمل
0: على امتداد التجربة من اللي بدأت.
3: انا عندي اكثر من 20 عمل من هذوما الجدد
0: اخترتهم للمعرض. كنا نحكيوا مثلا اقدم عمل فيهم واجد عمل فيهم.
3: اقدم عمل فيهم اقدم عمل فيهم انا اول ما بديت بالبورتري نتاع العنصر النسائي. انا نوظف برشا العنصر النسائي في اللوحات نتاعي خاطرني نامن بجمال المراه، نامن بحضورها. دونك اغلب لوحاتي فيهم عنصر نسائي. اكيد
0: ثم في اعمال مثلا
3: لا هما مش قضايا انا اما كما قلت لك هما مشاعر اكثر هما مشاعر اكثر هما مشاعر تحسهم المراه وبين وهو بين الظاهر والباطن معناها ترى حاجه من برا ما هي فما خلفيات اخرى من الداخل الحاجات اللي تخفيها المراه الضعف نتاعها العاطفه نتاعها. هذا هو
0: اجد عمل. احنا قلنا اقدم عمل بورتري.
3: أجد عمل مشيت في اللاغ نايف. مشيت في اللاغ نايف اللي نحس روحي النجم نعبر به أكثر.
0: احنا عنا أفيش للإكسبوزيسيون عمل ولا مش عمل؟
3: هذاك عمل. عمل هذاك عمل اقتنيته من عندي وزارة الثقافة. دونك انا حبيت هما زوز اعمال دمجتهم في بعضهم في بعضهم. انا هذاك الكونسيبت نتاعي انا عملته انا لافيش الفون لوحه هذيك والمراه هي لوحه اخرى.
0: اي نصرحوا معها شويه معناها المراه الحالمه المراه هكا
3: هي المراه في لحظه التامل
0: في ميديتاسيون
3: في لحظه التامل. واغلب لوحاتي هكاك راهم
0: قديش نسبه التامل في لوحاتك؟
3: نقولوا 100% انا مش على خاطرهم اعمالي انا نتصور ونفرح برشا لو كان المتلقي يحس نفس الاحساس اللي انا حبيت نوصله. كي تغزل اللوحه تغوص فيها تحس فيها برشا احساس. هذه قالوا لي برشا اما ان شاء الله توصل زيدا وانا حتى كي توصل المتلقي واحد نمشي فرحانه
0: بالتجربه اللي عند امينه تعتبرها تجربة متواضعة وتجربة مازالت تقدم القدام. نعرف شوية البسيكولوجي والارتيست كيفاش يخمم معنا ديما فمك الباسيون اللي مازمش تموت. أمينة تقول مثلا الرجل يقرأ لي تابلو بتاعي خير ولا المرأة تقرأ لي تابلو بتاعي خير؟
3: نتخيل الرجل إذا كان يكون حساس يقرأها زيدا كيف كيف المرأة تقرأ والراجل إذا كان يكون حساس يقرأ.
0: حدائقي السرية يغوص في عوالم المرأة في أحاسيس ومشاعر المرأة ولا لا؟
3: يغوص على الأخر هو عبارة على أحاسيس ومشاعر وركزت على المرأة.
0: الناس اللي باش تجي غدوة إن شاء الله في مدينة الثقافة الشادي القليبي وباش يشوفوا المعرض نتاعك وأكيد على امتداد الأيامات اللي باش يقعدها المعرض حتى 6 جوان 2026. بعد ما يخرج شنو الإحساس اللي باش يكون عنده؟ شنو تتوقع؟ مفاجأة؟ باش تتوقع فما برشا حديث برشا ممكن جدل ولا برشا هكا نقاش؟
3: انا بدي متشوقه باش نعرف انا كيفك تو متشوقه باش نعرف. نتصور باش يكون فما نقاش اكيد بما انه باش يكون فما فنانين حاضرين باش يكون فما نقاش وباش يكون فما اراء ونقد وهذا هو ما انا بدي متشوقه باش نعرف. انا قدمت الخدمه نتاعي ونستنى في رد الفعل نتاع المتلقي.
0: نقول لكم بون كوراج وان شاء الله زينه بيان سور والجمهور يجي والفنانين وحتى الناس اللي مغرومه بالفن يجي ويتابعوا لك لوحاتك واذا ينجموا يقتنيوا ما عرفش ينجموا يقتنيوا لوحاتك
3: اكيد
0: سوسه فما برنامج للمعرض الشخصي اول في سوسه
3: ان شاء الله بقدر تربي تو انا بديت بتونس وان شاء الله اكيد من بعد باش نرجع لسوسه لبلادي وباش نعمل حاجه باش نقدم حاجه في سوسه
0: ان شاء الله.
3: ونحب نرحب بالناس الكل اللي مغرومين بالفن والفنانين مرحبا بيهم غدوة إن شاء الله في مدينة الثقافة في كونسيبت ستور الساعة 5 مساء ونفرح برشا كيف يجيو
0: إن شاء الله زينة زادة. ميرسي بوكو أمينة مسلمة كما قلنا ما تنساوش الرونديفو مال غدوة 5:30 في الكونسيبت ستور في مدينة الثقافة الشادلي القليبي ماي سيكريت غاردنز لأمينة مسلمة. نمشيو مع الموسيقى ونرجعو لكم.

0: Alphaville Big in Japan ورجعنا معكم في كابوتشينو نادو الصبحية مازلنا معكم حتى الماضي ساعة نجد لكم التحية وبش نمشيو نحكيو على موضوع مهم مادامنا احنا على بواب فصل الصيف اكيد اللي برشا من الناس يخموا وقتاش نجمو نمشيو للبحر زعما شهر جوان يعوم ولا ما يعومش شفنا حالات غرق مع الأسف في الفترة اللي فاتت وفما كورينتي والبحر قاعد يبلع وبرشا كلمات هذاك علاش قلنا نتصلوا بالخبير اللي هو خبير في الطيارات البحرية سيد أحمد غديرة مؤسس جمعية أزرقنا الكبير وتعودنا به حتى كل صيف نكلموه زادة سيد أحمد صباح النور مرحبا
1: صباح النور صباح الكل والزهور ليك والجميع المبخرين على أمواج جوهر عشان
0: شنو حوالك سيد أحمد
1: الحمد لله الحمد لله
0: غطاس دي العادة ما الله لا يقتلنا عادة بيه خلنا نحكيه شوية على يعني الأيامات الجاية شهر جوان معنا كيفاش نجمو نمشي ونعوم وما نعوموش فما حتى تحذيرات أكيد احنا لازم ديما نحضره لكن يخوف البحر في شهر جوان فما الكورينتي ما فماش شهر ماي علاش شد الحالات هذه من الغرق مع الأسف
1: والله هو ساعة احنا خمر وقت الاتصال اتصلت بيا قلت لي مو في طن وتشنو ده في فترة ماي الحقيقة انت عربي نورمال مو بالعكس تماما معناها هي البريود هذه من عشني الباج اللي هبطت انتوكا في الفترة هذه فما معناها سيطرة واضحة المرتفع عن أثور المستانسين بالعادة معناها اللي هو بالعكس معناها سنة جيم مخر مستانسي يطلع على بكري وهيك علاش احنا رينا سنة معناها تهاطل الأمطار هذه على خطر مرتفع الأثور ما طلعش المتوسط ما نجمش يطلع المتوسط جراء المنخفضات الجوية القطبية وإلا الأطلسية اللي هبطت وجابت لنا الخير وجابت لنا الأمطار في الفترة اللي فاتت الفترة هذه معناها مرتفع الأثور دخل للبحر الأبيض المتوسط ومهيمن توا على غرب المتوسط معناها كما يقولوا شمال إفريقيا والمنطقة الغربية لشمال البحر الأبيض المتوسط معناها كما يقولوا احنا إيطاليا فرنسا إسبانيا وانت ماشي معناها البلدان هذوما على مستوى المتوسط معناها فيها تركيز كبير للأثور اللي يمنع المنخفضات الأطلسية والمنخفضات القطبية باش تهبط وتجيب لنا تغيراتك معناها الجوية اللي رينا فيها تهاطلات معناها كبيرة ولا معناها موفيتون كي بيرسيست على قداش من نهار بالعكس معناها الأيامات الجاية هي أيامات سخونة وبجينا الصيف سخون البريود هذه نتصور معناها هذا توا حسب كيما نقولوا متابعة والتحاليل اللي المناخية اللي قاعدين نشوفوا فيها على خاطر فما معناها ظواهر مناخية اللي دخلت السنة على الخط اللي هي معناها اعتيادية من عرش
0: المجتمع غير حضروا روحكم للسخانة سيف هذي
1: وي احنا راهو يلزمنا نذكروا كونه 23 24 25 كانوا أكثر سنوات يعني اللي الحرارة مرتفعة تم تسجيلها على مدة 200 سنة وتونس خذت النصيب نتاعها معناها سجلنا طيحنا دو ريكور 23 يظل 25 اللي تسجلت أعلى معناها حرارة مسجلة على كوكب الأرض غريبة الحكاية في القروان في الظل يعني 23 و25 وهذا مع العلم كونه فما هي ظاهرة ما نعرفش تحكوا عليها في تعطيصة ظاهرة تصير يعني على مستوى أمريكا اللاتينية اسمها عوام يتسماو النينيا وعوام يتسماو النينيو العوام السخونة برشا برشا برشا برشا اللي هي العوام النينيو وإحنا العوام اللي فاتوا بالعكس كانوا العوام اللي نورمال مو جينا أبرد شوية اللي هي مينا يعني السماء احنا داخلين بتصورك علاش العباد قاعدة تحضر تقول راهو باش يكونوا أعوام سخانة سخانة بالباهي
0: في النينو السماء مش في النينيا
1: في النينو معناها في العوام السخونة اللي باش تجي علينا احنا بالسخانة برشا وباش تجيب التهاطلات على آسيا الغربية
0: باهي فماش توقعات بالنسبة لزعم الأعلى درجة الحرارة
1: نتصور إذا كان احنا كيف ما قلنا
0: في قياسية جديدة زعم السنة
1: نتصور باش نكسروا، ربي يستر يا رب. هذا اللي معناه التوجهات نتاع العباد اللي تبع في المناخ، الناس الكل تاكد كونه اذا كان، وحكينا عليها حتى معاكم انتم، حكينا عليها قبل، احنا قلنا غريبه كيفاش معناها الارض سجلت معناها لي ريكور نتاع اسخن اعوام صاروا على مستوى كوكب الارض في الاعوام اللي بالعكس معناها يجب ان يكونوا هما الابرد. معناها الناس كل ما تصور كانوا الاعوام المقبله 3 سنين الجايين باش يكونوا اسخن من اسخن معناها دي تمبيراتور اللي تسجلوا في العالم.
0: باهي، هذا عندوش تاثير مثلا على التيارات البحريه؟ عندوش تاثير على درجه حراره الماء في البحر؟
1: وي بيان سور، بالطبيعه احنا عم نناول زاد كيف في زونا. يعطيك الصحه على السؤال، بالحق قليل اللي يسال على خطر بالحق معناها لي تمبيراتور تو عاديه جدا
0: الحوت راهو بار.
1: وي يعطيك الصحه، يعطيك الصحه حلت لنا باب نقاش مزيان على الاخر، على الحوت، على الانظمه البيئيه، على خاصه كي نحكيو على البوزيدونيا. احنا كيف عم نناول سجلنا اطول فتره وأسخن يعني درجات حرارة مسجلة على مستوى البحر الأبيض المتوسط، وصلنا عن 28.5-29 درجة على مستوى مياه البحر الأبيض المتوسط. سجلوا زاد كيف سجلوا هون، سجلوا في إسبانيا على ليزيل باليار اللي نورمالمون يكونوا كوما ابرد شويه بما انهم اقرب للاتلانتيك يعني. وهذا بطبيعه ياثر في برشا حاجات، ياثر في كونه يخليك تستقطب اكثر كائنات غازيه من ناحيه الاسماك، على خاطر يولي عندهم مثلا كما نقولوا الاسماك اللي تدخل من البحر الاحمر هي مستانسه بتمبيراتور عاليه ما تنجمش تعيش في البحر الابيض المتوسط. وهما نعرفوا كونهم الاسماك هذه في مغلبها ينجموا يكونوا غازيه، شو معناها؟ معناها انواع غازيه تنجم تفك بلاصه نتاع دي بواسون اونديميك. كيف ما قاعدين نلاحظوا تو، احنا قاعدين نغطسوا على مستوى جمعيه ازرقون الكبير في البحر، قاعدين نشوفوا في اسماك اللي ما كانتش موجوده معناها اللي هي عندها كومبيتيفيتي مع الشلبه اللي هي سمكة الأرنب الذيل المقطوع، مش السامة راهو، باش ما يخافوش الناس، مش السامة، بالعكس هذه بنينة ياسر في الماكلة وكانت موجودة قبل، ولكن حسينا كونه التواجد نتاعها أكثر ولا على على على مستوى معناها خاصة ليزيربي دو بوزيدوني، وين فما حضور مكثف في العادة نتاع الأسماك الشلبة. ولينا نشوفوا كونه البريزون تاعها اكثر، هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخرى زاد سخانه برشا برشا برشا على مثلا على البوزيدوني، على نبته البوزيدونيا اللي هي نعرفوا كونها رئه البحر، ونعرفوا الفوائد والمزايا نتاعها واللي سيرفيس ايكوسيستيميك نتاعها اللي ما لا تعدد معناها فريمون كبيره برشا، والتاثير نتاعها حتى على المستوى الاقتصادي. يعني احنا مثلا عم ناول كانت اول كونفرونتاسيون التمبيراتور معناها اكثر من 28 درجة ونص، اللي كنا قبل معناها حتى في الأبحاث العلمية يقول لك النبتة البوزيدونيا ما تنجمش تعيش أكثر من شهر، يبقى عاشت أكثر من إلى برستي وعاشت أكثر من 28 درجة ونص لمدة شهر ونص. إن شاء الله السنين ما نفوتوش برشا، وإن شاء الله ما يكونش عندها تأثير على النبتة هذه اللي هي عندها معناها خدمات بيئية كبيرة برشا على المستوى الاقتصادي الاجتماعي معناها والمناخي بالطبيعة. ونرجع باش ما نضيعش برشا خاطر راني انصرخر مع الأسف. نرجع لسؤالك على التيارات على التيارات البحرية. صحيح كما تفضلت سيادتك وقلت احنا تو في فترة متاع تغير متاع التيارات المناخية، التغير متاع المناخ بصفة عامة فيها معناها موجود التيارات معناها التيارات البحرية موجودة بطريقة كبيرة، وهيك علاش ممكن رينا مع الأسف معناها
0: حالات الغرق
1: حالات الغرق مع الأسف اللي ريناهم. الله يرحمهم ويسامحهم ويصبر عائلاتهم. احنا شنو فما نصائح كل عام نقولوهم وكل عام انتم مشكورين الاعلام اللي قاعد معناه البلغاريز المشاكل هذية ويعطي معناه كما يقولوا مساحة باش يقوم بالدور التوعوي متاعه للمستمعين في فترة التيارات المناخية هذه التيارات البحرية بربي حكينا عليها قداش من مرة على جوهرة أفام اللي هو كي نبطل البحر بعض الأحيان نشوفوا البحر فيه تموجات كبيرة وفما بلايس اللي ما بين التموجات هذه تلقاها تظهر كأنها معناها كما نقولوا السطح نتاع البحر يكون معناها متسطح ويكون خالي من
0: معناها يقول لك زيت لكن هي مش زيت غير ما
1: خالي ولا نهربوا عليهم هذوكم نهربوا عليهم على خاطر هذه صحيح نهربوا عليهم الاماكن كذا كان لقيت البحر متموج متموج متموج وفما اماكن ما بينات التموجات هذه تلقاها البحر كما نقولوا احنا صافي زيت ابعد عليهم بل بالعكس تعوم في البلايس اللي متموجة ذيك على خط البلايس اللي تظهر لك انت راكحة زيت راهو هذيك اللي فيها تيارات مائية وبحرية هامة وهامة جدا وتبدأ تجبد فيك لداخل وما تنجمش تعوم وراء التيار خاصة كيبدا عبد مش مستانس وإذا كان وحلت انت فيها اهرب بطريقة أفقية للمناطق اللي فيهم موجة بالعكس معناها خلي المخ متاعك يخدم بعكس الوعي لا وعي متاعه انت تهرب من الموجة وين فما الموجة وين أسهل لك باش ترع بينصير نحكي على مش معناها وين فما موجة تمشي تعوم أما نحكي معناها إذا كان لقيت انت البحر متموج وفما بلايز دي كلوار اللي تحسهم انت صافي زيت والبحر راكح ما يزمش تعوم فيهم هم في البلايس الأخرين وخاصة توا في الفترة هذه نعرف كونه حتى معناها السلطة الجهوية والدولة بصفة عامة ما زلنا ما بديناش معناها العمل متاع الشواطئ المحروسة بالحماية والحرات معناها متاع الشواطئ ماذا بينا نكونوا معناها ما تعومش وحدك ما تدخلش الداخل وكما حكينا معناها كي تلقى الشكل هذا متاع البحر على الشط ماذا بيك تمشي للبلايس اللي فيهم التموجات هذيك

0: السنة يزمردوا بيننا فارمو زيدا.
1: كالعادة احنا حكينا فيها قبل حاجتين يجيبوا النشيط الطيارات البحرية
0: أي.
1: إذا كانت تبدأ مواتي باش تحبط لبحرنا احنا والحرارة هذوما حاجتين معناه يخليوا كونه يجي وبطبيعة هي ظاهرة راهي طبيعية جدا ما منهولوهاش وما نخافوش منها.
0: فما تأثير أي. من تعشيش السلحفات البحرية راهو هنا واحنا مازلنا معناش نهارين ملي بدات أول عملية لا. تعشيش
1: بجنبكم بحذاكم فرحان
0: انت
1: بالحق اسمي فرحنا بأول تعشيش أول مرة يصير خارج يعني جزر كوريا فرحنا برشا وفما جمعيات اللي ناشطة وهذا معناها من الوعي البيئي والمجتمع المدني اللي قاعد متواجد بكثافة جدا جدا جدا وقاعد يعمل في عمل جبار مع وكالة وحماية شريف ساحلي وخاصة مع لينا استيام معهد وطني لعلوم وتكنولوجيا البحار وفرحانين برشا بهالتسجيل هذا ولازم زادة يزم نقوله كونه راهو قاعدين بالتغيرات المناخية بدأت معناها كيفاش يقولوا احنا ترمي معناها بالنتائج نتاعها على التعشيش مستانس يبدا اواخر شهر ماي مستانسين ديما 24-25 ديما اخر شهر ماي اول شهر جوان لاحظنا عام ناول بدينا في يظهر لي 20 ماي السنه بدينا اقل يظهر لي 16 ماي كان اول تبليغ على تعشيش للسلاحف البحريه كيف كيف يعني ولو انه هو راهو احنا نكملوا نقولوا احنا كما نقولوا المعلومه نقولوها للتوعيه كونه راهو معناها نتلاو بالسلاحف وكذا وكذا ولكن السلاحف البحريه بالحق العوامل الاخرانيه بتضافر الجهود الدوله والعلمي المجتمع العلمي والاداره والمجتمع المدني خاصه تحسن ياسر ياسر ياسر الوضعية متاع السلحفات البحرية وخاصة من نساوش زادة المعنى الركن التوعوي اللي قاعد ياخو برشا برشا وقت وبرشا اللي قاعدين تقوموا فيه انتوما على مستوى الإذاعات
0: إطار بيئي سليم هكا على الأقل تنقصنا ماك الأعداد الكبيرة تاع النشيطة كما قلنا سيفيت السنة وكهو واحنا نحافظوا عليها ونعديو سيفية سليمة
1: ويعطيكم الصحة انتم على معناها الفسحة المجال فسحة المجال باش توعيوا على ضرورة معناها وأهمية السلاحف البحرية في السلسلة الغذائية اللي هي مرتبطة ببعضها وكيف نخسروها باش نولي فما أكثر نشيط وباش يمس في جودة الحياة نتاعنا وباش يمس في المنظومات البيئية اللي
0: لا يدي بتاعه. يعطيك الصحة شكرا لك سيد أحمد غديرة تحية كبيرة لك
1: شكرا
0: للنشرة الرئيسية الأخبار نص النهار خليكم معنا نرجع لكم في ساعتنا الثالثة ديما في كابوتشينو بنت الصحية على الدنيا ما فيها جغرافيا.

0: بيتي.
1: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي وفرحان. وينه متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
2: قولي ما ثماش بون بلان تاع بيتزا بنينة
3: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع أورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش. ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك أورانج.
4: جوهرة
0: بوبليسيتي.
5: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة سعيدية.
6: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. في سوسة افتتاح SOS ستور دعما للموارد المالية لقرى الأطفال SOS. ووزيرة المالية تؤكد صرف قيمة الترفيع في الأجور مع ملاحق الأشهر الأولى من السنة الحالية. في تفاصيل أخبارنا، تم اليوم افتتاح مكتب تنمية الموارد المالية بسوسة سهلول الخاص بقرية الأطفال SOS كودا SOS ستور، وهو عبارة عن فضاء لتسويق المنتجات اليدوية لأمهات القرى دعما للموارد المالية الخاصة بالجمعية. شيرازة تزركي كانت في المتابعة وتحدثت إلى محمد مكديش رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS.
7: هذا المكتب الجديد لتنمية الموارد وكذلك SOS ستور لتسويق منتجات الأمهات العائلات اللي نهتموا بالكفالة متاعهم. تعرفوا في سوسة أكثر من 1500 طفل يقع الكفالة متاعهم، هذوما العائلات نعاونوهم دونك نسوقوا المنتجات اليدوية متاعهم ونحاولوا باش نعاونوهم باش ياخذوا الاستقلالية متاعهم، وهذا نعتبروه واجبنا كذلك في نجاح لك. أيضا هي تعصير لطريقة دعم الجمعية التونسية لقراءة SOS. نعرف التونسة مستنسين بدل 3W كموقع الويب باش يتبرع بالبطاقة البنكية، وهوني حب نشكر 10,000 تونسي اللي يدخل على البطاقة البنكية من تونس ومن 87 بلاد في العالم واللي يعطينا موارد حوالي 32 مليون دينار سنة 2025. لكن اليوم كذلك فتحنا المكاتب هذوما باش نستقبلوا الداعمين. تعرف اليوم المنازل متاعنا مدمجة في المجتمع، دوك مع 10 مزيارات القرى عصرنا تنمية موارد مش يقاوم مكلفين يستقبلوا الدعم، يعطيوا شنية SOS، كيفاش يجي يدعم الأطفال، كيفاش يجي يدعم الشباب، كيفاش يدعم الأسر، يتبرع بالكارت بونكير فما التي بي وإلا مباشرة بسك بنكي، ما ناخذوش اسبيس وما ناخذوش إعانات عينية. وكذلك نستقبلوا فيهم الأطفال من رياض الأطفال المدارس الابتدائية الطلبة المؤسسات باش يجيو نعرفوهم شنو هي قراءة أطفال SOS، شنو الطفل فاقد للسند، نحاولوا نبدلوا هكا النظرة ممكن الدونية التنمر الأطفال، نحاولوا نوعي والمجتمع باش يساندنا في الوعي والثقافة في دعم الأطفال فاقدية السند، وكذلك نقوي فيه الحس الوطني والتطوعي، وهذا واجبنا كمجتمع مدني نقوم به. تنمية الموارد ليس فقط المالية حتى البشرية، المستوى إشعانا على مستوى ولاية سوسة.
6: تم اليوم اختتام مشروع النفاذ إلى أسواق المنتجات الغذائية والمحلية بومبيت الثاني لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والذي سيمكن من أحداث أكثر من 3,800 موطن شغل في 58 مؤسسة جديدة، والإعلان أيضا عن مواصلة المشروع في المخطط التنموي القادم وفق تأكيد لسعد بن حسين ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في تونس لمراسلنا ماهر صغير.
8: ينعقد لقاء اليوم للاحتفال باختتام المرحلة الثانية من مشروع النفاذ إلى الأسواق للمنتجات الفلاحية الغذائية والمنتجات المحلية ذات الهوية الترابية، خاطر برودوي دو تيروار نقولوا سي برودوي دو تيروار عادة. فالترجمة تقريبا اللي معمول بها على المستوى الدولي هي المنتجات المحلية ذات الهوية الترابية. والمشروع نتاعنا النفاذ للأسواق هذايا المختصر نتاعو كومبات، نفذ هذا المشروع منظمتنا منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية منظمة اليونيدو بالشراكة مع كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية التابعة للكونفدرالية السويسرية. والمشروع تم تنفيذه خلال 6 سنوات من 2020 إلى 2026، ووفق مقاربة اليونسكو فإن المنتوج المحلي ذو الهوية الترابية لبرودي تروار هو منتوج فلاحي مرتبط بمكان معين وبطبيعته وتاريخه والمعارف والخبرات المتوارثة لدى الأشخاص الذين ينتجونه. تقول مثلا الهندي تعتلى، وهو يعكس هذه الجهة ومثل الهريسة تعنب تين الجبة كرموس وزيت الزيتون الوسلاتي بالخيروان ورمان كستور. وفي عام 2016 نحن في المرحلة الأولى من هذا المشروع، مكن هذا المشروع من أول جرد وطني، عملنا عملية جرد على مستوى كامل الجمهورية بدعم مثل المرحلة الأولى ما قبل، وكم تحديد 220 منتج محلي ذو هوية ترابية في مختلف ولايات الجمهورية. تم إحداث أكثر من 3800 موت الشغل خلال 6 سنوات، استفادت منها النساء في غالبيتها أكثر من 90%، إحداث أكثر من 58 مؤسسة جديدة، وتعبئة استثمارات تجاوزت 31 مليون دينار.
6: في موضوع آخر، أكد وائل شوشان الكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 40 لأحداث الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، قال إن تونس دخلت مرحلة جديدة في مسارها الطاقي تقوم على مواجهة تحديات استراتيجية تتجاوز الجوانب التقنية والظرفية التي ميزت العقود السابقة.
0: الاحتفال بالذكرى 40 لأحداث الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، نؤكد أولا أن تونس تمر بمرحلة جديدة في مسارها الطاقي. فعلى مر 4 عقود لعبت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دورا محوريا في ترسيخ عقلية وثقافة تتعلق بالنجاعة الطاقية والتحكم في استهلاك الطاقة، وكذلك في تطوير ثقافة الطاقات المتجددة، وخاصة في بناء خبرة وطنية يعترف بها على المستوى الدولي والإقليمي. في التحديات الحالية اللي هي لم تعد تحديات التي عرفناها في الماضي التي كانت تحديات ظرفية وفنية بالأساس، أمام تحديات اليوم التي أصبحت تحديات سيادة وطنية وتحديات استراتيجية، سيكون الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دور أكبر من أي وقت مضى من حيث مساعدة ومساندة جهود الدولة في إرساء هذا المسار وفي الانتقال نحو مستقبل طاقي مختلف. كما تعرفون تونس تواجه عجز طاقي أصبح مهم اليوم، وبالتالي من الضروري اليوم أن ننتقل نحو مستقبل طاقي مختلف يعتمد على ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى هي بطبيعة الحال تطوير والتسريع في مشاريع الطاقات المتجددة، ولكن الركيزة الثانية التي لا تقل أهمية هي تكريس برامج النجاعة الطاقية، ومنها التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
6: من جهته تحدث المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكري عن النتائج والمشاريع التي تحققت بفضل عمل الوكالة فيما يتعلق بالاقتصاد في الطاقة في البلاد.
9: بين الحاجات اللي أكثر حاجات 3 أرقام هما نجموا نأكدوا عليهم برشا، هو أول حاجة عطى إيكونومي في الإنرجي بأكثر من 14,000 كيلوواتور، ما يعادل أكثر من 14 مليار دينار إيكونومي عملتهم الوكالة، مش الوكالة واحدة بطبيعة، وشركائها من القطاع العام والقطاع الخاص، باش خفضت شوية العجز الطاقي. العجز الطاقي اليوم نعرفوه وصل أكثر من 65%، لكن كان نجم يكون أكثر في 80-90% لولا المجهودات وال المشاريع اللي قامت بإنجازهم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ومختلف الشركاء. الرقم 2 الأخرانيين مش ركز على رقمين، الرقم الأولاني هو رقم مشروع بروسول اللي تقريبا أكثر من 1,200,000 متر مربع وقع تركيزهم على أسطح المنازل في تونس. هذا البرنامج بدأ 2005 وشرفت عليه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتعاون مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز. المشروع الثاني والرقم الثاني اللي هو مهم زادة، مشروع بروسول إليك اللي هو على أسطح الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء على أسطح المنازل. اليوم فوتنا البار بتاع 450 ميجاوات وتقريبا 200,000 مسكن وقع تجهيزهم بالطاقة الشمسية.
6: أعلنت وزيرة المالية مشكات سلام الخالدي عن صرف الترفيع في الأجور مع ملاحق الأشهر الأولى لسنة 2026 تطبيقا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية والمتعلق بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين. كان ذلك خلال لقاء جمعها أمس بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية أديب يوسف الأعمى، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس بين 18 و21 من ماي الحالي. دولياً عبرت 3 ناقلات نفط عملاق اليوم مضيق هرمز وعلى متنها 6 ملايين برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط بحسب ما أكدته تقارير وبيانات رسمية. توجه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي اليوم إلى إيران للمرة الثانية في غضون أسبوع في ظل تعثر المفاوضات بين طهران وواشنطن، باكستان التي تتوسط لإنهاء الحرب بين الجانبين. هذا في حين توعد الحرس الثوري الإيراني بأن أي استئناف للهجمات من قبل الولايات المتحدة أو كيان الاحتلال الصهيوني سيؤدي إلى اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط لتتجاوز حدود المنطقة. شكرا وإلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم
10: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كار عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو ربح على طول.
5: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86.
11: المراديو أوتيلز أوتيلز for all your desires.
12: مرحبا بكم في تونيسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على دمتكم.
13: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقو. تونيسي قريبة مني.
5: عجيل انرجي قدم لكم الفوسبور.
14: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
15: نص النهار و 12 دقيقة، مرحبا في انفو سبور. باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي اللي اقل من 17 سنة اللي فشل البارح في بلوغ الدور الثاني من كان المغرب للأصغر، وايضا فشل في التأهل لبراج المونديال بما انه كانت عنده فرصة ان يكون ثالث الترتيب في المجموعة ويلعب براج تاع مونديال. منتخبنا اللي خسر قدام المنتخب الاثيوبي في الثواني الاخيرة 90+3 هدف مقابل صفر بعد ما تعادل في الجولة الافتتاحية هدف مقابل هدف مع المغرب البلد المنظم، وخسر مع مصر هدفين مقابل هدف كيف كيف في الثواني الأخيرة. هذا ما يعطي الترتيب. المغرب اللي ربحت مصر البارح 2-1 في صدارة المجموعة 7 نقاط، مصر الثانية 4 نقاط، أثيوبيا الثالثة 4 نقاط باش تلعب براج المونديال، وتونس بنقطة واحدة تخيب الأمال وتودع الكان وأيضا تفشل في بلوغ مونديال قطر. نحكيو على كأس تونس. اليوم باش يكون الموعد مع الدفعة الأولى من مقابلات الدور الربع النهائي، زوز مقابلات انطلاقا من 3:30 متاع العشية في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. سي اس اس تلعب ضد الملعب الجيبسي، مقابلة زفرة خالد قويدر، في الفار باش يكون حسني النايلي، مقابلة باش تكون تلفزيونية على الوطنية الأولى. سي اس اس دون أيمن دحمان اللي موجود على ذمة المنتخب الوطني التونسي، وأيضا دون الأجانب بما أنه فارق الأقسام. ملعب الجيبسي في الرابطة الثانية، والماتش الثاني اليوم باش يكون في جرجيس ترج جرجيس النادي البنزرتي، مقابلة باش زفرة أمير لوسيف، الفار أمير العيادي، والمقابلة باش تكون تلفزي على القناة الوطنية الثانية. غدوة تتلعب الدفعة الثانية كيف كيف نفس التوقيت 3:30 في بوحجلة بعث بوحجلة الترجي الرياضي التونسي، مقابلة زفرة نضال بالطيب، في الفار هيثم جيرات، الترجي دون بن حميدة وأيضا دون الأجانب في مواجهة بوحجلة، وتقدم سقيط الدير على أرضية ميدان، ويستقبل شبيبة العمران، مقابلة زفرة سيف الدين الورتاني، في الفار مجدي بلغ. على الدوري المصري برشا تشويق تقريبا في السنوات الأخيرة الكل، ما صارش السيناريو هذا. اليوم الحسم الجولة الأخرى، صراع بين الزمالك بيراميدز والأهلي المصري، 3 مقابلات في نفس التوقيت 6 متاع العشية بوقت تونس 8 بوقت مصر. الزمالك تلعب ضد سيراميكا كليوباترا، المصري البورسعيدي يستقبل الأهلي المصري، وبيراميدز يلعب ضد سموحة. الزمالك الأول عنده 53 نقطة، بيراميدز الثاني 51 نقطة، والمركز الثالث للأهلي المصري ب 50 نقطة اللي نتعرفوا على البطل وأيضا الفرق المتأهلة سواء للتشامبيونز ليج وإلا إلى كأس الكاف. رمز اللقب باش يكون في بلاصة قريبة مستضيف الثلاثة، منتظر أنه يتم نقله بالهليكوبتر إلى الفريق اللي باش يتوج باللقب. نحكي وهوند نصف نهائي كأس تونس نهار الجمعة 22 ماي، انطلاق الملا 4:30 متاع العشية في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس، ديربي بين النادي الإفريقي الترجي الرياضي التونسي. نذكر مقابلة بحضور جماهير النادي الإفريقي فقط. التكيات بدأت تتباع عبر موقع تذكرتي بوانتيان وطاقم تحكيم أجنبي باش يزفر المقابلة. نصف النهائي الثاني باش يتلعب نهار السبت 23 ماي مع 3 متاع العشية، نادي ساقيت الزيت يستقبل جمعية الحمام. انظار بتتجاه 8 بتاع ليل فينال اليوروبا ليج اللي يتلعب في اسطنبول التركية، فرايبورغ الألماني يلعب ضد اسطنبول. انفو سبور قدم لكم نيس الذوادي، كل تفاصيل موجودة على السيت متاعنا جارف ام بونيت وايضا على الباج متاعنا سبور جارف ام. شاي طيبة في لمن
16: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور. Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
17: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
18: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف
19: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
18: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
19: اس ام اس على 85 990.
18: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: نادية خالص الطير اللي عشقته. احنا ما زلنا معكم في كابوتشينو بنت الصبحية حتى الماضي ساعة. نجد لكم التحية واحلى تحية لكم الكل. وقيت دايا نحكيه فنون نحكيه مسرح ونعمله طلع على مهرجان الربيع للمسرح في حمام سوسة. تنظيم جمعية الشباب المسرحي بحمام سوسة سعداء جدا باستقبال مدير المهرجان سي حافظ الجديد. يا اهلا وسهلا سي حافظ. صباح النور.
1: صباح الفل. شنو احوالك؟
0: صباح
1: والله لبس سبا هنا في طنبك
0: الاستعدادات والتحضيرات وخلينا نقول على قدم وساق وخلينا نقول العد التنازلي نهار واحد.
1: أيوة بالضبط
0: باش يبدا المهرجان. ايش مازال معناها
1: الدورة 39
0: فوالا نذكروا الدورة 39 لازم اللي هي ما شاء الله معناها ديجا معناها مش شوية. الدورة 39 هنا نتصور اللي اكتسب المهرجان من الخبرة ما يكفي من الصيت ما يكفي ما شاء الله معناها دورة ورا دورة وما زالت المعارض ما زالت الندوة الفكرية العروض المسرحية خاصة اللي نستناه وكان الجمهور خلينا نقول
1: بالضبط.
0: نحكي شوية بالنسبة للبرمجة بالنسبة للسنة.
1: والله تقول 39 دورة بالنسبة للمهرجان لكن الجمعية أعرق بكثير من من المهرجان.
0: صحيح.
1: لأن المهرجان بعث سنة 1982 بينما الجمعية بعثت سنة 1958 وهي من الجمعيات الأوائل. يمكن ترتيبها الخامس جمعية في الفترة هذيك اللي بدأت تنشط بدون انقطاع إلى يومنا هذا. دورة المهرجان دورة جات بعد فترة صعبة شوية على الجمعية لأنها مرت بظروف صعبة الثلاث سنوات الأخيرة. وإن شاء الله نقولوا احنا معنا الانتفاضة تكون في مستوى معناها قولوا احنا انتظار الجميع. الدورة هذه حبينا نأسسوها بعدة فقرات. الفقرة الأولى هي بالطبع افتتاح المعارض معرض ذاكرة الجمعية أي معرض لأغلب الأعمال اللي وقع إنجازها على مر السنين ومعرض قولوا احنا ان بو اتيبيك شويه بالنسبه للمسرح معرض بتاع المركبات القديمه ضمن من انجاز الاميرال نجم نقولوا لانه هو في النافيغاسيون لكن مهتم برشا بالبحث على المراكب القديمه وصنع لي ماكيت. دونك نعرضوا مجموعه من لي ماكيت بتاع السفن وبتاتر بعض اللي نقولوا احنا الاليات البحريه اللي مرتبطه بالسفن وهذا من انتاج الشاب جعفر ماني يدعى فتحي. هذه الفقره معنا الفقره اللي هي فقره مركزيه في المهرجان في الدورات السابقه هي الندوه الفكريه لأن الجمعية دأبت منذ بعث هذا المهرجان على تنظيم يا إما مائدة مستديرة أو حوار حر حول موضوع متصل بالمسرح والموضوع المهم تو اللي فيه معنا عديد المشاكل بالنسبة للفرق خاصة الفرق الهاوية اللي تتنقل عبر المدن واللي تخضع معناها للبرمجة الوطنية عدة مشاكل معناها اللي تخلي أثر معناها سيء برشا في النفوس وهي معناها عزوف الجماهير رغم أن العرض يبرمج فيه إذن بمهمة وفما معناها مديري ومديرات الثقافة مهتمين معناها بالموضوع لكن فما عدة إشكاليات حبينا نتحدث على الموضوع هذايا معناها موضوع التوزيع المسرح هذا مش يكون واجي بالضبط الثقافة. خليني أقول لك كلمة بالنسبة للحوار هذا ما أنا الممثل القدير خالد بوزيد اللي عنده ما يقول في هالموضوع ومن المناسبة مش يقع تكريمه هو على المستوى الوطني وتكريم مسرحي وكاتب ناشئ من أبناء الجمعية الأستاذ فيصل كنظر. الفقرة الثالثة التنشيط خارج الجدران باش نعملوا شبه كرماس صغير يوم السبت والاحد 24. نعم
0: اختصاص حافظ الجديد
1: عايشك. دونك يوم 24 و 25 عندنا ساعتين تنشيط باش ننصبوا خيمتين ان صح التعبير، خيمه خاصه بالعروض الادائيه وخيمه خاصه باذاعه نقولوا احنا محليه خاصه بالمهرجان. من خلالها مش نعملوا بعض الأنشطة، نعرفوا بعض المسرحيين، ثم زاد كذلك قراءة شعر وبعض العروض القياسية القصيرة. ثم الكولون فيرتيبرال

0: المهرجان اللي هي العروض.
1: أكيد.
0: مش نبدأها بالافتتاح من إنتاج جمعية شباب المسرحي.
1: نعم.
0: مسرحية شقدقان نص وإخراج حافظ جديدي.
1: نعم.
0: وتمثيل وأداء الممثل القدير عبد الرزاق بن نصف من قدماء الجمعية. ويعاضده في هذا الأداء الممثل صاعد لكن عنده تجربة كبيرة زادة يسري الحاج حسين وهشام دحمان وهو كذلك من ممثلي الجمعية. بالنسبة لتصميم الإذاعة صابر بوسعدية وفي الموسيقى زينب بوجيلة وفي التصوير بالفيديو مريم كروت.
1: ممتاز.
0: هذه تقريب هذا مجمل معنى الفقرات.
1: العروض تتواصل نتصور زاد نهار الجمعة من الأمرأة.
0: نهار الجمعة نهار الجمعة نعرض من الأمرأة. والعرض اللي تتليه صدفة عجيبة موندو مرأة.
1: موندو مرأة.
0: لفرقة ريان المسرح المسرح والموسيقى.
1: شنو الصدفة عجيبة؟ فقتوا بها من بعد هذه ولا شنو؟
0: لا في البرمجة معناها حتى كانت كان مش يتم عرض آخر لكن في الأثناء معناها لقينا المقترح هذا واللي أنا حطيناه في البرنامج وهو الفيلم خينيني.
1: عرض زمن اللي هو نهار الجمعة آخر أجل معناها باش المواطنين حمام سوسة يقترحوا المجسم اللي باش تحط في المفترق بتاع حمام سوسة معناها
0: بالضبط
1: مجسم بتاع المرأة زاد
0: ونهار الجمعة زيارة السيدة الوزيرة زاد
1: أي ما شاء الله معناها
0: إن شاء الله نكونوا معنا في
1: ذاك المسرح الوطني العرض الاختتامي
0: بالضبط هذا كان برمج في الاختتام انتاج المسرح انتاج المسرح الوطني
1: ممتاز معناها شفنا لي البرمجه الثريه البرمجه متنوعه فماش بعض الصعوبات اللي قاعد يلقى فيها المهرجان
0: والله صعوبات اسمع جيو يحكوا على الصعوبات
1: من الاول قلت لي دوره الانتفاضه معناها راهو المهرجان لقى صعوبات ثلاث سنين
0: فعلا الصعوبات هذه ناجمه معناها عن الظروف نتاع الجمعيات بصفه عامه معناها لان تو مشاكل الدعم ولات تمر عبر منصه والمنصه فيها مشاكل باش حاصل معناها ما تحلت المشاكل الا المده هذه ووخروا شويه معناها عطوا مهله اخرى للجمعيات باش تصب المطال بتاعها للدعم ديما مشكل الجمعيات ومشكل الدعم معناها
1: هذا هو
0: بالاساس
1: هذا هو ابون اونتوندور كيما نقولوا هكا
0: ابون اونتوندور وي
1: ميرسي بوكو يعطيك الصحه سي حافظ
0: عايشك
1: والدعوه مفتوحه للجمهور الكل اعطينا المواعيد اعطينا ابرز الفعاليات بالنسبه للمهرجان الربيع للمسرح يبدا غدوه باش يتواصل حتى النهار لحد وان شاء الله جمهور حمام سوسه وسوسه والساحل يكون على موعد مع العروض هذه الكل نوردو عبر السبيل توت سويت في كابوتشينو

0: عمرو جيب اكثر واكثر وصلنا معه نص نهار و46 دقيقه وقيت دكتور رياض مرابط اليوم يحكي لنا على منزل لقيبي
1: عطل فصل مع دكتور رياض مرابط
2: أو في جغرافين في كل مكان مرحبا بكم. تقفل ملف شهر التراث خصصنا شهر كامل الحديث عن العمارة لأن هذاك هو الموضوع الرسمي ولكن مازال شوية كما نقول واحنا الرجات الارتدادية نتاع شهر التراث وتعرفوا في الشهر هذا معناها نظمت عشرات بل ربما مئات المداخلات وعشرات الندوات في جميع أنحاء الجمهورية وفي بعض هذه الندوات فما أشياء شديدة وقريبة من اهتمامات أصل وفصل. نبدأ اليوم بالحديث عن معطى جديد مهم حل لغز من الغاز الموضعية أو الغاز الجغرافية التاريخية معناها جغرافية تاريخية مقصود بها الأماكن والأسماء الحقيقية والأصلية للمواقع والبلدان ومنها اسم القديدي. احنا نعرف انه سيدي سالم القديدي زاويته معروفه في مدينه القيروان واللي يحمل لقب القديدي اما ينتسب الى عائله القديدي لسيدي سالم نفسه يعني هو انتساب بالولايه كما نقولوا احنا او ينتسب الى منزل قديد كما سالم القديدي اللي هو منزل قديد. قلنا انه المنازل هذه هي ملكيات زراعيه فخمه ورثوها العرب الفاتحين عن البيزنطيين وتعينوا فيها في العاده معناها كبار ضباط والقاده من الفاتحين وتسمت بأساميهم قديد كامل إلى تميم إلى غير ذلك. لكن المشكلة هو أنه منزل قديد هذا ما كانش معروف كان فيه موضع شك هو من القرى اللي اندثرت في آخر العصر الحفصي وتحت تأثير سيطرة البداوة وموجة كبيرة من تاع بداوة هي بدأت من الزحف الهلالي وكان يعطي

فقد أنه منزل قديد ربما تكون حوالي مساكن. أخيرا الدكتور جهاد صويت في ندوة علمية يوضح ويقدم بالدليل ما يفيد أن منزل قديد هو المكان المعروف اليوم من جهة السواسي اللي هو ولاد عمر السيدة. ولاد عمر السيدة اليوم مبطلة بعيد مهمشة يستحق عناية ويستحق أسيستانس كبيرة، ولكن موقع هذا ولاد عمر السيدة هو منزل قديد. كيفاش وعلاش؟ بكل بساطة السيدة هذه اللي منسوب بها ولاد عمر هي السيدة أم سلامة أم سالم القديدي، وهي دفنت هذه المقبرة، وهذا وقع العثور عليه في وثيقة أرشيفية لن تعود إلى القرن 19. وبالطريقة هذه لنا نعرف أن منزل قديد بلاد سيدي سالم القديدي هي في ضواحي السواسي والموقع المعروف اليوم بأولاد عمر السيدة. إلى اللقاء.

كل شوي أخرى موجز أخبار ماضي ساعة سينو زادة نحب نسلم عليكم الكل غازي خليل في الأعداد والتقديم جيهان الحمى ميرسي في الإخراج نرجس قلالة في الديجيتال وصعد العدواني معلش في التليفون تبقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا شاي طيبة في الأمان طيبة.

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات، احمد تربي وانت عندي يا ربي وارضاك، صلح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى

0: على خاطر نحبوكم بأعز البروغرام نودوكم ليزوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية مشوي بارتي ان بلانير ان بوفي سبيسيال و انيماسيون بور فوز انفون باش تريزيرفي اتصل بالاجنس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720. وإن شاء الله عيدكم مبروك.
1: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
2: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. لبنى حميدة،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئاسة الحكومة تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 10 مراقبي دولة مساعدين برئاسة الحكومة في إطار سد الشغور في هذه الخطط. وتفتح هذه المناظرة للمترشحين المحرزين على شهادة الدكتوراه أو الماجستير في الحقوق والاقتصاد والتصرف أو المحاسبة أو الشهادات المعادلة لها. وحدد قرار صادر بالرائد الرسمي شروطا خاصة للمحرزين على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة تتطلب توافر أقدمية لا تقل عن 3 سنوات في مكتب خبير محاسب مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. وتجرى المناظرة على مرحلتين، تشمل الأولى تقييم ملفات المترشحين، تليها في مرحلة ثانية محادثة شفهية أمام لجنة المناظرة لتقييم المؤهلات العلمية والأنشطة المهنية. وزارة الصحة أطلقت اليوم أول يوم وطني لصحة الأم ليوافق يوم 20 مايو من كل سنة، وذلك تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة، بالتزامن مع انطلاق حملة وطنية تحسيسية شاملة تمتد من 20 إلى 31 مايو الجاري تحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان ليك ولصغيرك. وتندرج هذه المبادرة التي أطلقتها إدارة الرعاية الصحية الأساسية خلال تظاهرة وطنية انتظمت اليوم بمدينة العلوم بتونس في إطار الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة الرامية إلى استعادة نسق الإقبال على خدمات الصحة الإنجابية وتعزيز وعي النساء بأهمية المتابعة الطبية المنتظمة خلال فترة الحمل. دولياً، الخارجية الإيرانية تفيد بأن الوزير عباس عراقجي تلقى دعوة للمشاركة في اجتماع بشأن القضايا المرتبطة بالسلام والأمن الدوليين في مجلس الأمن بنيويورك. وختاماً، صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقول إن مسؤولة الاستخبارات البارزة أماراليسا فوكس كينيدي استقالت من 2 من مناصبها الرئيسية هذا الأسبوع مرجحة أن ذلك يعود جزئياً للحرب في إيران. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: الاثنين والخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: مع حمزة البلومي.
2: تحياتي، يومكم سعيد. 24 مايو 2026، ماضي ساعة تجاوزناها كالعادة ببضعة دقائق هنا في استوديوات جوهرة اف ام، موعد المحقق بلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين كما كل يوم من الاثنين للخميس. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الاعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج. زوز قصص نهزكم فيهم اليوم كالعادة لعالم التحقيقات والقضايا اللي تجينا غربا وشرقا. شرقا بعد شوي

0: نمشيو لمصر ونحكيو على القاهرة تحديدا، وكيفاش صفقة أثاث عادية سوف تتحول لكابوس، علاش وكيفاش؟ هذا اللي تكتشفوا تفاصيله حالا في هذه الحلقة من المحقق بلس. متابعة طيبة للجميع.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلس.

بلس مع حمزة البلومي. قصة اليوم إذن بيجتهزنا لمصر، تحديدا لمدينة 15 ماي الموجودة في محافظة القاهرة، وترجع بينا لسنة 2025، تحديدا نهار 25 فيفري 2025 في ساحة محكمة التجمع الخامس. الوقت مضي ساعة ونص، وعلى غير العادة يوصل تليفون للمحامي محمود أشرف من عند بوه أشرف. بوه يعرف ولده وقتها عنده جلسة، فالعادة الحقيقة ما يكلموش وقت الخدمة. حس بالتالي محمود اللي فما حاجة مستعجلة، هذيك علاش ما ترددش باش يهز التليفون ويجاوب على بوه. في جوجمة ساحة المحكمة كان يسمع في صوت بوه يدوب بالسيف، صوت أشرف بوه هذا كان بدل، كان غير طبيعي، ومحمود كان يفرز في الكلام بالسيف بالقدر اللي نجم يفهم أنه بوه عامل أكسيدان. بشوية بشوية فهم أنه بالموتور عمل أكسيدان، أي ولي ماشي السبيطار. سبيطار شنو؟ القصر العيني. وعلق التليفون. محمود تفجع، حاول يعاود يكلم بوه مرة أخرى لكن التليفون مسكر. على الفور سيب اللي في ديه وخلى هكا المحكمة وخلى الجلسة وخرج يجري باش يخلط على بوه، ومش عارف حتى كيفاش وصل لسبيطار قصر العيني هذه. وغادي توجه مباشرة للاستقبال وسأل على بوه. قال لهم راو فمشي رجل كبير حاجك اسمه أشرف، راه عمل حادث بالموتور، مفروض يكون وصل وحده ولا جابه لكم شكون. لكن علموها في السبيطار بعد ما ثبتوا أنه لا ما فماش حادث موتور وما جاهم حد بهالاسم. محمود بقي حاول عاود كلم بوه في التليفون لكن التليفون ما زال مسكر. من السبيطار اتوجه لمركز الشرطة، مركز شرطة حلوان، وسأل غادي إذا تسجل بلاغ أكسيدان صار ساعات التالي موتور بالأمارة فيه راجل كبير اسمه أشرف. كيف كيف فهم اللي ما كان فما حتى بلاغ على أكسيدان متاع موتور انهارتها. خرج محمود من المركز وبدأ يفركز في كل المستشفيات القريبة في القاهرة وفي الجيزة، كلم أصحاب بوه، مشى لأي بلاصة من سانس بوه يمشي لها وشي ريحته ما فماش. بعد الاتصالات للعائلة والأصحاب قرر محمود يتواصل مع كليونات بوه. تفكر اللي حكي له وقتها بوه اللي هو عنده بشي قبل كليون اسمه كان يذكر مليح اسمه محمد باش يشري من عنده موبيليا. قال له راه وكلمني واحد عنده برشة موبيليا باية مش خايبة وعنده معها موعد. ما هو ما قلتلكش اللي أشرف عنده محل يبيع ويشري الأثاث المستعمل. موعده مع محمد هذا اتأجل كذا مرة على خاطر أشرف كان ليه عندهم معرض وقتها يعملوا فيه يبيعوا فيه في الأثاث كل عادة المستعمل وجديد وكذا. حسيله اتوجه محمود مباشرة الحانوت بوه، غادي القى دفتر فيه نوامر التليفون والعناوين متاع الكليونات اللي بوه بش يتنقل لهم، والقاه مقيد في الدفتر متاعه اللي هو عنده موعد في مدينة 15 ماي. وقتها كلم مجموعة من أفراد عائلته يستنوا في أي خبر على أبوهم على أحر من الجمر، علمهم اللي هو ماشي 15 ماي يفركس عليه. بالكشي قال قابل محمد هذا ولا قابل كليو آخر غادي، قال لهم على كل حال أنا هاني قصد ربي وانتم شوفوا شكون من شباب العائلة ويقصدوا ربي نتقابلوا غادي انفركسوا عليه زيد رابش نقعدوا نستناو الأمن والحاكم وكذا. وكان ذلك كذلك. أول ما وصل محمود للمدينة لقى أفراد العائلة الموسعة تبارك الله سبقوه وبداوا يفركسوا في المدينة وزعوا رواحهم قالبين الدنيا على أشرف. الوقت وقتها تقريبا وصل النص الليل والجماعة ما خلاوش بلاصة ما فركسوش فيها. سألوا الناس في الشوارع وراوهم التصاور وشيسي أشرف ذايا أرضه كانت له بلاعة حد ما شاف وحد ما يعرف. حتى يجي تليفون المحمود من واحد من الشباب يقولوا فيه اللي لازم يجي طول منطقة اسمها المجاورة 14. على ما يبدو
فما معطيات على بلاصة أشرف. طار محمود وصل لك البلاصة اللي نعتوها عليها، يلقى الناس الكل يفركسوا ملمومين تحت عمارة. فما لباس لقيتوه؟ ليه يا أشرف ما لقيناش لك محمود ولا شنو ما لقيناش، لكن لقينا الموتور متاعو بجنب باب العمارة. زعما بوه في العمارة؟ مش يعمل فيها العمارة والتوى؟ ولا فما شكون استغل الحادث اللي صار له وسرق له الموتور والتليفون؟ على كل حال أهل أشرف قعدوا يستناو في دويرة كالعمارة، شكون من السكان باش يسألوا مش باش يصدموا على الديارة كيكا. استناو شافوا واحدة من المتساكنات خارجة، سألوها: شفت شي بالله مولاها الموتور يا مدام؟ لا سيدة، قالت لهم ما شفتوش. عندك شي فكرة بربي من وقتاش هالموتور وهي لهنا؟ قلت عندها برشة، عندها برشة قدام العمارة، يمكن من خرجت الصباح، العشرة متاع الصباح. كيفيه؟ من العشرة متاع الصباح؟ كيفيه من العشرة متاع الصباح؟ محمود ما فهم شي. بوه كيف كلمه وقاله لي هو عامل حادث، الوقت كان تقريبا ماضي ساعة ونص. كيفاش أشرف عمل الحادث والموتور وقتها موجودة في العمارة، ها؟ وهو من العشرة متاع الصباح في العمارة هالموتور، والحادث مضي ساعة ونص حسيله. عائلة أشرف شافوا فوق باب العمارة فما كاميرا مراقبة، وعلى الفور شدوا صحيح فك الحارس متاع العمارة يوريهم تسجيلات الصباح. وفعلا رجعوا للفيديوهات نفس النهار قبل العشرة متاع الصباح، وهنا تظهر أشرف وصل للعمارة تقريبا مع التسعة ونص متاع الصباح. وقف الموتور متاعه، قعد وقف يستنى شوية، قدموا شوية فك الكاميرا، فجأة خرج راجل من العمارة سلم عليه ودخلوا مع بعضهم. ساعة من بعد الرجل هذا خرج وحده من العمارة، وأشرف شقعدوا يتبعوا عمره ما خرج. بسؤال حارس العمارة على السيد اللي كان مع أبوه اتضح أنه اسمه محمد. محمد عرفتوا هذيك هو نفس الشخص اللي كان أبوه مقيد اسمه في الدفتر وقال اللي هو عنده موعد معاه. محمود اطلع يجري لدار محمد، دق الباب، حلت له بنية الباب. عسلامة عسلامة، اسألها على أبوها، قالت له راو ما هوشي في الدار. اسألها على أبوه، قالت له راني ما نعرفش ما ريتوش. كيفاش ما ريتوش؟ كيفاش ما تعرفش؟ هو متأكد أنه أشرف بوه ما خرجش من العمارة، هذيك علاش أصروا أنهم باش يفركسوا الشقة، وهذاك اللي باش يصير ثم بعد ذلك باش يدوروا العمارة دار دار. وبداوا بالدار اللي مقابلة دار سي محمد، هذا دقوا عليه الباب محل حد. سكان العمارة أكدوا لهم أنه الدار فارغة وما ليها يعيشوا البر، هذاك علاش خلاوها ومشاوا يفركسوا في بقية الديار. لكن كانوا متعاونين معاهم الحقيقة، الجيران يفركسوا كذا، تفضل مرحبا كذا، ما فما حتى أثر السي أشرف. هنا شبقى دار واحدة، الدار المسكرة اللي ما ليها ما همش هنا. رجعوا للدار المسكرة، خلعوا الباب ودخلوا، والمشهد اللي شافوه عمرهم ما باش ينساوه. أول ما دخلوا للدار تحديدا في الصالة لقاوا أشرف طايح في القاعة، طايح على وجهه غارق في دم، وإيديه وساقيه مكتفين بالسكوتش. والجيران تلموا على صوت الصياح والعياط، وعلى الفور تم الاتصال طبعا بالشرطة وبالإسعاف. بعد هذا الاتصال رجال الشرطة والإسعاف كانوا حاضرين على عين المكان، وين تم رسميا إعلان وفاة أشرف مقتول، وانطلق التحقيق في القضية. أولا معاينة مسرح الجريمة، وطبعا إرسال الجثة للطب الشرعي. أول شخص بدأوا بسماعه مرت محمد، السيد هذا اللي أشرف جاب حذاه. زوجة محمد قالت المحققين هي ما عندها حتى فكرة على رجلها وين. أما سيد محقق
مستحيل يكون راجلي هو اللي عمل هكا في السيد هذا، يا ربي يرحمه، راهو راجلي ما يقتلش نمالة، فما بالك باش يقتل راجل كامل. لكن بنتها كان عندها رأي آخر، أكدت للمحقين أنها وهي في الدار بوها دخل وحويجه كلها دم، وهي تفجعت قالت له شبيك بابا لاباس تضربت كذا، قال لا لا ما تخافش عايش بنتي، متعب في الخدمة عندي خشمي رعف، خشمي رعف وهاني حبيت نبدل حوايجي ونخرج لاباس لاباس. هنا بعد ما الأمن خذاها الشهادة باستشارة النيابة العمومية تم إصدار إذن بإيقاف محمد اللي تحول إلى مشتبى فيه أول وأساسي في قتل أشرف، وبعد نهارين سيتم العثور عليه سي محمد بعد ما تم تعقب تليفونه وتحديد موقعه، القوى متخبي في دار صاحبه في ولاية أخرى. محمد هذا نحكيه عليها إلكتريسيان، يخدم في شركة مصرية معروفة اسمها شركة المقاولون العرب. المهم خلال التحقيق معاه محمد ما تعبش المحقين برشا واعترف باللي هو اللي قتل أشرف، قال أنا أموري المادية كانت على أحسن حال، ولكن في يوم وليلة نهار كنت شاد التليفون يندور في وسائل التواصل الاجتماعي فجأة ظهر لي إعلان، ويا ليته ما ظهر لي إعلان على لعبة. في الأول محمد قال ماشي في بالي لعبة عادية، لكن كي ركزت أكثر قريت وجربت اتضح أنها لعبة متاع قمار، تلي شرجيتها وبديت نلعب ومن أول ما لعبت ربحت. وقتها قلت الدنيا ضحكت لك يا محمد، هي حكاية فارغة، أنا قاعد على روحي بنلعب وندخل في الفلوس واللعبة سهلة، من ربح الربح ومن لعبة اللعبة، وكل لعبة نغرق معاها أكثر، مرة نخسر مرة نربح، ما نخسر أكثر بياسر ملي نربح. وفي جرة القمار والرهانات اختلس محمد 16,000 جنيه من الشركة، كانوا عاطينهم له باش يشري بيهم اللازم معدات وكذا، خسرهم الكل وهو يلعب، ما عادش عارف منين يرجعهم. وقتها قال آه لقيت الحل، عندي المرأة ما مخلية ترف فلوس في البنك، نزلها الكارت متاعها ونصرف بيهم نعاود نلعب بيهم، وتو نرجع فلوس الشريكة ونرجع فلوس المرأة. مرته في حسابها البنكي كانت مخلية 28,000 جنيه الكل بشي دقدقهم. في الوقت هذا إدارة الشركة كانوا عاملين عليه ضغط باش يرجع الفلوس، كيف فشل باش يرجع المبلغ اللي يستناو فيه، الشركة حولته للقسم القانوني وطرد من الخدمة. بطبيعة الحال مطرد ويزيد يلزمه يرجع الفلوس، ما كانش باش يلقى روحه في الحبس، ما كان عنده حتى حل آخر، مرته وأفراد عائلته ما يعرفوش بالكارثة اللي عملها. بعد تفكير طويل تفكر الدار اللي مقابلة داره هي مو ولها يعيش البرة، ما هي مأثة وفيها لفاث وفيها الماكينات، قرر يسرق الدار ويبيع اللي نجم يبيعه. استغل نهار من نهارات غياب مرته وبنته على الدار وتوجه للدار اللي مقابلة، كسر الكوبة ودخل، وكل مرة ولا يدخل الدار يهز قطعة ولا يهز أباري ويبيعه، مرة بنك مرة تلفزة مرة ماشينا لفي، حتى شاف إعلان لصاحب محل متاع بيع موبيليا محل أشرف، قال اللي عنده ما يبيع ما موبيليا قديمة ولا جديدة يكلمني. تواصل هو معاه ومشاله للحانوت متاعه وقال له هو يحب يبيع شوية أثاث، عنده شوية عنده بلاكارات في الدار وعنده مبل متاع تلفزة، وقال له رأي سلعة الخارج وأنا باش ننقل ولازمني نبيع. وأشرف كيف شاف التصاور عجبه لفاف والسوم معقول جدا ووافق. رجع محمد للدار كريك رهبة، نقل السلعة، وصل الموبيليا للبوتيك متاع أشرف وبيعهم له، والمبلغ كان 2800 جنيه. اما ايش باش يعملوا له بربي 2800 جنيه؟
ما ينجموش يخلصوا له ولو 10% من ديونه. هذاك علاش كيلقاها زاد المره هذه سهله، قرر يبيع الموبيليا متاع الدار الكل ويخليها سقف وقاع دار جاره. كلم في التليفون، كلم اشرف وعلمه انه ناوي يبيع الموبيليا متاعه الكل، وتفاهم معاه على اساس اشرف باش يجي يعمل معاينه للموبيليا على عين المكان ويشري على البلاصه. تعدت الايام واشرف تلهاه في المعرض، ولكن كل مره قعدوا يكلموا في بعضهم. اتصل نهار بمحمد وتفاهم معاه باش يقابلوا الصباح، واذا تفاهموا على البيعه وقتها قال له يكلم الخدامه اللي معاه يمشي يبعثهم يهزوا الموبيليا. وكان ذلك كذلك. اول ما وصل اشرف قدام العماره متاع محمد كلموا في التليفون اهبط له وطلعوا معاه الدار جاره. أشرف دخل الدار وبدأ يقيم ويعاين في الموبيليا، وعنده كيل كارني وريقة هكا بدأ يقيد، هذه سومها كذا، هذه بيت النوم، هذه بيت الصغار، هذه الصالة وغيره. ومن بعد قعد أشرف في الصالة وخرج كالكولاتريس حطها فوق الطاولة وخرج زادة من ساكو فلوس وبدأ يحسب. هو غطس يحسب في الفلوس ومحمد عينيه زغلت على كساك، ودون مقدمات هز فاز وضرب بيه أشرف على رأسه. الضربة كانت قوية وبالوقت فقد الوعي، وقتها كتفه من يديه وسقيه بالسكوتش، ومن بعد دون مقدمات مشى للكوجينة جاب سكينة ووجه سلسلة من الطعنات الأشرف المسكين في رقبته وفي صدره وفي كرشه وفي جنبه حتى تأكد أنه مات وشبع موت. هز الفليسات لقاهم تقريبا 31,000 جنيه. هز معاهم تليفون أشرف نحاه من جيبه وبقى يفركس في النوامر اللي عنده حتى لقى نومر ومقيده ولدي محمود. كلمه بدل صوته على أساس في بلاصة فيها جوجمة وضوضاء وكذا، وعلى أساس ما نجمش يحكي مليح، وقال له اللي هو عمل الحادث. محمود قال في اعترافاته أنه الهدف من هذه الكذبة أنه يشتت انتباه العائلة باش ما يفركسوش عليه حتى يلقى هو طريقة يتخلص بها من الجثة وما عاد يوصل حد الأشرف. من بعد محمد طل من الباب تأكد أنه ما فما حد في الدروج، خرج ودخل مباشرة الدار وبش بدل حوايجه. ووقتها تفاجأ بنته في الدار توتر، وكيف سألت وعدم ما لقى ما يقولها، قالها الكذبة اللي قلت لك عليها تاع خشم ورعف وكذا. دخل بدل حوايجه وقال بنته ما تقولش عايش بنتي لأمك، ما غير ما تشغل لها بالها، لا تقولها لا على دم لا على هم يحزنون، تفهمنا عايش بنتي باهي يا بابا. في الأول قعد في قهوة ما عرفش وين يمشي، مشى لدار صاحبه قال لي هو تعارك مع المرأة ويحب يعدي بحذاها يا مات حتى يوصل معاها الحال. مرحبا. غادي مع نص الليل تقريبا بنته كلمته قالت له اللي راهو فما برشا ناس جاوا للدار يفركسوا عليك يا بابا ويسألوا على راجل قالوا اسمه أشرف ولا شنو جا معاك. والتليفون هذا مكن المحقين من تحديد موقعه وإلقاء القبض عليه. بعد اعترافات محمد تم تحويله لمحكمة جنايات حلوان، وانطلقت المحاكمة متاعه في أكتوبر 2025، وصدر على إثرها الحكم في حق محمد عبد المنعم بإحالة أوراقه لمفتي الجمهورية لتأييد حكم الإعدام شنقا. المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد. إذن كنتوا تسمعوا منذ لحظات في قصة الأثاث هذه وشفتوا كيفاش حكاية عادية كلاسيكية متاع واحد باش يبيع الأثاث وواحد باش يشري من عنده تنجم تتحول لجريمة فظيعة. قصة تنجموا تسمعوها وإلا تتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. كيفها؟ كما قضية المرة هذه مش باش تهزنا للأثاث ولكن باش تهزنا لغابة في قلب غابة في كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية. بروس نحكي لكم القصة متاعو كيف كيف تسمعوها وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة للجميع.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم إذن باش تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا ولاية كولورادو وترجع بينا لأكتوبر من سنة 1995. كولورادو هي وجهة الصيادين وخاصة منهم المغرومين بصيد الحيوانات البرية الضخمة. تقريبا كل عام الآلاف من الصيادة يزوروا غابة إنكومباجري ناشونال فورست الموجودة في غرب كولورادو. في الغابة هذه فما برشا حيوانات كيما الغزلان، دبوبة، حتى أسود الجبال يقولولهم. هذاك علاش تعتبر من أكثر المناطق تنوع حيواني بخلاف أنها غابة مزيانة وكلها مناظر خلابة. احنا في النهار الثاني من موسم الصيد عام 1995، تحديدا نهار 15 أكتوبر 1995. نهارتها كان دوغ كايل يخيم في الغابة عامل كيف يشرب في قهوته. فجأة يسمع في صوت امرأة تصيح، قام يجري ناحية صوت الصياح. غادي شاف امرأة في القاعة وبجنبها راجل ظاهر غارق في دمه. بسؤالها على شنو اللي صار قتلوا لي السيد المصاب هذا رجلها واللي هي لقاته هكا في القاعة غارق في دمه مش بعيد على البلاصة اللي يسكنوا فيها بعد ما جيت تفركس عليه كي ما روحش. الظاهر أنه رجلها أصيب برصاصة طائشة في صدره من أحد الصيادة. دوق بالوقت اتصل بالشرطة ولكنه بلغهم بالإشارة وبلغهم أنه رأوا الرجل مات خطر هو تفقده ويلقاه ما عادش يتنفس مفارق للحياة. بعد البلاغ الشرطة باش تكون حاضرة على عين المكان سريعا مع الإسعاف، والمسعفين أكيد أول ما عاينوا حالة الضحية باش يأكدوا وفاته رسميا. وانطلق إذن التحقيق في قضية الوفاة هذه. الضحية هو بروس دودسون عمره 48 سنة، يخدم تقني في مختبر تابع المستشفى دلتا. مازال عروس جديد، 3 شهور التالي عرس بجانيس اللي باستجوابها قالت أنها استبطت رجلها كيف ما رجعش للمخيم، تعرف كي الكامبينج معمول في الغابة. يا أخي مشات تتفركس عليه، قدمت خطوات وشافت المشهد الصادم. من الغريب أنه رغم اللي بروس كان لابس الجاكيت الحمراء اللي يلبسوها اللي يبدأوا يدوروا في مناطق الصيد هذه باش يشوفوهم الصيادة في الغابة، ولابس الكاسكيت البرتقالية تبدأوا يشعلوا يبدأوا من بعيد، إلا أنه أصيب بالرصاص لدرجة أنه الصياد ما نفهموش ما شافوش ما خذاش احتياطات وما إلى ذلك. على العموم بعد المعاينات تم نقل جثة بروس للطب الشرعي، ونتائج تقرير الطب الشرعي الأولي كانت مذهلة بالنسبة للمحققين. مذهلة لأن بروس ما تعرضش لإطلاق نار مرة واحدة كحادث يصير، لكنه لقوه مضروب ب3 كراتش، واحدة بين ظفرين سطحية في ظهره، واحدة في صدره، وثالثة دخلت من ظهره واستقرت في رواريه. من خلال المعاينات والتقرير الأولي السيناريو بالنسبة للمحققين كان الآتي: بروس كان متعدي على روحه في الغابة، فجأة تضرب بالكرتوشة الأولى، الكرتوشة اخترقت الفيست إذن الحمراء اللي هو لبسها وجرحته جرح طفيف. من الواضح أنه بعد ما تجرح في ظهره تفجع، وبش ينبه الصياد اللي موجه البندقية ناحيته نحى الفيست متاعه وبدأ يلوح بها هكا يبيبي بها كما هكا بالراية ولا رسالة للصياد اللي من غادرة على بعد مئات الأمتار ولا كيلومتر باش يوقف إطلاق النار. لكن وقتها تم إطلاق النار على بروس مرة أخرى، ربما في باله به غوريلا ولا الله أعلم عليش يضرب فيه. رصاصة اخترقت صدره وخرجت من تحت إيده اليمين. وقتها طاح في القاعة، حاول يزحف بالجهد اللي عنده باش يبعد، لكن وقتها جاته رصاصة ثالثة وقاتلة دخلت من ظهره واستقرت في ريته. الرصاصة اللي استقرت في ريت بروس اتضح أنها رصاصة عيار 243 مليمتر. خلال تمشيط المكان اللي تلقت فيه جثة بروس، واحد من المحققين لقى ثقب جديد متاع الرصاصة في عرصة مدرية متاع السياج. بقى يفركس قريب من المنطقة هذه حتى وصل لبلاصة كلها شجيرات صغار، ومن غير ما يقصد بساقه عفس على غلافات رصاص، غلافات رصاص عيار 308 مليمتر. مع العلم أن الرصاصة الأولى والثانية اللي تعرض لهم بروس حسب التقرير إذن هما من عيار 308. وجود زوز أنواع رصاص حاجة تخلي المحققين يحطوا زوز احتمالات، يا أما اللي أطلق النار على المرحوم استعمل زوز بندقيات وهذا صعيب إلا إذا كان عدا وقتها ولا تيورونسيري ولا ولا ولا سنايبر، وإلا احتمال ثاني يكون فما أكثر من شخص أطلق النار، زوز صيادة مع بعضهم في بالهم درافيش يصطاد. لحد اللحظة المحققين ما زال ما عندهم حتى فكرة هل الوفاة هي حادث وإلا فما شكون مخطط ومصر على قتل بروس. في الأثناء المحققين مش عملوا طلع على الليستة متاع أسامي الناس اللي كانت موجودة في الغابة للصيد نهار مقتل بروس، وتفاجئوا أنه طليق جانيس السيد اسمه جي سي لي كان موجود في الغابة هو زادة يخيم مش بعيد على الكوبي. معلومة خليتهم يعيطوا لجي سي للتحقيق معاه، وفي سماعه قال للمحققين صحيح مشيت نصطاد وخيمت نهارتها في الغابة سيد المحقق، ها مش جديد علي راهو من أكثر من 20 سنة هذيك هي عادتي، أنا كل عام نمشي ونخيم. وزيد ما كانش في علمي اللي جانيس ورجلها هما زادة غادي. باهي شنو نوع البندقية اللي عندك سيدي الكريم؟ البندقية متاعي عيار 308 مليمتر. ويني بندقيتك؟ سيد المحقق يمكن مش تظهر لك الحكاية غريبة، ما صدقني البندقية تسرقت لي ليلة قبل هالجريمة اللي تحكيوا لي عليها وما فقتش بها، تسرقت حتى روحت الداري في اليوتا، ومش كان هي داير تسرقت سيد المحقق، حتى ذخيرة الرصاص متاعي تسرقت معاه. الرصاص كان من نفس النوع اللي تلقاه قريب من مسرح الجريمة. حقيقة كل المعلومات اللي قدمها جي سي تخلي شكوك المحققين تتوجه ناحيته. عندهم طليق موجود في نفس المكان اللي تقتل فيه راجل طليقته، العيار الموجود قريب من مسرح الجريمة يتطابق مع عيار الرصاص متاعه، وزيد يقول لي البندقية والذخيرة يا لطيف اتسرقوله. المحققين اكتشفوا أنه جانيس وجيسي انفصلوا بعد اكتشاف جانيس الخيانته لها. جيسي كان يخون في مرته مع صاحبة بنتهم، شعلينا فيه أول ما اكتشفت هي الخيانة طلبت اطلاق مباشرة وعاشت بعد حياتها بشكل طبيعي، وما زالت كيف عرست ببروس. زعما جيسي غار اللي طليقته ما بقاتش تبكي على الأطلال وفيسة عرست وقرر ينتقم منها ويقتل رجلها. في استجوابه أصر جيسي على براءته، وأكد للمحققين أن وقت وقوع الحادث هو كان مع حبيبته وزميلته في العمل يصطادوا وما فارقهمش للحظة، وفعلا الزوز باش يأكدوا كلامه. في الأثناء جت معلومة للمحققين اللي جانيس ما زالت كيف تحصلت على ثلاثة أو عوائد ثلاثة عقود تأمين على حياة بروس، عقود اللي عملهم بصدفة قبل وفاته بفترة قصيرة. مجموع مبالغ التأمين اللي تنجم تتحصل عليهم جانيس في حالة وفاة بروس في حادث 500,000 دولار. هذا زاد بالنسبة للمحققين نجم يكون دافع مهم للقيام بجريمة قتل، خاصة أن المحققين بعد استجواب العائلة والناس المقربين من بروس فهموا أن فكرة التخييم هذه والصيد كانت في الأصل فكرة جانيس. بروس لا يحب الصيد ولا كان يحب يمشي، لكن مرته وعروسته جديدة كبشت فيه واضطر أنه يمشي معاه ويهزها باش ما يغششهاش. أكثر من هكا، أفراد العائلة كانوا مصدومين من تصرفات جانيس وقالوا للمحققين اللي هي النهار فقط بعد وفاة رجلها لوح الدبش الكل. كيفاش؟ والله كما نقولك دبش الكل لوحته من الدار، بل وصلت طلبة من شكون يقتل كلبه هك، وفاش جاك الكلب وباعت حصانه ونحات اسمه من صندوق البريد البواتوليتر، نحات اللقب متاعه. المرأة كينها مزروبة باش تمحي كل أثر رجلها، الرجل المعرسة بيه ما عنديش 3 شهور. زيد بروس كانت عنده أمنية أنه بعد وفاته يتم حرق جثته ويتم نشر الرماد متاعه في مسقط رأسه مدينة ليدفيل في كولورادو. لكن بعد الجنازة جانيس هزت كرماد، ما هو كيحرقوه يحطوه في كل بوكالة كل فاس، هزت كرماد ومع بعض من أفراد عائلته توجهوا لمدينة ليدفيل فعلا، لكن بكل وقاحة حسب ما وصفوا أفراد عائلة المرحوم. أول ما قربوا من المدينة قلت لهم لحظة، هبطت من الكهرباء هزت معاها كرماد ولوحته على حافة الطريق. هذا الكل وصولوا المحققين قبل ما جانيس تعلمهم اللي هي مستحقة شوية راحة وبش تمشي لتكساس لدار قريبتها بش تنجم تعيش حزنها وتعيش حالة الحداد على رجلها. لكن المحققين اكتشفوا اللي هي الحقيقة مش في حداد برشا، ما هو عملوا بما يعرف التحقيق المالي واكتشفوا أنه البطاقة البنكية متاع جانيس تم استخدامها أكثر من مرة في لويزيانا وتحديداً في كازينو بلايرز كلوب. يعني جانيس المسكينة الحزينة في تكساس والكارتة متاعها تلعب في القمار في لويزيانا. بعد اللي عرفوه المحققين تم استدعاء جانيس لاستجوابها، وبعد مواجهتها بكل المعلومات اللي عرفوها عليها جانيس أنكرت تماماً أي علاقة لها باللي صار رجلها. صحيح ربما يظهر لكم تصرفاتي غريبة كيفاش بعد ما هو توفى، ولكن ما عندي حتى علاقة بالجريمة، مش دخلني أنا مشيت نلقاه ميت رجل مضروب برصاص متاع صيادة. هما بخلاف الحقيقة تصرفاتها الغريبة هذه ألقاوا حتى دليل إدانة ضدها. لكن المحققين ما زالوا مواصلين التحقيق، كانوا مصرين على البحث على البندقية عيار 308 مليمتر اللي ادعى جيسي أنها تسرقت له، قلبوا عليها الغابة حتى أنهم قطعوا بعض الأعشاب العالية، نظفوا مساحة كبيرة من الغابة، استعملوا أجهزة كشف المعادن، لكن شي بح هالبندقية ما فماش. البحث ما كانش سهل بالنسبة للمحققين، الغابة راهو كبيرة نحكيو على مئات بل آلاف الهكتارات، وزيد الطقس كان صعيب تقريبا لمدة نص عام الغابة كان يغطيها الثلج، بالتالي كانوا يستناو حتى الصيف يرجع، المحققين يرجعوا معاه باش يكملوا البحث في القضية. على طول 3 أشهر متاع الصيف لمدة 3 سنوات المحققين كانوا يمشيوا ويجيوا على الغابة ويفركسوا على أي دليل يوصلهم للحقيقة، وكان معاهم متطوع من منظمة تخدم على البحث على الأشخاص المفقودين. لكن مرة هذه المتطوع عجبته فكرة أنه يفركس على سلاح ومشى معاهم. في أحد المرات قرروا يمشيوا للموقع اللي كان مخيم فيه جيسي تعليق جانيس، وهنا المتطوع اللي يعرف مليح هذه المناطق شاف بركة متاع ماء وبحذها نوع من الطين، تين يقولوله تين البنتونيت، بكل براءة قال لهم ما لنا صدفة، أول مرة نشوف نوع الطين هذا في الغابة هذه. المتطوع قالك الكلمة والمحقين أنبوبة الضوء شعلت في راسهم وخزروا لبعضهم وكأنه كلمته فكرتهم في حاجة. في الواقع المحقين تفكروا إلي لحظة وصولهم المكان الحادث لبست جانيس كانت الكل هطين، وقتها هما احتفظوا بها بلبستها بطبيعة الحال لإجراء التحاليل لازم عليها في حكاية الدم والبارود وغيره، لكن عمرهم ما فكروا في الطين. هنا قروا المحقين يبعثوا اللبسة للخبراء ليتم تحليل الطين. بحكم الوقت اللي كان طين مبلول عطا وعنده 3 سنين ولا غبرة شايحة ولا تراب، لكن بتحليله الخبراء باش يأكدوا للمحقين أنه الطين اللي كان على الحوايج والصبات متاع جانيس يحتوي على مادة البنتونيت. أكثر من هكا، المادة هذه كانت مطابقة تماماً للعينة اللي خذوها من الغابة قريب من مخيم طليقة. باش يتأكدوا من الموضوع الخبراء قارنوا العينة من صبات الجنيس مع عينات طين أخرى في نفس الغابة في بلايس أخرى وما صارش تطابق، بالتالي الطين جاي من ذلك المكان. فاهم هذا شي يحب يقول؟ ها؟ يحب يقول أنه الجنيس نهار الجريمة كانت في ذلك المكان، كانت قريبة من البلاصة اللي سكن فيها طليقها. بالنسبة للمحقين هذا دليل واضح وصريح أن جانيس هي اللي سرقت بندقية طليقها، ربما في محاولة منها لتوريطه في الجريمة وإبعاد التهم عليها. به رغم أنهم قربوا للجاني إلا أنه باقي فما سؤال من غير إجابة. هما كانوا يعرفوا أن رصاصة عيار 308 اللي اخترقت صدر بروس كانت جاية من بندقية طليق جانيس اللي سرقت له، لكن الرصاصة عيار 243 اللي قتلته منين جاية؟ والإجابة مش اكتشفوها بمحض الصدفة في مجلة وراسك، في مجلة واحد من المحقين المسؤولين على القضية يقرأ في مجلة مختصة في السلاح والذخيرة، شاف إعلان الرصاصة من ماركة توسلر عيار 308. في الإعلان كانت فما تصويرة للكرتوشة من داخل تظهر مشابهة بشكل مدهش للرصاصة اللي تلقات في رية بروس. يا أخي مش هذيك عيار 243؟ هنا المحقق فهم أنه اللي كان ماشي في بالهم رصاصة 243 هو في الحقيقة الجزء الداخلي متاع الرصاصة 308. يحب يقول أنه بروس ما تضربش بزوز أنواع متاع كراتش، ما تضربش بزوز بندقيات مختلفة بعيارات مختلفة، وإنما بروس تقتل برصاص من عيار واحد من بندقية واحدة. هكا إذن بالنسبة للمحقين كل شيء أصبح واضح، باش يوصلوا يفهموا أنه جانيس خططت لقتل زوجها من قبل حتى ما تعرس به. جانيس ما كانتش تحب بروس، هذا اختارت فقط الزواج منه باش تربح فلوس التأمين، وقررت تضرب عصفورين بحجر، تتحصل على فلوس التأمين من شيرة وتلصق التهمة في طليقها وتنتقم منه على خيانته لها من شيرة أخرى. وخطط لكل شيء مع انطلاق موسم الصيد، تعرف أنه طليقها بش يكون حاضر في الغابة، أصرت على بروس رجلها بش يهزها تصطاد رغم اللي ما كانش حاب هو، لكن قتلك قرر يمشي معاه بش ما تتغشش. اختارت موقع تخييم على مسافة قريبة من المكان اللي خيم فيه طليقها. كيفاش عرفته؟ تيما وطليقها قلنا عدت ما قدش من عام، هما كل عام على طول 20 سنة يمشي غادي، يعني هي تعرف مليح وين يخيم في العادة. مشات جانيس وبروس للتخييم، وفي مرحلة ما جانيس بكل هدوء مشات لوين يسكن طليقها. تعرفوا زادة وقتاش يخرج يصطاد، كان بعيد على البلاصة، استغلت هي الفرصة وما كانش على عين المكان وما فما حتى حد في المخيم تاعه، سرقت البندقية والذخيرة من غدوة صباح نفذت المخطط. قد استنى في بروس يبعد على المخيم، تخبيت واستنيته يتعدى قدامها. أول ما شافته ضربته بالكرتوشة الأولى، كرتوشة جرحته في صدره. وقتها نحى بروس الفيست كما قلنا متاعه وبقى يلوح بها في باله صياد ضربه بالغالط المسكين، ما في بالوش اللي هي صيادة شادة فيه صحيح. جانيس كانت مصممة تتخلص من فريستها، وضربت الطلقة الثانية اخترقت صدره وخرجت من تحت يديه. أما الطلقة الثالثة ضربت في عرسة متاع سياج، وقتها تنحى الغلاف الخارجي من الرصاصة وبقى فقط الدخلاني متاع الرصاصة، ومن بعد دخلت في ظهر بروس واستقرت في ريته. من بعد جانيس تخلصت من البندقية في مكان ما في غابة كولورادو قبل ما تبدأ تصيح وتعيط وتطلب المساعدة. وين خبيت البندقية لليوم الحقيقة مش معروف. على العموم من البداية كان ظاهر مليح للمحققين أنه المشتبه به ما كانش صياد ماهر، بما أنه لو كان جاء اللي أطلق النار صياد ماهر راهو بضربة كرتوشة واحدة قضى عليه، وما كانوش المحققين باش يشكوا ربما في شبهة جنائية، وما كانش باش يتم التحقيق في القضية كجريمة من أصله. لكن اطلاق ثلاثة رصاصات على فريسة هو اللي خلى المحققين في الأول متأكدين أنه اللي صار جريمة ومش حادث. تم إلقاء القبض على جانيس اللي اعترفت أخيراً بقتلها لبروس، واللي هي خططت مليح باش تقتله وتاخذ فلوس التأمين وبقية أملاكه، وفي نفس الوقت تنتقم من طليقها وتلبسه التهمة. بعد 5 سنوات من مقتل بروس أخيراً تم توجيه تهمة القتل العمد لجانيس، وتم الحكم عليها بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد. كانت هذه تفاصيل الحلقتين وإلا القصتين اللي نقترحهم عليكم اليوم في المحقق بلوس. نستنى دائما وأبدا تفاعلكم وتعليقكم على جملة هذه القضايا والعبر اللي ناخذوه منهم، وإلا زادة مقترحاتكم للقضايا اللي تحبوا أن نحكي لكم عليهم في المحقق بلوس. بالنسبة لليوم موعدنا انتهى، يتجدد اللقاء معكم إن شاء الله غدوة في نفس الوقت من ماضي ساعة للساعتين دائما وأبدا على جوهرة FM، وإلا وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. في الأمان.

0: Et det er jo med det her.
1: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
2: ما أريد شير جيب زوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي عليا ليجيك باغ اس ام اس اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
3: أريد طور عالمك.
4: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدي، على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في لي شوروم دو ستافي ميسون ريزو من 19 ل 26 ماي. ستافين معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
0: جوهرة
5: Jawara Sport avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
2: برعاية مع أريدو في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اللين ليجيك باغ اس ام اس اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريدو طور عالمك.
5: جوهرة سبور
6: ماضي ساعتين، مرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية بمباريات ربع نهائي كأس تونس، اليوم تتلعب الدفعة الأولى. البداية بالمقابلة الأولى في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، ماضي 3:30 نادي صفاقس يستقبل الملعب الجيبسي. مقابلة منقولة على قناة الوطنية الأولى بإدارة الحكم خالد قويدر وفي غرفة الفار حسني النيلي. غياب السي اس اس باش يلعب المقابلة بدون أجانب، كذلك غياب أيمن دحمان وأبرز غيابات السي اس اس موتيابا، أيمن دحمان، مونديكو، تيفور والمهاجم أونانا. أسباب غياب أيمن دحمان هو التحاقه بتربص المنتخب التونسي بعد الموافقة من إدارة نادي صفاقسي مع الجامعة التونسية لكرة القدم، وغيابة الأجانب حكم أنه الملعب الجيبسي موجود في رابطة المحترفة الثانية، وتعرفوا قانون الرابطة المحترفة الثانية لاعبين أجانب ما يشاركوش في البطولة هذه، وبالتالي غياب أجانب النادي الرياضي صفاقسي. المقابلة الثانية كذلك في نفس التوقيت ماضي 3:30 الترجي الجرجيسي يواجه النادي البنزرتي، منقولة على قناة الوطنية الثانية بإدارة الحكم أمير لوصيف وفي غرفة الفار أمير العيادي، وباش يكون عندنا متابعة لزوز مقابلات في السبور اليوم الأربعاء انت العشية. الدفعة الثانية باش تكون غدوة كذلك ماضي 3:30 في بوحاجلة، بعث بوحاجلة يستقبل الترجي الرياضي التونسي، مقابلة دير الحكم نضال الطيف وفي غرفة الفار هيثم جيرات، ومقابلة باش تكون منقولة على قناة الوطنية الأولى. كذلك غيابات أجانب الترجي الرياضي التونسي، 7 غيابات عن مقابلة الترجي وبعث بوحاجلة اللي باش تلعب غدوة ماضي 3:30. والمقابلة الثانية تقدم سقيت دير الصاعد حديثا للرابطة المحترفة الأولى، يواجه شبيبة العمران، المقابلة يدير الحكم سيف الدين الورتيني وفي غرفة الفار مجدي بلاغة، وباش تكون منقولة على قناة الوطنية الثانية. كما قلت اليوم الدفعة الأولى من مقابلات ربع نهائي، زوز مقابلات السي اس اس يواجه الملعب الجيبسي والترجي الجرجيسي يواجه النادي البنزرتي. في الباسكت البارح الافريقي سافر لكيغالي بخوض منافسات البال، الافريقي كان صدر مجموعة مؤتمر الصحراء وسيواجه اهلي بنغازي الليبي في ربع النهائي اللي باش يلعب على زوز مقابلات. المقابلة الاولى باش تكون يوم 23 ماي، والمقابلة الثانية باش تكون نهار الاثنين 25 ماي. قائمة الافريقي المشاركة تشهد غياب اشرف القانوني، القائمة الكاملة عمر عبادة، محمد حديدان، زياد الشنوفي، اسامة المرناوي، هيثم سعادة، جوهر الجوادي، مختار جاي، فادي بن عبد الله، كذلك جمال هانكس، جيسي جونس، درو سيسي، امينو محمد، والانجا ايفانوفيتش. كما قلت الافريقي كان سافر البارح الكيغالي في رواندا وباش يلعب منافسة البال في دور الربع نهائي امام اهلي بنغازي الليبي. في الهوند الحديث الكل على نصف نهائي كأس تونس وأبرز المقابلات، ديربي العاصمة اللي باش تلعب نهار الجمعة بعد غدوة، المقابلة الأبرز 4:30 في قاعة متعددة الاختصاصات برادس بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. الإفريقي هو يستقبل بحضور جماهير، وذكروا الترجي كان طالب بعقوبة الويكلو على الإفريقي، كذلك طالب بتحكيم أجنبي، لكن التذاكر متوفرة الجماهير تغيير النادي الافريقي على سيت سكيرتي بوانتي ان اسعارها 16 دينار 26,500 و53 دينار. تذاكر هذه صالحه لجماهير النادي الافريقي بحكم انه يستقبل في نصف نهائي كاس تونس لكره اليد، ونصف النهائي الثاني باش يكون نهار السبت 23 ماي ماضي 3 بين ساقيه الزيت وجمعيه الحمامات. تدور اليوم مواجهة الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج في الدوري المصري ومصير البطولة. اليوم نعرفه في الدوري المصري منافسة كبيرة بين الزمالك صاحب المركز الأول عنده 53 نقطة، بيراميدز المركز الثاني عنده 51 نقطة، والأهلي المصري صاحب المركز الثالث عنده 50 نقطة. الزمالك انتصار أو تعادل يتوج رسميا ببطولة الدوري المصري. بيراميدز من أجل التتويج ينتظر هزيمة الزمالك، والأهلي من أجل التتويج ينتظر تعثر بيراميدز وهزيمة الزمالك. برنامج المقابلات الثلاثة يتلعبوا 6 نتاع العشية. المصري البورسعيدي يستقبل الأهلي المصري، بيراميدز يستقبل سموحة، والزمالك المصري يواجه سيراميكا كليوباترا. كما قلت الزمالك هو الأقرب للتتويج انتصار أو تعادل لخليه يتوج ببطولة الدوري المصري. قمة مشوقة 6 نتاع العشية تنجم تابعوها على قناة اون تايم سبور. اليوم نهائي اليوروبا ليج 8 نتاع الليل في اسطنبول، فرايبورغ يستقبل او يواجه استون فيلا. نهائي المشوق تابعوه على قنوات بين سبور. والرقم الابرز هو اوناي امري مدرب الاسباني ومدرب استون فيلا يبحث عن خامس القابه باليوروبا ليج كاكثر مدرب تتويجا بهذه البطوله. قمه مشوقه 8 نتاع الليل بين فرايبورغ الالماني واستون فيلا الانجليزي. كانت هذه ثانية نشراتنا الرياضية، أكثر تفاصيل تلقاها على سنتنا جورافين بونيت، وموعدنا الرياضي القادم الأربعاء في بلانيت سبور مع جمال وكامل إكيب لمتابعة الدفعة الأولى من لقاءات الكأس أو ربع نهائي كأس تونس.
7: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
8: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، ان فيكو ام فرحو سيربريز تعمل الكيف
7: باش تشارك وتهني لعزيز عليك عيد ميلاد في

0: Labo 2.0.
1: Labo 2.0, votre laboratoire des tendances sur Jamara FM.
2: من ساعتين و 13 دقيقة مساءً وأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع كالعادة في لابو 2.0 رافقكم مع أخبار الشباب، أخبار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حتى الأربعة متاع العشية. مرحبا سمية صغير في الإخراج، نرجس قليلة في الديجيتال، وأمين الميلادي من قدام الميكرو الانطلاقة كالعادة بالموسيقى. تجينا مع نتشامة.

0: 27 24 3000 29 100 والا 73 24 3000.
1: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناوكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
2: جوهره اف ام بوبليسيتي لابو 2.0

سيلين ديان مع نوصل مالي ساعتين وخمسة عشرين دقيقة. مرحبا من جديد باللي التحقوا بنا في لابو 2.0. الموعد باش يكون ثقافي وفني إن شاء الله نهار الجمعة 22 مايو، دونك بعد غدوة مع نادي سوسة المالوف والموسيقى التقليدية، وذا بمناسبة عيد ميلاد الخامس يحيي حفل فني بمشاركة فنان سفيان الزايدي مع ستة متاع العشية في قاعة السراي. تنجموا تربحوا معنا أنتم تذاكر لحضور الحفل هذايا، تنجموا تبعثوا اس ام اس في حرف جي على 85990 إذا كان تحبوا تشاركوا وتربحوا زادة على جلين. إن شاء الله بالتوفيق للجميع وإن شاء الله مربوحة. نذكر الموعد بعد غدوة نهار الجمعة ستة متاع العشية، دونك شوية فنية مع نادي سوسة للملوف والموسيقى التقليدية بمشاركة الفنان سفيان الزايدي. اس ام اس في جي على 85990 يربحكم الكادوات ويربحكم التيكيات. يلا مواصلين معكم بعد شوية مع فقراتنا في كلام في الديجيتال، ما بعد الموسيقى اللي جينا توت سويت مع عند رحمة محسن.

0: كلام في الديجيتال.
1: مرحبا بكم في حلقة جديدة من كلام في الديجيتال. اليوم باش نحكيو على ايدي دارت برشا وعملت ديبا كبير في الانترنت، اسكو الاي اي ينجم ينسخ روحه ويبدا يمشي من ديفايسز اخرين؟ هو الارتفيشال انتليجنس ينجم، اما كرياتور ماهيش حياره وما عندهاش الفولونتي نتاعها. يعني ما تقولش مثلا الاي اي ما يدورش يقول نحب نستنسخ روحي ولا نكلوني روحي، ولا هي ما تحركش روحها وما تعيشش وكل شيء. اما شنو ينجم يصير في الرياليتي؟ سيتواسيون صحيحه اما مش كيما قاعدين نتخيلوا فيها. AI انجنت ينجم ينسخ الكود نتاعه، لي ديفلوبور ينجم يعمل ديبلويمون نتاع موديل في دوتر سيرفور، وينجمو اوتوميشن تولز يعني يعمل كوبي في الكلاود سيستم نتاعو. اما كلها بيرميسيون سيستم معين وبيان سور باليومن كنترول. وشنو الحاجه الصحيحه؟ انه الاي اي نجم تنسخ روحها، نجم تتعدى من ديفايسز وحدها، نجم تولي فيروس. هذه برشا ساينس فيكسيون اللي جايه من موفيز وريسيرش. على فكره فما اورجانيزاسيون يجربوا كيبيبيليتي ليميتس نتاع الاي اي في اللابس انفايرمنت كيف باليسيد ريسيرش. هما يشوفوا كان الاي اي تنجم تكمل تاسكس بالاوتوميشن، كان تنجم تقاوم الشت داون في السيميلاسيون، وشنو هو الليميتس نتاع الاوتونومي نتاعها. اما ديما في دي لابوغاتوار مش في الانترنت الريال. والكونكلوزيون نتاعنا، الاي اي ماهوش ليفينغ سيستم، يعني ماهيش حاجه حيه، وماهوش حاجه ينجم يستنسخ روحه وحده، وماهوش تول ينجم يكون كيما نقولوا ماهوش داخل في العباد. اليوم حلقه كلام في الديجيتال ان شاء الله تكون عجبتكم. نعرفوا منها حاجه اللي الاي اي ما نجمش يستنسخ روحه. تلقاونا كالعاده من الاثنين للخميس من مساعتين للاربعه في لابو 2.0. باي باي.

0: نرجع معكم بعد الموسيقى لمارون فايف مع نوصل للماضي ثلاثة درجين بعد شوية الأخبار في موجز ماضي ثلاثة وبعدها ساعتنا الجاية تكون في حديث على الذكاء الاصطناعي والمستجدات خاصة مع جوجل في لقائها البارح والكينوت بتاعها تعرف على أهم النقاط اللي ترقت لهم وشنو عندها جديد تفاصيل إن شاء الله في ساعتنا الجاية من لابو 2.0 نوصل معكم بالموسيقى مع القيصر كاظم الساهر.
1: كبري عقلك كبري عقلك

0: 24 بخلاف.
1: 29 100 وإلا 73 24 3000.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم. تم اليوم بالحمامات تنظيم المؤتمر الدولي 34 للجمعية الدولية للبيداغوجيا الجامعية تحت شعار التعليم العالي في مواجهة التغيرات المجتمعية بمشاركة حوالي 10 دول، وفق ما صرح به لمراسلة الجوهرة فام روضة العلاقي رئيس الجمعية نبيل الجملي.
3: المؤتمر هو 34 حول التعليم العالي في مواجهة التغيرات المجتمعية، إعادة النظر في البيداغوجيا الجامعية للاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية. يشارك فيه مجموعة من الجامعات الأجنبية والتونسية من 10 دول مختلفة في هذه الدورة اللي تعود بعد 20 سنة لتونس. المؤتمر يتمحور حول 5 محاور أساسية. المحور الأول تحديات المجتمعية، أخلاقيات ومسؤولية التعليم العالي. المحور الثاني حول الابتكارات البيداغوجية، التجديد، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم العالي. التنوع، الإدماج والإنصاف والتعلم مدى الحياة هو المحور الثالث. ثم التعاون الدولي والتعاون الأكاديمي هو المحور الرابع. ونختم بالمحور الخامس حول التطوير من كفاءة أساتذة التعليم العالي في البحث العلمي في جانب البيداغوجيا الجامعية. البلدان المشاركة ننطلق من تونس، الجزائر، المغرب، لبنان، كندا، فرنسا، بلجيكا، سويسرا، مدغشقر، تقريبا 10 دول مشاركة في هذا المؤتمر.
2: أعلن كل من نادي التربية على المواطنة بدار الشباب المدينة الجديدة ونادي التنمية الذاتية بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروسة عن إطلاق المشروع التربوي أسرتي تتحدث خلال الفترة ممتدة من 22 إلى 24 مايو الحالي. ويهدف هذا المشروع التربوي الذي سينظم في فضاء المركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس إلى تعزيز الحوار داخل الأسرة وتقوية الروابط بين أفراد العائلة، إضافة إلى تنمية مهارات التعبير والتواصل لدى المشاركين من الشباب والأولياء. هذا يتضمن جدول المشاركة ويتضمن البرنامج سلسلة من الورشات التفاعلية والأنشطة الترفيهية والألعاب التربوية، إضافة إلى تنظيم نقاشات هادفة تسعى إلى ترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم داخل الأسرة. ختاما وفي أخبارنا العالمية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نتنياهو سيفعل ما يريده من شأن بشأن إيران، ونحن متفقان فيما يتعلق بطهران حسب تعبيره. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

منظر من زوقي وحدك كتكوتك قاعدة قدامي لابسة أخضر فستق.

0: الساين مع ايسو بيز على جوهر اف ام. نرجع مع في لابو 2.0. مرحبا من جديد. ماضي 23 دقيقة نحكيو على حدث جوجل ايو سنة 2026، يعتبر من أهم الأحداث التكنولوجية في العالم وفي اللي يدور كل عام، وهو الحدث الخاص بالمطورين وطبعا الذكاء الاصطناعي. حدث كان صار في مقر شركة جوجل الرئيسي. المؤتمر اللي صار البارح واجه معه برشة جديد، الجديد اللي خلى دونك المتابعين للشأن التكنولوجي يعتبروا أنه التحديثات الجديدة من أهم تحديثات شركة جوجل في 25 سنة اللي فاتوا. أهمهم تحديثات بحث جوجل، دونك فما تغييرات في إعادة التصميم مربع البحث، خاصة الصفحة الرئيسية اللي يوصلها مئات الملايين من المستخدمين دونك عبر السنوات اللي فاتت. اليوم دونك مربع البحث هذا باش يكون مدعوم بالذكاء الاصطناعي في كل اللغات وفي كل الدول، وباش توفر الشركة زادة إمكانية أنه يقدموا اقتراحات للمستخدمين، خاصة فيما يخص الإكمال التلقائي والتجاوزات الخاصة بشيء هذا. زادة تم تصميمه بشكل أفضل ويخلي صياغة الأسئلة طريقة منظمة أكثر فأكثر. نحكي على زادة في الجديد وكال الذكاء الاصطناعي في بحث جوجل. الإضافة هذه اللي تنضم الميزات الذكاء الاصطناعي لمحرك البحث وكلاء المعلومات اللي باش يكونوا حاضرين وباش يعاونوا المستخدمين في تمكينهم من نتائج أحسن وخير. الفايب كودينج في بحث جوجل يعتبر من المفاجآت الخاصة بالفايب كودرز في محرك البحث زادة كيف كيف، وين أعلنت جوجل على إدماجها لجوجل أنتي جرافيتي في محرك البحث. بطبيعة الحال إصدار جيميناي 3.5 دونك آخر نموذج في الذكاء الاصطناعي التوليدي جيميناي، ويعد فلاش هو أول نموذج تطلقه جوجل في السلسلة هذه. زادة كيف كيف إعادة تطوير للمتصفح نتاع انتي جرافيتي دونك في الاطار هذا، حاجه اللي فاجأت برشا من المستخدمين واللي شافوا انه يشبه ياسر للمتصفح نتاع كودكس. اعاده توليد الفيديوهات بفضل جيميناي اومني، دونك سلسله جديده اداه مساعده جديده لتوليد الفيديوهات اسمها جيميناي اومني، قادر على انشاء اي شيء في اي اطار في اي كونتكست. حاجه اللي خلت برشا ناس سورتو تنبهر بالمقاطع اللي كانت شركتهم شركة جوجل في الحدث هذا، وين اعتبروا المستخدمين والنقاد اليوم انه جيميناي اومني يعتبر منافس مهم ومن ابرز دونك الادوات اللي تم طرحها الفتره هذه والفتره الاخيره. علامه سنت اي دي دونك علامه جديده، ومن المتوقع انه الاداه هذه تخلي جوجل يعني تمكنها من علامات مائية رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. المشروع هذا بفضل يصبح جوجل المعيار الصناعي في مكافحة المحتوى المنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي. إضافة لهذا بشكون سنت اي دي متاحة بسهولة عن طريق المتصفح كروم ومحرك بحث جوجل. جيميناي سبارك الشريك الذكي والتطبيق اللي تسوق له الشركة على أنه مساعد ذكاء اصطناعي شخصي قادر على إنجاز أي مهمة تطلبها منه. والتطبيق هذا يعمل عن طريق الحوسبة السحابية ومبني على منصة جيميناي 3.5، ويمكنك من الوصول إلى أي تطبيقات في الورك سبيس كما جيميل كما دوكس وغيرها من تطبيقات جوجل. خاصية اسأل يوتيوب اسك يوتيوب دونك اليوم توفر للمستخدمين ومشتركي يوتيوب بريميوم في الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة أولى من الميزة هذه اللي تقترح عليك الميزة بحث على نصائح مثلا لتعليم الأطفال، ركوب الدراجات أو اقتراحات أخرى خاصة بالألعاب أو أي اكتيفيتي أخرى. دونك ميزة مهمة جدا. نواصل مع ميزة الذكاء الاصطناعي الصوتي الخاصة بجيميل ودوكس وكيب. إضافة جديدة تدخل في إطار جيميل لايف وتمكنك من الاستفسار على حاجات صاروا في وسط التطبيقات هذوما وتم الإجابة بتبعها بطريقة آنية. ما ننسيوش الحديث على النظارات الجديدة متاع جوجل, دونك نظارات ذكية تدعم الذكاء الاصطناعي وزاد طال انتظارها, وهكا فما برشا منافسة في السوق العالمية في إطار النظارات الذكية. مع هذا الكل فما تحديث في أسعار الباقات متاع الذكاء الاصطناعي اليوم. التحديث هذا تنجموا انتم تلاحظوه مع توفير الليزابونمون اللي يوصل حتى ل $250 أمريكي شهريا, يبقى ديما برو $20 شهري وغيرها من بتبيع الأدوات اللي تم إضافتها بتبيعها مع أسعار باش تكون تنافسية في سوق قاعدة تتطور كل يوم كل يوم وكل لحظة بطبيعة الحال. يلا نرجع احنا مع الموسيقى اللي باش تكون بعد شوية مع كاميلا كابي وما توتسويت, خليكم مع حسن ثابت.
1: Labo 2.0 Votre laboratoire des tendances sur Jamra FM.

0: عمرو تاذا نسمعكم لاخر موعدنا لليوم في لابو 2.0. شكرا للناس كل تابعونا, شكرا ليكيب الكل, سامي دويري وسمي صغير في الاخراج, حسام قايد في الديجيتال, كيف كيف نرجس, امين الميلادي من قدام الميكرو. الموعد الرياضي توا جست بعد موجز اخبار الاربعه على برامج الدنيا وما فيها اللي مازالوا متواصلين معكم ان شاء الله حتى للسهريه. تكون زينه الناس كل, تشاو تشاو, باي باي.
1: Labo 2.0, votre laboratoire des tendances sur Jamara FM.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أطلقت الهيئة المحلية للهلال الأحمر بمهلل بساتين ولاية بن عروس حملة لجمع تبرعات قصد اقتناء عدد من الأضاحي وكميات من اللحوم الحمراء بهدف توزيعها على العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمناسبة عيد الأضحى. وقالت مسؤولة العمل الاجتماعي بالهيئة دعاء بن سليمان في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء أن الهيئة أطلقت منذ أيام نداء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لجمع تبرعات بمناسبة عيد الأضحى قصد توفير الأضاحي واللحوم الحمراء لفائدة العائلات محدودة الدخل وأصحاب الحق المتمركزين بمدينة أمهل والمستجرين ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالهيئة. المتحدثة دعت المواطنين للمساهمة في هذه الحملة سواء عبر التبرع بالأضاحي أو اللحوم الحمراء من خلال الاتصال بالهيئة في مقرها أو على الأرقام الهاتف الموضوعة على ذمتهم للاطلاع على كل تفاصيل الحملة. في أخبارنا العالمية، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل إنذاراً بالإخلاء لسكان بلدتي حبوش ودير الزهراني جنوبي لبنان لاستهداف مواقع تابعة لحزب الله. جيش الاحتلال أعلن أيضاً عن إصابة ضابطين وجندي في هجوم بمسيرة لحزب الله بجنوب لبنان. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع الولايات المتحدة متواصلة عبر باكستان، مشيرا إلى أن ما تريده إيران ليس مطالب بل هي حقوق، مضيفا أن الاستخدام السلمي للطاقة النووية ليس مطلبا بل حق تكفله معاهدة حظر الانتشار النووي. شكرا على المتابعة واللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.johrafm.net

0: C'est le sport avec Planet Sport.
1: الأربعة وستة دقائق مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور. موعدنا اليومي من توا حتى للخمسة سويعة مع أبرز وأهم الأحداث الرياضية. طبعا الأنظار تتجه إلى مقابلة كأس تونس، مقابلة الدور الربع النهائي اللي انطلقت تقريبا عندهم نص ساعة، وفما فما أهداف، فما هدف الحقيقة في جرجيس تنكتشفوا بعد شوية للترجي الجرجيسي، وفي سويق السبعة زادة فما يعني مباراة انطلقت لكن بدون أهداف. توفيق زابو مساء الخير، اهلا وسهلا بك.
2: اهلا وسهلا جمال، مساء الخير، مساء الخير كل حضور الاستوديو، مساء الخير كل مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في.
1: امين شرف الدين، اهلا وسهلا بك كذلك، مساء الخير.
3: مرحبا يا جمال، ومرحبا مستمعين ومشاهدي جوهرة تي في وجوهرة تي في.
1: اذا الانظار كما قلت تتجه الى مقابله الكاس، ونتابعوهم اكيد بعد شوي نعملوا طلع على فوزي الخماسي، وكذلك على ايضا فاضل هنيد في جرجيس، مش نحكي وكذلك على انسحاب منتخب الأصغر أمام أثيوبيا البارح من كأس أفريقيا ومن كأس العالم اللي خفنا منه صار البارح. نحكي على آخر أخبار النوادي، وبش نعمل طلع على اسطنبول. علاش اسطنبول؟ لأنه الليلة سهرة أوروبية، سهرة من خلال نهائي الدوري الأوروبي بين أرسنال، مش أرسنال، بين أستون فيلا، بين أستون فيلا، أستون فيلا وفريبور. دونك مباراة حضرها زميلنا، حضرها زميلنا الناجح مجذوب. طبعا شو نعمل عليه طلع مقبلة توفيق زعبوب، وين القطو يا توفيق، وين الواحد بيبنى. الناس كل ما فترتش السنة في القط، وقلت البارح أنت كان أيه. أرسنال تهز الدوري، قلت الغدوة
2: لا
1: مش تحفلها في استوديو.
2: صحيح، ألف مبروك ساعة لكل حبي أرسنال. البارحة شفنا
1: ألف مبروك ما غير مبروك.
2: سنة عادي هو جيت
1: تفضل 20 سنة ما تزو حتى في الأخر جاي نايديك فارغة.
2: 22 سنة
1: فرحة
2: بتاع البارحة هيك. علاش لي باتيسري كل صبح مسكرين اليوم؟ خاطر الفرحة بتاع البارح قعدوا سهرين برشا. دونك هيك علاش قالوا خلي نهار لحد، لأنه نهار لحد الستة مش يقع التتويج إن شاء الله أرسنال في ملعب
3: معناها
2: كريستال بالاس، لأنه المباراة الأخيرة مش تصير في ملعب كريستال بالاس. وهي فرحة عارمة البارح في شوارع لندن.
1: قلت شانا ما الفرحة يودي فرحتنا احنا ويني.
2: انت مشكلك القطو، القطو تو نهار لحد تجيك الخبزة بصورة برسونال من فوق.
1: وشامبيون. هي مالا معناتها اليوم فما شيء اليوم.
2: لا اليوم
1: ما فماش احتفالات.
2: اليوم خاطراني قلت لك.
1: باهي واضح.
2: اللي مش يتطيب القطو مشهر البارح وشيخ ما جاش. من حقه عنده 23 سنة. ما هزش تيتر
1: مدك باكو الشوكوتون مادام قعدنا جوعة احنا هكا الاخر باهي.
2: وان شاء الله تشامبيونز ليغ زاد علاش لا
3: هكا تولي اكثر من القطو.
2: ما عادش قطو تولي
1: وقت علوش يولي.
2: ايوه لا اسمع علوش رد بالك، احنا خاطر احباء ارسنال كل مشاهدينا كل واحد علوش.
1: باهي واضح. هاي هاي سيدي خلينا نطلع على فوزي الخماسي مدير تسويق فوزي. مرحبا بك، اهلا وسهلا بك.
4: مرحبا بك جميل، مرحبا بالتوفيق، مرحبا بامين، مرحبا بكافة المشاهدين والمستمعين. شاء الله
1: انت مستدعي يا فوزي نهار التحدي، تجي مستدعي للقطو تاع ارسنال.
4: اذا ما خاطرينكم فما مباراة ندير هذا الشخص. اذا
1: ان شاء الله في المباراة احتفالات ارسنال قبل كل شيء. تشبيك تو
4: نجي وسايب لانتين، انا ما عندي خدمة نهار التحدي.
2: تو يوصل لك القطو يا فوزي، يوصل لك.
1: انا بعثت القطو بالهواء جاي
2: عندنا مدة.
4: باهي لا تعودي نهار فين وبرا وليت نهارين ناخذ علوش. قلت انت جمال فما علوش
1: هذاك في الشامبيونز ليج، كان هز ارسنال شامبيونز ليج
3: هذاك
4: يعني علوش مع التأجيل تنفيذ يعني
2: بعد العيد.
4: مرحبا بكم وان شاء الله ديما زين وفرحانين امام جماهير غفيره كما اعتادت. النادي الصفاقس النقطه المضيئه هي جماهيره في هذا الموسم الحقيقه، رغم مباراة يعني الجامعة الدوسية يكون تقدم يعني هي اللي توفر التذاكر ومداخل الجامعة كالعادة. عادات غفيرة قرابة 9000 محافظ في ملعب طيب ميري بتفاقص يعني بعد النتائج الإيجابية في هذا الموسم يعني في نطاق البطولة يعني والمرتبة الثالثة اللي خولت بتخوله بالمسابقة التاريخية يعني أمام كيف قلت الجماهير دون لاعبين أجانب دون لأيمة أحماني. كنا احنا سباقين يعني عدم تعويل عليه خطر الترخيص من النادي راضي الشيخ للجامعة بعد تبادل الوثائق. النتيجة يعني 40 دقيقة لعب ونتيجة مازال 0-0 يمكن تمشي جوزيس وتشوف النتيجة جميلة.
1: أكيد شكرا لك. 0-0 دونك في صفاقس. خلينا نطلع زاد على جرجيس فاضل هنيد. مرحبا بك يا فاضل.
5: مرحبا بك جمال، تحية ليك، تحية لكل السادة المستمعين ومشاهدين على جوهرة تي في. نلعب في 35 دقيقة لعب منذ انطلاق مباراة الترجي الجريسي وضيف النادي البنزرتي، ولا تقدم للترجي الجريسي بهدف أشرف بن ضياف منذ الدقيقة الثالثة. نعطيك تشكيلة زوج فرق جمال. بالنسبة لي النادي البنزرتي يمثل كل من يوسف مقطوف في حارس المرمى، مالك الدكالي، محمد عزيز الجاسمي، أيمن العمري، ريان الرحيمي، إيسا كان، إبراهيم كاسيكو، مومار ديوب سيدي، وسيم الشيحي، على دين دريدي، وأولملي كان. بالنسبة للتشكيلة الترجي الجريزي، سيف الدين الشرفي في حارس المرمى، يسري الضبلاوي، جاسم بالكلاني، محمد فراس قومة، باب ديالو، غسان المحسي، كوني خلفه، دافيد روي، أشرف الضياف، مؤمن الرحماني، وأوليوسي أبيجو. بالنسبة لطاقم التحكيم يتكون كل من أمير لوسيف كحكم ساحة، يساعده حسن شعبان، المساعد الثاني محمد بوعبيد، الحكم الرابع بديس بن صالح، الحكم الفار أمير العيادي، ويساعده ناجح بن عويشة، والمراقب مباراة رشدي قزقز. كما قلت نلعب في الدقيقة 37 منذ انطلاق المباراة، والنتيجة هدف لصفر منذ انطلاق المباراة. بعد دقيقتين أشرف بن ضياف يمضي على افتتاح النتيجة للترجي الجريسي.
1: واضح به جريس متقدم 1-0 على النادي البنزرتي، وصفر مقابل صفر في صفاقس بين صفاقس ومعرب قبسي. مجدي الرجال، وسهلا بك، مساء الخير.
6: مساء النور سي جمال، مساء النور كل حضور في البلاتو، المشاهدين جوهرة تي في، مستمعين جوهرة فهم،
1: وكذلك برشا يتابعوا فينا على الشين يوتيوب. طلعت توفيق راه الشين يوتيوب قلت الفوق ما اللي تابعوا فيه
6: سي توفيق، عامل ميزا جور ديما ما شاء الله. ان شاء الله اليوم تونا نستعليها
1: نولي افطرت. انت لو افطرت خاطر ما تعرف
6: لا صايم،
1: عندنا احتفالات هرسونه اليوم.
6: صايم اليوم
1: انت؟ صايم بخير كي صمت خير
6: خاطر نعرف واش تعطيني حتى شيء
1: خاطر اسمع كيف كامله تستنى اليوم معناتها وكل واحد فذا روحه معناتها دي اللي يقول له يفطر يقول لك ليه جاي القطم بعد
6: فهمت شيء انا علاش من الداخل هكا دي فارغه ولا لا فهمت وقتاش باش تخلص 22 عام ما عندوش بطوله نورمالمون تقعد 22 يوم تجيب
1: لا غالب لا هو هدف للنادي السياسي خلينا نشوفوه مع فوزي الخمس. تفضل يا فوزي.
4: مرحبا بك جمال. فما تغيير بالنتيجه يعني بعد الغاء الهدف الملعب الجيرس يعني ملعب الجيرس بدر بالتسجيل لكن بداية التسلل وقع الغاء الهدف يعني هجوم عكس من الشيخسي يعني من الرواق الايسر يعني تسديد تعليم علوي كالعاده توزيعه ريان البلبالي يعني يعلن عن هدف التقدم لصالح النادي الرياضي الشيخسي في 42 دقيقه لعب تصبح النتيجه هدف لصفر.
1: باهي واضح اذا هذه هي النتائج. تعليقكم على النتائج بسرعه. مجدي 1-0 في صفاقس للنادي صفاقسي، 1-0 ترجي جرجيس في جرجيس.
6: باش نبدا بمباراه جرجيس ونادي البنزرتي. المباراه الحقيقه كانت معناتها الناس كل تشوفها اللي مباراه متوازنه معناها 50-50 فرق اثنين، فرق اثنين فرد مستوى معناها فني، فرد مستوى معناها حتى في الترتيب نتاع البطوله مش بعاد على بعضهم، يلعبوا بلا جانب. لكن نشوفوا السكور 1-0 نتاع جرجيس
1: هدف ممتاز
6: وزيد كيف لونتام تاع جرجيس بي على ارضه قدام جمهوره حاجه عاديه باش يدخل المباراه بعد ما فات البطوله معناها وما عادش عنده ما عادش فما البريسيون تاع الشامبيونون تاع الكلاسمون دخل معناتها مركز برشا على الكوب. وجرجيس مع عودتنا ديما في الماتشات الكاس ديما معناتها وصلت حتى للنهائي قبل. بالنسبه لنادي صفاقس وملعب جيبسي فما شويه صعوبه لنادي صفاقس اليوم نعرف صحيح ما غير جانب والتشكيله معناها تشوفها اول مره تلعب ما غير جانب معناها تنجم تعرف اللي معناتها المباراه مش تكون سهله نوعا ما. وشفنا 40 دقيقه معناها باش الملعب الجيبسي قبل الهدف الاول معناها وسجل ديجا الهدف قبل نادي صفاقسي يعني وصل للمرمى نادي صفاقسي وكان بداية تسلل. ونادي صفاقسي كيف ما يزموش يتسامح في مباراه كيما هذه وامام فريق معناها من رابطه ثانيه بالرغم من الملعب الجيبسي نعرفوا فريق عريق لكن اليوم نادي صفاقسي زاد عنده اوبجيكتيف بعد الشامبيونان ويلعب على الكوب.
1: باهي سي توفيق شنو تعليقك على النتائج الى حد الان؟ النتائج الى حد الان
2: نتائج منطقيه صراحه سوى نادي صفاقسي اللي تعب شويه مش وصل سجل هدف لانه استيمات كبيره من لاعبين ملعب الجيبسي سواء في الدفاع ولا حتى في وسط الميدان ضغط على حامل الكره
1: ولو انه في صفاقس فما فار مانيش عارف فوزي علاش الفار فوزي في صفاقس علاش يا فوزي علاش الفار
4: مرحبا بك جمال. قبل يعني نترقب في القرار
1: الحكم مازال الهدف ماهوش مؤكد.
4: ايه جمال ايه وخاصة يعني الملعب الجيرسي خد تسجل منذ قبل تسجيل الشيخسي لكن ميسي راه مش اول مباراة من الشيخسي او قال اتجه الى الفار خالد بويدو
1: عيطوا له الفار دونك فما
4: فما
1: حكايه فما حكايه
4: وتحديد في مجدي راهو نت شيخ في المباراه يعني انا فريق جندوبه الرياضيه ترشح يعني مش اول مره باش يلعب دون اجانب
6: لا يعني نقصد في الكوب نقصد في الكوب انا ما يلعبش بالاجانب نتاعو معناها في البطوله يلعب في مباراه مسترسله
4: يعني انت قلت اول مباراه يعني دون اجانب
1: هي قال لك مش المباراة. اول هذه اول مباراه بدون اجانب لعب زاد بدون اجانب جندوبه الرياضيه
6: اي صحيح صحيح هو صحيح
2: هدف شوف يا جمال الهدف نتاع الملعب الجيرسي فيه تسلل واضح صراحه شفناه وحطوا الخط الاحمر
1: هدف النادي الصفاقسي
2: هدف النادي الصفاقسي هو مش نشوفوه توا
1: شيء
2: لانه الرفعه واللاعب اللي جا من الخلف ماهوش متسلل
1: ها والصور قدام
2: الاشكاليه وين؟ الاشكاليه في اللاعب السيد هذا اللي فهل فما تدخل في الكوره او لا او فما دفع من مهاجم النادي الترادي
1: الصفاقسي هو يذولي عاملين خطهم يعني يحكيوا على التسلل يمكن يحكيوا على التسلل
6: اليدين بتاع اللاعب النادي الصفاقسي سابقه شوي
1: الصباع بالتحديد الصباع
6: لا مش صباع مش صباع
2: اللي سجل اللي سجل جاي من الخلف راه عمر بن علي حسوا عليه
6: ايه النجم الاخر يكون مشارك في العمليه اذا كان يعمل اوبستريكسيون يعمل اوبستريكسيون للاعب تاع ملعب الجيرسي
2: اللاعب جاي من الخلف
1: سايد
2: لا مش اوفسايد
7: اللاعب اوفسايد
2: اللي جاب سجل مش اوفسايد اغذر من جاي عشرة امتار وراء
1: اي هل تداخل في الكرة ولا لا
2: المشكلة في اللول لاعب اللول
1: لاعب اللول
6: اللول اللول شارك في العملية شوفوا حتى الارتماء بالراس نتاعو معناها الكرة متعدية
1: اي وذا كما مساش
6: لا كما كيف كيف ما دام مشى براسه مش ضربه ما مساش كيف كيف
1: خلينا نشوف القرار عند فوزي يا فوزي تفضل فوزي
4: وقع الغاء الهدف النادي الصفاقسي بداعي تسلل يعني بعد المشاورة مع الفار تقعد النتيجه 0-0 بين النادي الاهلي الصفاقسي والملعب الجيرسي في 47 دقيقه لعب انترقبوا الحكم الرابع كم سيضيف كوقت بديل
1: باهي واضح اذا مش مشكله فوزي احنا انا معك حتى اذا كان نرجع لك في الانطلاق الشوط الثاني مش مشكله مهم شوط اول لحد الان بدون اهداف في صفاقس في جرجيس قداش وقت يا فاضل وفي الشوط ولا لا فاضل
8: في جرجيس نلعبوا في الدقيقه 43 مازالوا زوج دقائق على الوقت القانوني ومازال ما نعرفوش قداش باش يجيب الحكم على كل مخاطبه خطيره على النادي البنزرتي تبعد حوالي متر على 18 متر يعني 20 متر يمكن على حارس المرمى وكما قلت اول مخالفه خطيره النادي البنزرتي حصل على زوج ركنيات ولكن ما كانش
1: موفق ما
8: يعني مع الدفاع المتماسك اللي طرش الجرجيسي ما حاولش كل من ممار ديوب والميكان كان امامهم دفاع متماسك كما قلت وهذه مخالفه خطيره للنادي البنزرتي ومتاحه للنادي البنزرتي لتعديل النتيجه على كل حاول في كل مره النادي البنزرتي كما قلت ولكن يلقى دفاع امامه متماسك على كل نحن في انتظار التنفيذ
1: في انتظار التنفيذ فانتظار
8: التنفيذ
1: الحكم باهي باش نرجع لك يا فاضل باش نرجع لك باهي دونك هذوما هما النتائج لحد الان هدف في في في في جرجيس تقدم الترجي جرجيس واحد بلاش في سباق الصفر مقابل صفر طبعا هي مقابله كاس توفيق تمشي حتى نذكر
2: معناتها مقابله
1: خاصه ما غير اجانب
2: معناتها بدون اجانب وحذاري لانه كل فريق
1: فماش استسهال
2: لا لا شفنا الملعب الجابسي فاز على النجم الرياضي الساحلي في جابس معناها بنتيجه عريضه فكل شيء وارد في الكاس فحذاري بالنسبه للنادي الصفاقسي لانه من الملعب الجابسي بصراحه فريق محترم جدا قاعد يجهز في ماتشات البراج للصعود كما تعرف وهذا ده كيف اللي هما يلعب بالليكيب معناها الاساسيه نتاعو وشفنا الاداء نتاعهم حارس ممتاز قاعد موقف كل العرض من العرضيات الكل متصدى لهم كما يلزم وتحس اللي ملعب الجيبسي مش جاي لصفاقس مسلم بالعكس فمشى برشا مشاكل نادي صفاقسي في تسجيل الهدف الاول والدليل هاك تشوف الهدف اللي تسجل في الدقيقه 41 و الكوكي سيسور بين الشوطين مشى لقى الحلول اللازمه في تغيير بعض اللاعبين من بعض المراكز او نشوفوا
1: وكاد يعدل فريق ترجي نادي بنزرتي. بقى عندك اضافه بسرعه؟
6: عندي اضافه بالنسبه لمباراه نادي الصفاقسي وملعب الجيبسي. اول حاجه الساعه الملعب الجيبسي لازمك تعرف اللي بعد 5 ايام مش يلعب براج نصف نهائي، يعني مباراه نتصور مباراه البراج هي اهم مباراه الكاس. اليوم يدخل المدرب لطفي القادري بتشكيله اساسيه، التشكيله معناها اللي جاي يحب طمع كما نقولوا احنا باش يترشح. ونادي الصفاقسي
1: هاي كرة أخرى ضاعت الحقيقة، نادي البنزرتي ضيع فرص عديدة للتعديل في الثواني هذه،
2: خاصة هذه جميل
1: خاصة هذه.
6: ونادي الصفاقسي كما قال فوزي مش أول مرة يلعب مع غير جانب، ولعب مع جندوبة كيف كيف، نشوفوا اليوم قبل بونتو مع ملعب جيبسي من الأول، وزاد مع مورد جندوبة نادي الصفاقسي كان منهزم 1-0 مع جندوبة. يعني فما كل ما يلعب مع فرق كما هكا معناتها في الرابطة الثانية ومن غير أجانب ديما الحلول تبدأ شوية.
1: فوزي تفضل. يا فوزي تفضل.
4: جمال دي تصحيح معلومة مجدي، زاد اليوم ظهر لي أنا عامل مركاج المجدي، القرار مازال ما تقررش بعد نتيجة المباراة هذه، مش قرر وقتاش تحديد البراج دور نصف نهائي دور نهائي، على خاطر إذا في الملعب الجيبسي في صورة الانتصار ملعب الجيبسي
1: وقتها تولي حاجة أخرى. صحيح
4: هيك، علاش هو القرار غدوة اجتماع الرابطة بعد اجتماع سيد وزير مع الأندية المعنية بالبراج المتمثل حمام لنف وقصرين وملعب الجيرسي واتحاد تتوين، باش يعملوا غدوة اجتماع الرابطة باش يعرفوا يحدوا مع النوادي باش يحدوا مكان النهائي، لخاطر فما دور نصف نهائي بين تتوين وملعب الجيرسي وبين
1: الملاعب بقى تحديدها ولا ليه مازال
4: لا المباراة بالقانون صاحب المرتبة الثاني هو
1: اوكي. اما النهائي
4: النهائي في ملعب محايد، يعني يجب يكون في صفاقس كما يجب يكون في سوسة.
1: فهمتك. اي باهي باهي.
4: هذا بالنسبه للواحد، احنا دخلنا تو في 51 دقيقه لعب، يعني بعد ما ضاف الحكم 6 دقائق، يعني مازالوا حكايه 18
1: دقيقه. نورمال فيه 6 دقائق يا فوزي.
4: لا مازال هو ما ضايق علاش تو قلت لك انا مازالوا 18 ثانيه على 7 دقائق هو 51. الحكم يعني كما قلت لك الغاء هدف للنادي الصفاقسي والغاء هدف للملعب الجيبسي، يعني نتيجه 0-0 بين الفريقين في هذا الشوط. وفي هذه الحاله بالضبط يعني خالد قويدر عن نهايه الشوط الاول بتعادل 0-0 بين النادي الصفاقسي والملعب الجيبسي.
1: خلينا نشوفوا جرجيس وفي الشوط الاول ولا يا فاضل.
7: جرجيس نلعبوا في الدقيقه الاخيره الثالثه بعد ما ضاف الحكم 3 دقائق كوقت بديل، ولا تقدم يبقى للترجي الجرجيسي بهدف اشرف بن ضياف في الدقيقه الثانيه. حبيت نقول بعد المخالفه اللي كانت تصدى لها الحارس الشرفي، يعني في الدقيقه 44 اثر هجوم وعاكس المهاجم النادي بنزرتي وجه وجه مع الشباك، وكوتو ترتطم بالعرضه ويفوت فرصه التعديل، هي ابرز فرصه للنادي البنزرتي منذ انطلاق المباراه. على كل بالانتظار نحن الحكم اللعب متوقف اللي سعف في احد اللاعبين، ولكن باش يرجع الحكم على كل في هذه الاونه بالضبط، يعني من صورني يمكن باش يزيد بعد ثواني ويعلن على
1: واضح يا فاضل. اذا شوط اول يتجه نحو انه ترجي الجرجيسي يكون متقدم 1-0، بينما في صفاقس 0-0. مع الموسيقى بعد نحكيوا على منتخب الاصاغر اللي ودع كاس افريقيا وودع كذلك كاس العالم.

0: الأربعة وثمانية وعشرين دقيقة نعود في بلانيت سبورت. تحية دائما لكل السادة المستمعين والمشاهدين عبر جورة فيم وجورة تي في. نحكيه على مقابلة كأس تونس اللي في شوطها الأول. المقابلات وفات طبعا فما هدف وحيد في جرجيس اللي فات ترج جرجيس متقدم على حساب النادي البنزرتي واحد بلاش, بينما النادي السفيقسي والملعب الجابسي صفر مقابل صفر. نحكيه على المنتخب الوطني التونسي للأصغر للأسف البارح غادر سباق الكأس الأفريقي وكذلك كأس العالم, لأن المنتخب كان جاي في المركز الثالث كان مش يلعب مباراة براج من أجل الترشح لكأس العالم. نذكر اللي ترشحوا 10 منتخبات على المنطقة الأفريقية. الحقيقة يعني ما خلينا نقوله هزيمة وإقصاء يعني مخيب للأمال وأكثر من مخيب للأمال. علاش؟ لأنه كما قلت 10 منتخبات ما نجموش يكونوا موجودين, خاصة طريقة الهزيمة اللي خسرنا في الثواني الأخيرة من المباراة, المباراة اللي كان المفروض المنتخب يفوز فيها لكنه قعد يجري في المباراة وإلى الثواني الأخيرة اللي قبل هدف قضاء على كل حظوظ المنتخب. السوفيق كيفاش ترى الإقصاء ذا اللي هو راه مش جديد, منتخبات الشبان قاعدة يعني قاعدة تخرج أو قاعدة تسجل في نفس النتائج في السنوات الأخيرة.
1: والله يا جمال فاجأني بصراحة, ما كنت نتصور أني مع أثيوبيا مش نخرجوا بالشكل هيك, ولكن زاد اللي فاجأني أكثر اللي تصرفات بعض اللاعبين اللي في أواخر المباراة. ما تحس فما برشا لعب فردي اللي خلانا كما غلطنا مباراة مصر وقبلنا هدف على أثر خطأ فردي البارح لا ما مشوش, فحاولوا ولكن غير كيف, حتى السكور متاع الملاعبية ما وصلوش كلهم في السبعة في الستة. أحسن واحد البارح جليدي معنا 8 فاصل, بخلاف هذا الملاعبية الأخرين كل مستواهم معنا مقارنة بالمنتخب الأثيوبي اللي فاجأنا مدربه الأمريكي اللي درب في المنتخب الأثيوبي من أمريكا, اللهوة والتالون اللي عندهم في اللي يحضروا فيهم للمستقبل. تقول هذا دون كاتران يا جمال مش تلقى فريق أثيوبي يمكن ينافس, واللي يمكن يتفاجأ برشا كما شفنا كاب فير زادة كيف أثيوبيا جاي من خلف ومن بعيد. فالمشكلة اللي احنا قاعدين نتراجعوا تغيير المدربين هذا مش في صالح كان المنتخب. شفنا البرستاسيون بتاعهم في ليبيا كيفاش المستوى, وشفنا الأداء وشفنا اللاعبين اللي لعبوا وشفنا التحضير كيفاش كان, قلنا بوتاتر روبيشي وبالإسعاف معناها ترشحنا
0: فرصة
1: في المغرب, قالوا باهي بدلوا الستاف, بدلنا الستاف جبنا ستاف جديد جاب 10 لاعبين جدد من أوروبا وزوز أظن من تونس, وقال لا يخليني نعود نجدد خمانة بالشكل هذا. أنت تحب تترشح وتحب تعمل فريق للمستقبل, ولا هذوما النواة متاع فريق اللي ملكادي مشيت لورك جونيور شنو لها بأي نتائج وبأي معنى مورال وبأي معنى نظرة للمستقبل. للمستقبل دونك المنتخب التونسي بصراحة ما تعودناش ننهزمه ولا نخرجوا من الدور الأول بالشكل اللي خرجنا به.
0: تعليقك مجدي؟
2: يعني نحب نستثني زوز من الناس, نحب نستثني إطار فني جديد اللي تحط معناه قبل
0: عبد الرزاق جديد
2: ونوف الشبيل
0: نستثني ومعهم كريم بن عمر
2: ونستثني الملاعبية. هنا باش نحكيك على حاجة, فما خطأ كبير قامت به الناس المختصة في البرمجة وفي التحذير, خطر من آخر شيء صرابتها للديسات هذية نورمالمون الإطار الفني وقتها يتنحى ويدخل إطار فني جديد عنده الوقت الكافي باش حتى كيجيب ملاعبية أخرين جدد باش ينتجريو معناه في الجروب ويبدأ عنده هو ميثود دو ترافاي. المدرب عندهم افكار باش يخدموا, خاطر اللي طرف فني جديد هذا اللي شد بعد التومي كفايه الحقيقه باش نقولوا معناها واحد في اسباي ونوف الشبيل معناها الكفاءه تشهد له. دونك هنا الوقت اللي خذوه الاطار الفني مع لوديسيت في الليشيونس هذا غير كافي بالمره يا سي توفيق. اخي توا راه ماشي راهو ماشي كيب سينيور هذا يا سي توفيق, راه ماشي كيب سينيور, هذوما راهم صغار راهم 17 عام, هذوما راهو يلزمهم ديما مع بعضهم لي ستاج يبداو مع بعضهم يعرفوا لونترون كيفاش يخمم كيفاش يخدم. اليوم انت تجيب ستاف تكنيك كفء وتعطيه ترميه في في في في في فم مدفع ما تجيش حاجه اخرى.
1: لكن المنظر غير معاهم في ليبرا
2: انا قلت الناس اللي مختصه بالبرمجه
1: اللي يقولها شبيه.
2: لا انا ما نحبش نذكر الاسماء, ما نحبش نذكر الاسماء خاطر اللي يسمع
1: هو المدير الفني
2: اللي تبع
1: هو المسؤول
2: اللي تبع الشان ذا سي توفيق
1: هاي.
2: يعرف كل شيء ويعرف ما غير ما نقعد نسبي في الاسامي. انا تمنيت ليشيونس نتاع ليبيا ما يكونش فيها نجحتهم. لحقي هانا تحب نسميك بالمسميات. الإطار الفني المقال في ليبيا هو ما كانوش يشرف عليه
1: من البداية.
2: من البداية. وهنا وقت نجم نحاسبه الإطار الفني جديد. لكن للأسف على القماش اللي عنا هذا حرام. نورمالمون نتعداو الثانيين أقل شيء مش الثلاثين بالرشا، نتعداو الثانيين بعد المغرب، خاطر المغرب كانت تستحق تربحنا المباراة الأولى، وشفت الحكم والأخطاء اللي صارت والحكم روحوا بيه من أول النهار. لكن عندنا الحقيقة عندنا ملاعبية عندنا دي بوتونسيال باين. خسارة جاءوا معاهم إطار فني مخر، خاطر الإطار الفني هذايا عنده الخبرة والكفاءة في التكوين. السي توفيق
1: المدرب
2: كان في سباير، نوفل شبيل كان في سباير قداش من عام، واليوم زاد كيف كيف
1: الوقت.
2: اليوم وقتاش باش تفيقوا على رواح كإدارة ولا كجامعة ولا كناس ولا مدير فني؟ علاش معناها كيك هذا جيل مش ضيعوه راه؟
1: لا لا إن شاء الله ما يضيعش، لانه فما وليدات يعملوا كيف سورتو. فما وليد اسمه بن سعيد جمال يلعب في ستيرا من هانوفر، يلعب في هانوفر وصعدوه لل U20. بصراحه مهارات اللي عنده في وسط الميدان، انا ان شاء الله تنجيب لك فيديوهات وتفرج عليه
0: ان شاء الله.
1: يعمل 66 كيف تبقى كما قلنا تو الجيل هذا مش يطلع جونيور، عنده شكون اللي مش يستلمه وشكون مش يبيه للمستقبل،
2: تكون فما استمراريه.
1: امين. علاش قلت لك المدير الفني عنده دور؟
0: اي خلينا نعملوا ترتيح مع الموزيك وباش نسكن لاسطنبول، لانه نجح نجح اسطنبول حاضر. مبعوثنا زميلنا نجح اسطنبول موجود على المكان، لانه الليله في اسطنبول باش تصير الدور النهائي للاوروبا ليج بين استون فيلا و
1: امري. أي مدرب عنده سبعة ادوار نهائيه،
0: اربع كؤوس اما سبعة ادوار نهائيه. وطبعا فريبور الفريق اللي معروف اللي زاد كان قبل لعب فيه زبير باي. نرجع بعد شوي.
3: Je voudrais me s'excuser, je fais un peu de jazz.

0: الأربعة وثمانية وثلاثين دقيقة. سيدريك المدة بيقول معكم أنا نحمل المسؤولية مسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم على طبعا البروجيري مش واضح, وخاصة يعني يقول تغيير المدربين وغيرها وستاف وغيرها, ويقول ما فماش استقرار, ما فماش استمرارية, ما فماش طاقم إداري, ما فماش فما تغييرات متكررة, هذيك هي النتيجة. دونك صحيح خويا سيدريك, هذا هو اللي كنا نحكيو فيه. خلينا نمشي بكم للكرة الباهية والكرة اللي فيها فرجة. مش كنت ترشح للفوز اليوم أستون فيلا, أستون فيلا ولا فريبور؟
1: أستون فيلا.
0: علاش؟
1: لانه
0: واثق من روحك تقول فيها. علاش؟
1: اي لانه ترتيبه السنه هذه شوف جمال ترتيبه السنه هذه والباركور اللي عامله اكزامبلير. انا وصل المرتبه الثانيه ثالثه راهو, ولكن تراجع بعض الاوقات وخلى السيتي اللي كانت متخلفه رجعت للمرتبه الثانيه. فاستون فيلا مع المدرب امري عدى مستوى ومعدى موسم استثنائي, ووصل بالفريق كما قلنا ترشح للتشامبيونز ليج على حسب
0: دونك ترشح ترتيبه. دونك ترشح
1: مدرب مستوى راك تشوف من الخبره اللي عنده,
0: سبع فينالات وهز اربعه,
1: هز مره مع فياريا وثلاثه مرات مع اشبيليه في سيفيا
0: مختص,
1: وزيد عنده حارس حبيبي بتاع المنتخب الارجنتيني وما ادراك, وعنده لاعبين في وسط الميدان, عنده الكاليتي بتاع اللاعبين اللي يلعبوا الكونتر زاد رابيدمون. صراحة
0: توافقوا مجدي استون فيلا ولا فريبور؟
2: لا استون فيلا نوافق استوفيخ.
0: بيان سور وافقوا بعضكم زوز باهي.
2: هو سامحني تو هو تو هو ارسونالي هذا بطولة باش يجيك مع فريبورك تو ما عندوش لانغراتيتيت سي توفيق.
1: لا والله ما عنديش الفكرة هذه بالعكس
2: ما عندوش.
0: شوف
2: انجليز في بعضنا ما يصير.
0: خلينا نمشي شنو رايك نمشيو للجو هاو
1: نمشيو للجو
0: هاو. اخونا ناجح مجدوب حاضر على عين المكان. وين قدام الملعب؟ حاضر قدام الملعب قدام الملعب. يا ناجح اهلا وسهلا بك من اسطنبول مباشره. مرحبا بك.
3: مرحبا بك جمال, ومرحبا بكل مشاهدي جوهره سبور. تحياتي لكم في الاستوديو من امام ملعب بشكتاس. اليوم احنا موجودين في قلب الحدث في نهائي الاوروبي في الاوروبا ليج بين استون فيلا وفريبور الالماني. نشاهدوا في الجمهور قاعد يجي شويه شويه. الجماهير الانجليزيه لا محاله موجوده بكثره على عكس الجماهير الالمانيه. أجواء كبيرة من الإنجليز كما العادة, يعني بعاداتهم وفي العاداتهم هنايا في جميع العالم. أجواء كبيرة رغم المطر والتقسم, أنا مازال مبلول شوية لكن أجواء كبيرة ياسر. نستناو إن شاء الله يفتحون البيبان يعني متاع السعافين, ونكونوا موجودين إن شاء الله في أرض الملعب ونواكبوكم بكل التفاصيل, يعني التشكيلة, دخول اللاعبين, أجواء الجمهور, الحركات الأحمائية, وإن شاء الله نمتعوكم هنا. وديما جوهرة سبور إن شاء الله موجودين في قلب الحدث, وتابعونا إن شاء الله. وتحياتي لكم من إسطنبول. تحياتي لك خويا جمال.
0: باش نرجعوا لك يا ناجح شوية أخرى وقت اللي تدخل الاستاد, خاطر هو موجود قدام استاد جلاتا سراي هكا ولا هذا هو؟ بشكتاش. أي هذا هو الاستاد اللي باش يحتضن المباراة. أما هو استوفيق شنو عدي لك الجمهور الإنجليزي والأجواء اللي خلقوها في إسطنبول. عملوا جو غير عادي. هاو تو نتابعوا مع بعضنا الفيديوهات في غياب تام للجماهير الألمانية. ما جاش عدد كبير الجماهير الألمانية, أما الإنجليز هاو يعطيه الصحة. نجموا نسمعوا هذا شوية ولا لا؟ باهي مش نجموا. هذا يعطيه الميكرو نتاع جوهرة محب إنجليزي خونا ناجح. دونك هاكا قاعد يغني وشيخ
1: يعني.
0: دونك الجماهير الإنجليزية بهجوم كبير هجمت على إسطنبول. دونك أجواء باش تخلقها الجماهير الإنجليزية. دونك متعودين استوفيق
1: هكا متعودين لا
0: سيطرة
1: كل
0: مكان يسيطر عليه.
1: تنقلاتهم ولات معناها بعدات كبيرة. واليوم ما تنساش دور نهائي, فأعتقد اللي
0: أخزرك الأجواء
1: عاملين جو شيخين راك تشوف أكل وشرب و
0: تنشيط في شوارع اسطنبول.
1: فما بارامون شويه امطار في اسطنبول
0: اليوم. ممطر صحيح.
1: دونك نتصور اللي اليوم مشي متعونا في المدارس الجماهير هذه.
0: شوف برشا فيديوهات الحقيقه تاع الصحه ناجح بعض.
1: برافو ناجح ديما متابعه. لا وجمال حاجه الميزه في الجمهور الانجليزي راهو كل الاعمار موجود.
0: اي ونسى زاده
1: نسى كبار. البارح 89 سنه راهو في وسط لندن تبكي على ارسنال. 89 سنه معناته يوريك اللي راهو الباساج من الابناء للاباء للعائله الكل يلباس بار حبهم لك المريول وحبهم للكلوب نتاعهم. فتحيه لهم خاطر تشوف بعد ساعات حاجات تقول ابريتو معناك تشوف بيرلي سقطت وتلعب مع ارسنال وجماهير بيرلي موجوده في المدرجات وتشجع في فريقه والفريق نزل للدرجه الثانيه يبين لك حبهم اللي فريقهم ما يحبوش النتائج، يفكروا أكثر في المريول ومتعلقين أكثر بالنادي.
2: علاش ما يكونش ماخذين تحفيز؟ علاش حب المريول؟ سامحني تو يحبوا المريول وطيحوها الجمعية وبعد يكبشوا في السيتي.
0: جمهور يحكي مش على الملاعبين،
2: خاطر الجمهور في بارتي من الجمعيه كامله.
1: لا
2: انا نتصور جمهورك يبدا زاد غاضب على فريقه ونزل ما يجيش يحضر المباراه
0: الاخرانيه. بالعكس في انجلترا وفي الدول الاخرى، بالعكس في الفريق اللي يعيش الازمه هو اللي جمهوره
2: يعني يكون حاضر. بعد ذلك خاطرني في تونس كان ازيد لانجلتيرا تو نبدل
0: فما شويه صور خونا ناجح نفرحوا به. ها صور ناجح زاد ميساج نعدوا له هذوما فيديوهات طبعا، فما صور عمل برشا صور ناجح حتى باللوجو نتاع جوهره اللي حاضر في بشكتاش.
1: ملعب بشكتاش يجي في الضفه الاسيويه،
0: الاسيويه يعطيك الصحه،
1: بيناتهم القنطره دونك تتعدى القنطره مش تمشي
0: تعرف اسطنبول طبعا.
1: اي مشيت
0: مش كان انت مشيت الناس كلهم
1: مشي لا احكي مشينا في استاج. انا ثلاث مرات مشينا عملنا استاج في اسطنبول
0: او النسر
1: الملعب هذا لعبنا فيه
0: النسر زاده ملعب
1: هذاك الشعار تاع بشكتاش وفين اربعه
0: ولو انه الجهه الاوروبيه افضل ولا حتى الجهه الاسيويه مزيان.
1: لا حتى الاسيويه حلوه برشا في اماكن
0: مختلفه ما في اسيا أو كتشوف توا فهمتها
1: كل بون كل ما
2: كلعبون في قطر خير بصراحة.
1: فين؟
2: في قطر.
0: شو مدخل قطر؟
1: قطر ولدي الحكاية في أوروبا.
0: في أوروبا هذي شو بكرة؟
2: عش بيه ياخذوا
0: لا لا ما ياخذوش هذاك فريق يدمج
2: تلعب. ما المطر وطقس خايب وثلج واحد.
1: هذول التأثير متاع
0: التأثير متاع الزرس.
1: الزرس هاك علاش أنا ما جبتش قطرة؟ خاطر سمعت بيها نحى زرس.
0: هاو دخل التيران مجدي. هاي مرحبا بك يا مجدي، اهلا وسهلا.
1: مش مجدي.
0: مجدي هاو النعم.
3: مرحبا بك جمال وكل الحضور مجددا، نرجعوا لكم تو من قلب الملعب من ملعب بشكتاس في هذا النهائي. نحاول نوريكم الملعب قبل ما يتعبى بالجمهور وقبل دخول اللاعبين. كما تلاحظوا ملعب جميل جدا هنايا وجوهره موجوده كما العاده. هذا الملعب قبل تقريبا قبل بثلاث ساعات تو الساعة 6 بتوقيت تركيا، ملعب بشكتاس المعروف هذا بطبيعة الحال. نحاول أن نوريكم ديما كل شيء. كما تشوف مازال ما عطاوش لوكي للجمهور باش يدخل. هنا موجودة كالإعلاميين ولجنة التنظيم تاع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كما تلاحظوا. نتصور مش تكون مقابلة فيها برشا أجواء كبيرة يعني أجواء حماسية، ومش تشوفوا زاد الجماهير الإنجليزية موجودة بكثرة. ملعب مزيان برشا، تنظيم محكم لا محالة هنايا، أخلاق عالية بصراحة من لجنة التنظيم التركية اللي موجودة لهنايا. نخليكم مع هذه الصور هذه ونرجع لكم مع دخول اللاعبين ان شاء الله من ارض الميدان.
0: يعطيك الصحه يا ناجح، اقصدك والله برافو على ناجح اللي موجود في الحدث هذا واللي طبعا باش يكون موجود في احداث اخرى. دونك جوهره هيك حاضره من خلال زميلنا ناجح مجدوب على عين المكان. شو رايك في
1: يعطيكم الصحه جميل والله بصراحه.
0: لا يعطيك الصحه ناجح.
1: ناجح هي
0: برافو
1: مبعوث جوهره فيها. نحكي لك في معناها في عرس كروي كيما هذا، معناها في اوروبا راهو سي با دوني انا بورتكال راديوم في تونس وتلقى جوهره تابعه وتلقاها موجوده في ارض في الحدث وفينال كوب دوروب. خويا برافو
0: واضح. اي ناجح نخليوك اكيد تو نرجع لك في موعدنا الرياضيه الجاي، وحتى اذا كان بعثت حاجات اكيد باش تلقاوها مع الباج سبور جوهره فيم. خلينا نعيشوا هالسهره الاوروبيه بعد شويه نرجع لصفاقس والى جرجيس.

0: في بلانيت سبور. نرجع في الجزء الاخير, خلينا نعملوا طلع على مقابله الكاس ونمشيو. اما قبلها, قبل ما نمشيو, سيدريك المدرب يتفاعل معنا مره اخرى, يقول يوجه تحيه لناجح مجدوب, يقول له كريم هافانا من بلجيكا يسلم عليك. هاي وصلت المساج. هاي نمشيو الى فوزي الخماسي في صفاقس. فوزي مرحبا بك. يا فوزي
1: مرحبا بك. جميل, دخلنا في الفيل وخمس دقيقة في المباراة, يعني توقف اللعب يعني بداعي يعني النادي الشيخ تسجل هدف, لكن المساعد رفع الراية بتاعه يترقبه في قرار الفار والمناقشة بينه وبين الحكم الرئيسي خالد غويدر, لكن كانت تكون تجربة تكون لقطة الموسم. عديد المواسم ما شفناهاش يعني كورة من حمد الجلاسي, حمد المرسلوثي رجع الكورة محمد هادي قالول, هي بالرجل شدة باليد, كانت يعني خطأ يعني في مناطق الصفاقسي, جميع اللاعبين على الخط الأخير المرمى, لكن
0: ما نجحوش في تسجيلها. يا فوزي شفناها
1: اي ما سجلهاش, يعني ما هو باش ننقل الصورة كما هي. هجوم معاكس, حصل نادي الصفاقسي على ركنية علي معلول, حمزة المرسلوثي سجل هدف, الحكم يعني مشى لوسط الميدان, الحكم المساعد الأول وائل المحواشي هذا الراية بتاعه ونترقبه تو هذا
0: اللقطة اللي
1: تحكي. انت نحكوا على اللقطات, انت تحكي على الصنبول وعلى الدوري النهائي. الملعب طيب ميري, ما نعرفش مباراة كاس وكل جمعة كل أسبوع نتفقسي خطية مالية, واللي يسجل هدف خالد غويدر يحسب الهدف, يعني تقدم لصالح النادي الشيخ,
0: هدف شرعي دونك
1: بيعزيز بيعزيز من الجماهير الشيخ
0: اللي حاضره بعدد كبير. يا فوزي هكا ولا
1: لا بارع عدد. النقطه السلبيه هي رمي المحظوظات ورمي الشماريخ,
0: واضح
1: هذه نقطه ما خطر لنا كل اسبوع
0: نحكيو عليها, كل اسبوع نحكيو عليها. تعليق سابق, تعليق سي فوزي.
2: لا على حد علمي معناها في الهدف اللي سجله الملعب الكيبسي تسلل ما مشاش شاف الفار, واحنا الحكام في التسلل ما يمشيوش يشوفوا الفار, يعلموهم يقولوا راه تسلل صحيح ولا اني غلط في الهدف اللي سجله النادي الرياضي الشيخ, مش شاف الفار والغاه.
0: لا مش تسلل,
2: الغاه الهدف الاول مش هذا.
0: شفت كيفاش توا
2: معناته بعد ساعات
0: الحالات اللي فيها فما حالات,
2: ولكن هذا زيد وجماعه قالوا في سايد تسلل هو مش في هذا, في الهدف اللي سجله النادي الصفاقسي قبل ما
0: يسجل لانه فما حاله شيكه, فما لاعب دخل في المحل وقت يجي حكم يقرر انه اللاعب اثر او لم يؤثر,
2: واضح.
0: اما كي يبدا تسلل وما فماش حاله نتاع انه لاعب
2: ما يمشيش
0: هذاك واضح, اما فما لاعب داخل في الحاله قال له نشوف
3: ما شاركش اللاعب. سي توفيق ظاهره والله تعرف ان النقط
0: هودي هو لا يحكي كيفاش
3: انا نحكي تو على الاسيستون في ظهر, انا شفتها في التلفزه الهدف شرعي واللاعب بتاع السي اس اس ما لا شارك لا دخل حتى شيء, انت اسيستون قابل للمعطى العمليه.
0: نحكي على هدف بكري, الهدف
3: نحكي على الهدف هذايا انا تو
0: اي تو
3: اللي كان فيه الشك بتاع الرجوع, ظهر فماش رجوع ديجا انا قلت هدف شرعي هانا ورجع الاربيط راح هدف شرعي, يعني دي اسيستون ساعات لازم شويه تشيز.
0: هل باش تغير حاجه الهدف النسفيقسي باش يفتح المجال؟
2: لا اكيد النادي السفيقسي محتاج الهدف, مش اول شيء مش يفرض على الملعب الكابسي انه يغير في طريقه لعبه, انه يفتح المساحات على الاقل للاعبين النادي الصفاقسي مش يتقدموا اكثر ويمكن يستغلوا بالسرعه تاع لاعبين النادي الصفاقسي, والاولمبي الباجي الاولمبي الملعب الكابسي مش اذا مش يقعد متشبث باللعب بالشكل هذا, ف
0: ما عنده وين يوصل
2: المدافعين حتى بتاع النادي الصفاقسي راهم مرتاحين.
0: تعليق كان تقدم النادي الصفاقسي يا مجدي,
3: تقدم الحقيقه مستحق والنادي الصفاقسي. شوف خلينا نقول لك حاجه نحكيو معناتها جلوبالمون, راهو النادي الصفاقسي الموسم الاستثنائي اللي عداه السنه يستحق تتويج في اي حاجه الحقيقه, ماس البطوله نقطتين نتاع النادي الافريقي كانت تخليه هو البطل, يعني اليوم النادي الصفاقسي مركز الكل على الكاس والكاس وقادر النادي الصفاقسي باش يرفع الكاس. ملعب الجيبسي لهنا نقول انا قد ما يتعدى الوقت لطفي القادر يزم يفكر انه يرتح ملاعبيه, خاطر اذا كان خسرت جابس وكلام فوزي صحيح بكري, كان خسرت جابس راولو 25 البراش, يعني انت كان يمشي الوقت بك شويه وتعرف روحك ماكش مش ترجع في الطرح, والا كان نادي الصفاقسي في الثاني احسن حاجه عملها لطفي القادري انه يرتح ملاعبيته للبراج,
0: واضح اولويه البراج. خلينا نشوفوا فاضل التوقيت وانتجه في جرجيس. يا فاضل ايضا توقيت وانتجه. يا فاضل
4: مرحبا بك جمال من جديد. 12 دقيقه لعب من انطلاق الشوط الثاني والنتيجه تقدم يبقى لطرج الجرجيسي هدف لصفر, هدف الدقيقه الثالثه عن طريق اشرف بن ضياف, النادي بن ضياف منذ بدايه الشوط الثاني ضغط على دفاع الدرج الانجليزي، حصل التداركيات ولكن ما جابوش حتى نتيجه. تم تغيير وحيد في تشكيله النادي البنزرتي، خرج منذ انطلاق الشوط الثاني ولميل كان يخرج ويعوض احمد العمري.
0: وعليش الحكم ينتظر في الفار هنا؟ ايش فما عليش القرار؟
4: نعم،
0: عليش الحكم ماذا ينتظر؟ فما لاعب الحارس مضروب،
4: الحارس ليسعف الحارس
0: دونك واحد بليش. ونذكر بالنتائج، واحد بليش ترجي رجيس قدام نادي البنزرتي، واحد بليش نادي سفيقسي قدام الملعب الجيبسي. طبعا استوفيق نذكروك اللي ارسنال هزت الشامبيون
2: ان شاء الله،
0: ولا ومن وعد وفاء
2: ان شاء الله لحد وقت اللي نعملوا لابوتيوز ونلعبوا المباراه ضد كريستال بالاس.
3: هكا هو الناس كلها تفرتت وقت.
2: علاش؟
3: شنو مش تلقاني بحذاك انا هنا ولا ما تعرفش علي؟
0: نهار الاحد انت، نهار
2: الاحد ماشي النيسو،
0: نهار الاحد
3: باريز، عاد
0: نهار الاحد باه وباه نهار الاحد الاحتفالات الاولاد
2: ان شاء الله. ان شاء الله في لندن ستوديو
0: احتفالات ارسنال
2: ان شاء الله تبرز رصة مجد.
0: بربي ما اسمعش يقول الناس كلي تفضل
2: مرحبا
3: حتى مش مرة دي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لاحظ عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
3: جسيت ماكسيت اوتر على لابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 مي نجس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج
4: جوهرة
5: اف ام بوبليسيتي
6: Business News. مرحبا بكم، أكد رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة مكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب سامي الرايس حرص المؤسسة التشريعية في تونس على مواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجيا المتسارعة خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في تطوير الأداء البرلماني والارتقاء بجودة العمل التشريعي والرقابية. وبيّن خلال مشاركته مع مقرر اللجنة عماد الدين السديري في ندوة افتراضية حول الرقابة البرلمانية في مجال الذكاء الاصطناعي التجارب الأولى والدروس المستفادة نظمها الاتحاد البرلماني الدولي ومقره بجنيف في سويسرا، ألا الانخراط في هذه الديناميكية من شأنه أن يدعم تموقع تونس كوجهة تكنولوجية واعدة من خلال تعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير الخدمات الذكية وفق بلاغ نشره البرلماني.

0: أمانة. نظمت اليوم المندوبية والجهوية للتنمية الفلاحية بباجة بمركز تجميع الحبوب التابع لمصرف الخدمات الفلاحية المتعددة بمجاز الباب يوما إعلاميا حول صيانة آلات الحصاد وتعديلها والتوقي من الحرائق بالتعاون مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى والمركز القطاعي لتكوين في الآلية الفلاحية بجوار بالفحص والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري. وأوضح رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عبد المجيد دولاد الصغير في تصريح لوكالة أفريقيا الأنباء أن هذا اليوم الإعلامي يندرج ضمن الاستعدادات لموسم الحصاد وتجميع الحبوب للسنة الحالية، حيث تمت برمجة يومين إعلاميين جهويين بكل من مجاز الباب وبباجة الجنوبية نهاية الأسبوع الحالي لفائدة الفلاحين بجنوب ولاية باجة وبشمالها. تم الاتفاق في عقاب جلسة عمل حول برنامج التوسع في الزراعات الكبرى المرورية أو المروية بولاية طاوين على أحداث لجنة قيادة برئاسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى لمتابعة برنامج التوسع في مساحات الزراعات الكبرى المروية بولاية طاوين تضم كافة المؤسسات المتداخلة مع الحرص على اعتماد مسار تشاركيا يشمل جميع الأطراف المعنية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: Business News.
2: جوهر اف ام. تندونس.
3: تندونس.
4: برعاية
5: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علق تون كلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900. نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
6: أريدو طور عالمك.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة FM. بالطبيعة فقرة طوندونس تجيكم لقيت هذايا نحكيو فيها على آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية. اليوم الأخبار يهم برشا ناس موجودين لهنا في تونس وحتى خارج تونس. نحكيو على تقرير جديد يقول اللي كونه جوجل قاعدة تختبر في خطوة جديدة نجم تثير استياء الكثير من مستخدمي جيميل، هذا بعد ما ظهرت مؤشرات على تقليص مساحة التخزين المجانية للحسابات الجديدة. يعني إذا كانك باش تعمل أكونت جيميل جديد باش تلقى فيه كان 5 جيجا أكاو من مساحة التخزين في عوض ال 15 اللي كانوا موجودين قبل. تقول التقارير اللي كانوا بعض المستخدمين اللي عملوا ديكونت جيميل جدد ما يلقاو كان 5 جيجا أكاو من التخزين المجاني في عوض ال 15 المعتادة، خاصة وقت اللي تعمل الجيميل متاعك من غير ما تزيد نمرو التليفون متاعك. ويبدو اللي كانوا جوجل قاعدة تمنح في المستخدمين زوز اختيارات، يا أما تكتفي بالسانك جيجا وإلا تزيد نمر التليفون متاعك باش يوصلوك للخمستاشن جيجا كاملة. بتبيع فم خيار ثالث واللي هو أهم من هذم الكل هي محاولة جوجل الحد من إنشاء حسابات متعددة بغرض الحصول على مساحة تخزين إضافية مجانا، بالإضافة إلى تقليل الحسابات الوهمية والسبام وإلا لتنتاتيف دو فيشينج وإلا دو بيراتاج. دونك التغييرات هذوما قاعدين يدفعوا المستخدمين بشكل غير مباشر نحو الاشتراك في خدمة جوجل وان واللي توفر خطط تخزين مدفوعة، يعني باش تدفع فلوس تبدأ من 100 جيجا بيت مع مزايا إضافية تشمل استخدام مثلا أدوات الذكاء الاصطناعي جيميناي واللي نلقاوها تتكامل مع تطبيقات جوجل المختلفة. دونك إذا كنت باش تعمل أكونت جيميل جديد باش تلقى فيه يونيكمون 5 جيجا ديسباس دو ستوكاج، عندك زوز حلول، يا إما باش تعمل بلوزيور كونت وهكاك باش تتمتع في كل كونت ب 5 جيجا، وإلا تحط نمر التليفون متاعك وترجع لل 15 جيجا العاديين، وإلا الشيء اللي دز ليه جوجل هو اللي كونه باش تشترك في جوجل وان وهكاك تولي تزيد تربح الفلوس أكثر شريكة الجوجل. دونك لهنا الاختيار لكم أنتم. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.
8: Nous allons bientôt faire de toi un membre de la famille de la Cosa Nostra. Ce qui veut dire que tu devras placer cette organisation au-dessus de Dieu, au-dessus des gouvernements, au-dessus de ta propre famille. Tu es conscient de ça?
9: J'en suis conscient.
8: Bien. Tu es maintenant membre de la Cosa Nostra.
10: Ah, la joie.
11: David Vendetta présente
12: Cosa Nostra.
13: Cosa Nostra.
14: Salut, là c'est moi David Vendetta, j'espère que vous allez bien tous en Tunisie. Et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera

Nova de la Arabsat, جورا اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في وسمع.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدي جولة تي في. هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك. أنتيبيوتيك، سعداء نكون معكم في هذا الموعد الجديد يوم الأربعاء 35. مرحبا بكم وين ما كنتوا. جولة تي في، تابعونا طبعا على جوهرة وكذلك الباج فيسبوك لايف جوهرة على الفيسبوك. يرجعنا سليم بوصفارة. مرحبا سليم.
1: مرحبا سامي. مرحبا سوسن. مرحبا مستمعينا، ان شاء الله تكونوا بخير. في فورما على الاخر، شنو في فورما؟ في فورما سوسن فرحت بي، استقبلتني بالورود وبال والنعناع.
0: وين وصلتوا في الاستعدادات؟
1: والله توا فما شويه اختلافات.
2: في الكلاستروات.
0: سوسن معاك. مرحبا،
2: اهلا بك سامي. مرحبا
0: بك
1: كلاستروات. ومش جايين للثريا زاد.
2: مرحبا
0: باللي يسمعوا
2: فينا الكل.
0: خلي
2: حياتنا الشخصيه تنفهموا فيها.
0: اي مش مشكله، احنا نقاسموا كل شيء مع المستمعين.
2: قداش منك ناس ترو هذاك تاو بعديك، خلي بعدي نقول للجمهور. تحب تراي بالدموع؟ انا فهمت
0: بالدموع هذاك علاش. دونك تنقولوا لكم يلا كالعاده نبدا بكواد نف. كواد نف، تفضل سليم.
1: قال لك باش نوليو نعيشوا 150 سنه.
0: والله ان شاء الله
1: باش نخلطوا نعيشوا
0: في الخير.
1: ما جوست نستناو شويه ديسي 5 سنين. هذا سولون
0: ايلون ماسك.
1: ايلون ماسك
0: اللي قال الانسان نجم يعيش 150 سنه.
1: وهذا نحكيو على مش الانتليجنس ارتيفيسيال، على لا سوبر انتليجنس
0: ارتيفيسيال.
1: وي اللي هي باش تولي معناتها لو سيرفو هومان 8 ملايين اللي موجودين في الارض تلمهم مع بعض
0: 8 مليارات
1: ما يجيوش في مستوى معناتها لا سوبر انتليجنس ارتيفيسيال. هوني نحكيو على كاسي لو كود دو فييسمون.
0: كيفاش لافوا
1: كاسي لافوا؟ خلينا منو نتاع كاسي لافوا. عنده شويه، عنده برشا مشاكل. تحلوا برشا مشاكل. نحكيو زاد على كيفاش راجونير لي سيلول وروبروغرامي لي سيلول. معناتها حاجه مع الفلوس اللي قاعده تتحط توا مع في معناتها في الموضوع هذا حاجه من وراء العقل. ونحكيو حتى على الامراض اللي موجوده الكل فما لا بوسيبيليتي باش تداوى.
0: كيف وصل لانه الانسان عنده اسبيرونس دو في 250 عام يعني؟
1: اي باش يباتشيونا. فوالا باتشيونا باتشيونا. نوليو لي سيلول هذوك ما عادش تكبر.
0: وقتها هذا
1: تولي سوسن ترجع بالتوالي. عام جاي تولي سوسن عمرها 23 عام.
2: لا لا سافا ما نحبش نرجع انا بالتوالي، ما نرجعش انا.
0: ميرسي سليم.
2: خلينا هو ان شاء الله دو توت لي فاسون كان قعد على خاطر ينجم يعمل انتليجونس ارتيفيسيال ويعمل باتشويت ويعمل روسيت ولا حاجه دواء يشربه لنا. اما المشكله ال 150 سنه اللي باش يولي يعيشهم البشر، وين باش يعيشهم؟ في الارض اللي سايه معناها
0: الارض. الارض
2: قاعده تطلع في الروح والا في السماء
0: اللي رد
2: اللي ردها في راي.
1: لا واسكو سافو الكو باش نعيشوا 150 سنه؟ مش برشا
0: برشا.
2: لا لا ياسر بصراحه ياسر
1: بالحق معناتها.
0: هو الناس يقول لك طول عمرك في الخير. طول عمرك اذا كان عمرك 70 80 طول عمرك في الخير. 100
2: 100 يمكن يهم الناس، يهم الشعوب اللي عايشه في الخير واللي عايشه تاكل بالقدا وتشرب بالقدا. اما احنا ديجا معناها حياه عاديه
1: وربي 150 سنه ويخلط له روتريت 200 دينار شو عمل؟
0: يلا
2: انا جوستومون كاسي لافوا نحكيو على فضيحه فضيحة بقلاقل كما يقولوا الأشقاء المصريين لل
0: زلت ماهيش كونفيرمي راه فضيحة.
2: شوف ايش نقول لك،
0: اتهامات هي
2: اتهامات بالطبيعة مازال القانون ما قالش. أما مثلا حكيته مع اعتدائه على فلافي فلامون الممثلة
0: يقال
2: فلافي فلامون ثبتت والغريب في الأمر أنه 30 شكوى 30 امرأة شاكية به السيد هذا. فما نتصورش أنه 30 امرأة يرميوا عليه معناها في سميتتهم هكاك معناتها اليوم.
1: انا موافق.
2: وسي كيلكان اللي براتيكمون اللي اون فان دو كارير. معناها كان جينا نحكيو على ما نعرفش كيما المشكله اللي عملوها لك شو اسمه المغربي هذاك
1: سعد المجرد.
2: سعد المجرد تنجم تقول فما مانيبيولاسيون، فما اون كونكورونس، طلع خذا بلاصه كبيره جاي من المغرب العربي وداخل المرشي اللي هو معناتها صعيب برشا انك تدخل له المرشي الشرقي. وإحنا نعرفوا الحساسية. أما بالنسبة للواحد توقع نتابع في الفضيحة هذية في البلاتو في الصحافة الفرنساوية 90% الاتهامات اللي متوجهت له صحيحة. وعلاش أنا شخصيا كان باش نعطي رأيي فيه الموضوع ونحكيه على باتريك اللي نعرفوه منذ الثمانينات والتسعينات. باتريك بون انا الحقيقه انا جامي تي ما تاس دو تي تاع ربي، ولكن ما نجموش ننكروا انه السيد هذا كيما برشا مغنيين وكيما برشا فنانين في الشوبيز الفرنساوي ولا في الشوبيز الامريكاني كيما انريكو ماسياس، هذوما ناس نعرفوا شكون اللوبي اللي وراهم وشكون اللي دز فيهم وشكون اللي طلعهم وشكون اللي يحمي فيهم. دونك اليوم انه في فانت كارير نتاعو تتفجر له هالفضايح هذه الكل يظهر لي ماهيش صدف وما همش معناتها يظلموا فيه. وانا بما اني الحمد لله انا قلبي دليلي وحمدي الحاسه السادسه والحمد لله يا ربي عمري لا هضمته ولا عمري حللته ولا عمري فهمتش معناها، وكنت حاضره وقت اللي
1: عمري اللي شفته
0: عنده جمهور يحبه يعني
2: مع احترامي لجمهوره هذا لا ينفي عنه معناتها الانسانيه او المحاسبه كانسان وكراجل وتكلموا برشا فما حاجات تكلموا حتى الوتله فما الوتيل اعطاه شهاده قالوا معناتها في وصف ما نجمش نقول لكم شنو القاع العيبه خاطر كلام ما يتقالش في الاعلام، اما في الوصف اللي البيت اللي ياخذها كيفاش يخليها الراجل اموره معناتها
0: ما تعجبش
2: بالكل بالكل بالكل بالكل. وهنا باش نشوفوا نستنى باش نشوفوا القضاء الفرنساوي
0: كيفاش
2: باش يحسم وشنو باش يقرر وشنو باش يكون موقف اللوبي نتاعو اللي وراه.
1: مازلنا باش نسمعوا زيد
0: واضح وي بس
1: مازلنا باش نسمعوا موفمون ميتو راهو خرج خرج خرم كبير.
0: صحيح يلا كالعاده نبدا بغنيتنا الاولانيه هذه الليله عدن الشواشي فاصل واحنا بعد نعديو الاغنيه وبعد نرجع لكم في انتيبيتيك.

0: قديمة في الطرف. مرحبا بكم وين ما كنتوا. شكرا لاختياركم جوهر اف ام. ايدي هيا بينا نلعب.
1: هيا بينا نلعب.
0: عندكم فكرة على أدنى ساعات عمل في أنا بلاد؟
2: سكندينافي ذولي.
0: أدنى
2: بلد سكندينافي.
0: أدنى سكندينافيا.
3: هولندا.
0: هولندا. هولندا الثانية. متوسط ساعات العمل الأسبوعية في هولندا حوالي 26.8 ساعة في الأسبوع.
2: فنلندا.
0: هولندا تشتهر بأنها متوازنة بين العمل والحياة، وتحتل المرتبة الثانية بين الدول ذات أقل ساعات العمل، وتدعم الجداول الزمنية المرنة وانتشار العمل، انتشار عفوا العمل بدوام جزئي خاصة بين النساء. قوة عاملة أكثر سعادة وإنتاجية. الأولى شكون؟
2: نمسا.
0: لا 26.8 هولندا. شكون قبلها؟
3: اسكندنافي زادة بلد.
0: لا أوروبي.
2: جماعة النور سور
0: نور. شكون تتصدر القائمة بأقل ساعة عمل بمتوسط 25.9 ساعة عمل أسبوعيا سنة 2025؟ هي اللي نقول عليهم خدامة.
3: ألمانيا
0: هي الأولى. ثانية هولندا. ثالثة اسكندنافيا. تحتل البلاد هذه المرتبة الثالثة بين الدول ذات أقل ساعات عمل، حيث يبلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية 27 ساعة عمل فاصل واحد. 27.1
3: ألمانيا اللي متسمي عليها الخدمة أقل.
0: هي تخدم يعني أقل. إيش معناها أقل بالساعات؟ ممكن
3: لا كم كوا العمل وقيمة العمل والأداء والإنتاجية
0: مش مربوط بالساعات،
3: بكمية الوقت اللي تقعده في الخدمة أكثر ما هو مربوط بالكاليتي متاع السوية اللي تعديهم.
0: الثالثة هي بلد سكندنافي هي النرويج. الرابعة النمسا. تتميز بأسابيع عمل قصيرة نسبيا، يبلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعي 28.4 ساعة في 2025. والتوازن هذا يتأثر بقوانين العمل التقدمية والالتزام بالرعاية الاجتماعية. رواديا البلدان تعطي أهمية كبيرة للعائلة والجانب الاجتماعي. أي
2: لبيانيتخ هو أكثر حاجة يمنوا بها. معناتها كما قلت أنت سوسن لبرودكتيفيتي قبل قداش تعدي وقت. معناتها فما أن ديتاي آخر
0: اليوم مش قد عدد الساعات.
2: أي معناتها يشوف حتى الصغير كيفاش يلزموا يكبر في بيئة ممتازة. معناتها ذاك الماترنيتي كونجي الأمومة ولا البو تعرف يعطيو 3 سنين في النمسا. 3 سنوات تفرقهم على ما نعرفش أنا 8 سنين دولانين نتاع الصغير. معناتها كيما تحب أنت. معناتها تخيل أنت صغيرك ما تحلش مش تبدأ تلوج ويمش.
0: الرابعة الخامسة الدنمارك بمتوسط 28.8 ساعة عمل أسبوعيا في 2025. السادسة فنلندا سكندناف ديما في قائمة الدول ذات أقل ساعات العمل بحلول عام 2025. تحتل المرتبة السادسة ب 28.8 ساعات عمل. وطبعا هذا من الدول اللي يعطيو كما قلت الكاليتي بتاع العمل. الثامنة موزمبيق. والتاسعة السويد اللي تقول أنه لازم توازن صحي بين العمل والحياة، وذلك يتجلى في ساعات العمل الأسبوعية اللي تبلغ 29.3 ساعة أسبوعيا. سويت المرتبة 6 ساعة، وحيث تجعلها سياسات الإجازات اللي هي من غير عدد وإجازات الأبوة والأمومة ودعم المساواة بين الجنسين نموذج عالمي يحتذى به في معايير العمل التقدمية.
2: انت تخيل واحد يعدي اكثر من 8 سوايع في بيرو، معناتها حياته الكل في نفس البيرو هذاك يعدي في اكثر من 8 سنوات.
0: سنوات
2: راهي كيفاش قال هو عبد القادر مقداد باش يزني باش يحطني في سيلون.
3: اما توا وانت تحكي غريبه معناها بون بالنسبه لنا نحن دول العالم الثالث ما نحكيوش ماناش في غادي بالكل. اما كي تشوف فرنسا معناتها عدد السوايع والاجور اللي هي معناها ماهيش بعيده على المانيا ولا على وكأني وفي حكاية زاد في الميز ما بين الجنسين في حكاية السالير في سوايع العمل زاد كيف مازالوا التوى معناتها بلاد كيما فرنسا لليوم مازالت النساء فيها الطالب بالمساواة
0: في
3: السالير في الأجور.
0: يلا السؤال. الدول العربية في نسبة الغابات الطبيعية المرتبة الأولى
3: الجزائر؟
0: لا
2: الغابات الطبيعية
3: والعربية.
0: عربية توب فايف.
2: السودان.
0: السودان الرابعة 10% هي نسبة الغابات الطبيعية من مساحة السودان، غابات جبلية ومدارية في الجنوب والشمال.
2: اليمن.
0: اليمن ماشي في التوب فايف.
2: تونس داخلة.
0: تونس السادسة 7% الشمال الغربي أساسا غابات الفلين.
3: عجب الجزائر ماهوش موجودة.
0: لا الأولى هي
2: بارابور البورسنتاج
3: الدولة العربية
0: كلها مع رب.
3: أوكي الأولى هي لبنان.
0: لبنان الثالثة 13% غابات الأرز والصنوبر وتتنافس مع دولة أخرى على المرتبة الثانية.
2: لا الأردن فيها برشا.
0: لا
2: سوريا.
0: لا
3: لا
2: لازمنا نقربوا شوية.
0: اي نقربوا اي
3: نقربوا شوية. ليبيا.
0: نقربوا. لا
3: مصر.
0: لا لا
3: العراق.
2: واش نسميه
3: في المغرب الجامعة العربية
0: المغرب على الخليج. لا
2: المغرب.
0: المغرب الثانية 16% من المغرب هي غابات أرز وبلوط وغيره. المرتبة الأولى. دونك الثانية المغرب، الثالثة لبنان، الرابعة السودان، الخامسة الصومال 9% هي غابات جبلية، والسادسة تونس، والأولى غابات استوائية ممطرة.
2: جيبوتي
0: 18% من نسبة الـ من المساحة. يعني في جيبوتي نمرح نلعب في جيبوتي.
3: جيبوتي.
0: هي جزر القمر. ميزيل كما
3: ما يجيوش البالي وما يجيوش البالي اللي هما عرب ديجا.
0: لا جزر القمر دولة عربية
3: تابعينا نحن.
0: اي بيان سور
3: بلوتو احنا تابعين.
0: اي هو تابعين بعضهم يعني.
3: بابا الجزيرة العربية في قارة أخرى معنا، دونك احنا اللي تابعينهم.
0: اي وي تابعينهم. يلا نعطيكم السؤال التالي. سمعكم مقاطع وتحاولوا تطلعوا الفيلم ولا مسلسل ولا مسرحية. هو يمثل هذا العمل صراع طبقي ما بين الطبقة الفقيرة المتمسكة بالشرف واللي تدافع على المبادئ متاعها مهما كلفها الثمن، وبين الطبقة البرجوازية المتسلقة واللي توصلت لجمع ثروة من الأعمال المخالفة للقانون، واللي هذا كله جاي من تجارة المخدرات والسوق السوداء. تنشأ الحرب ما بين الطبقتين. هذا الإكستريم
4: هو اللي يقف طرح معنا. أنا مانيش ولد حرام باش نطرد الناس من ديارهم ونفكر لهم رزقهم.
5: اللي يلعب بالبوكير ما يخرجش وقت اللي يشتي وقت اللي يحب، وإذا كان شد في الخروج يلزم يرجع الفلوس اللي ربحهم الكل، ما كانش يواصل الطرح حتى للآخر. هذه القاعدة وأنت تعرفها، وأنت هذا طرحك الأخراني معايا.
4: أنا كي نلعب نظافة.
5: كومون كومون شنو نضيف؟ لا أنا الغنية هذه غنيها الغيل اللي حفرت له ورميته في الحبس ويتمت له بنته بالحياة.
4: شكون حكيت؟ حكيت الفعل هذي كله كذب.
5: يا رجل يا رجل مش بعيد لك النرز. اقعد اقعد اللي حكى لي.
0: يلا شو العمل هذا؟
2: منصف لازعر.
0: منصف لازعر
3: هشام رستم الله يرحمه.
0: هشام رستم وي العمل هو
3: لا فتحي مسلماني اللي معاه نو
0: لا منصف لازعر وهشام رستم هذوما
3: الوطنية.
0: العمل بطولة منصف لازعر، هشام رستم، علي بن نور، محمد كوكا.
3: من أعمال قلبه ينزل على انزل لنا على الأسئلة الصحيحة من الإجابات الصحيحة من
0: أعمال قلبه ينزل صحيح. محمد اليانجي. رفيعة بالحوت، فاطمة الزهرة، مروان عريان
2: الحصاد
3: شو اسمه حنا بعل نجوم الليل.
0: نجوم الليل.

0: نجوم الليل مع عمل لي مديح بالعيد.
1: المسلسل اللي اكتشفنا فيه مجدي سميري, مجدي سميري ممثل من بعد لعلنا مخرج
0: ما بين جدا. ما بين زوز بورتمانات متقابلين تشتعل حرب باردة من نوع خاص بعد طلاق هشام فارماسيان ونورة اللي قرت ملاحقة أحلام النجومية في عالم الموسيقى. تبرز الأمهات كقادة ميدانيين وين تتحول هاتفهم المحمولة لمنصات تلقى القذائف عبر قنوات التواصل الاجتماعي. هذا الإكستري الثاني.
2: أنتوا مشكلتكم مش نفقة ولا تمكين, أنتوا مشكلتكم في العند. كل واحد فيكم جاي المحكمة هنا عايز يحط التاني في وش القانون, وللأسف مش واخدين بالكم إن اللي بيتكسر في النص هم الأولاد. احنا كل يوم هنا بنشوف العجب. لك أن تتخيل أن طفل بيشوف أبوه بياخده بمحضر شرطة علشان يشوفه ساعتين, ولا أم بتجرجر أب في محكمة علشان مصاريف مدرسة وهو أصلاً دافعها. أنتوا بتشوهوا نفسية الأولاد, بتدمروهم نفسياً, بتزرعوا فيهم قسوة مستحيل تتمحي. المكان ده الناس بتيجي فيه وهي مجبورة بعد ما تكون كل السبل اتقطعت, لكن من الواضح أن أنتوا جايين هنا بمزاج. يا دكتور ويا مدام, الجواز مش لعبة والطلاق مش معركة. انتوا في بينكم أولاد والأولاد دول أمانة
0: تحاسبوا عليهم. الجواز مش لعبة. العمل هو خرج محمد كريم تأليف ولاء شريف ومحمد سليمان عبد الملك بطولة أحمد داود ميرنا جميل شيرين محمود حافظ محمد محمود عايدة رياض
3: ملهمش في الطيب
0: ملهمش في الطيب غنية ذي يا قلبي يا طيب هي بتوفيق ذي
4: يلي ما شافوا منك غير كل شيء طيب والله يعوض علينا
1: الله يعوض علينا
0: هزينا
3: مو الكليب خاطر البورتمانات
1: بتبرمشناش احنا في الغناء انا وصديقي سامي مركزين
0: والله يعوض علينا بابا وماما جيران 2026
1: انا ما عرفت يوم حتى واحد حتى واحد ممثل كان عايدة رياض
0: اي خلينا نشوف الثالث هذا تعقلوه ولا ليه هذا الاكسي الثالث
5: قدكش من نابل تفضل سرقوا له فلوسه كرهبته والسيد له يشطح
6: بابا وانت مش تحتش ماني قلت لك ما عادش تلوزق في العباد او الكهرباء مشات والفلوس مشاو والريستوران خليت عنده بطاقه تعريف باش غدوه نرجع ونخلصهم ليله الريفيون هذه باش تقعد لنا تاريخ
5: لا لا لا لا لا تقعد لك ليك انت وحدك انا عزيزي بنعيش مع واحد اللي يجي يقلب ويتفسخ عليه
6: تاكسي تاكسي
5: شبيها هذه زادت محبه تشتاقف
6: ما هو معبيه يا نانا
3: مثلت فيه السوسه
0: يلا
3: حسابات وعقابات
0: حسابات وعقابات برافو
1: سونيا بن بلجازم وفتحي
3: الدين ابداع المسلسل
0: تأليف علي الويتي اخراج حبيب سلماني سنة
3: 2003
0: وأربعة
1: وأربعة
0: نبدأ الجملة وتقولوا البقية حتى يكتمل المعنى اشرب من حيث تشرب
1: اشرب من حيث تشرب
0: كلمة ناقصة
1: اي فهمت اشرب من حيث تشرب شنو حيوان معنى
3: القطوسة
1: الناقة لا. الناقة لا.
0: اشرب فالحيوان ذي لن يشرب الماء الفاسد ابدا قوي وفينه في
3: الحصان
0: برافو
3: الحصان
0: اشرب من حيث تشرب الخيول فالحصان لن يشرب الماء الفاسد ابدا ضع سريرك حيث تنام
3: القطط
0: القطة فهي تعشق الهدوء كل من الفاكهة التي لمستها والتي لمستها عفوا كل من الفاكهة التي لمستها 3 بوان سسبنسيون ولم تخترقها فهي تبحث دوما عن الفاكهة الناضجة
1: الدودة
0: الدودة كل من الفاكهة التي لمستها الدودة ازرع شجرتك حيث يحفر
1: السنجاب
0: لا فتلك هي الارض الخصبة
3: السنجاب
0: السنجاب خاطر زعما ديما يحفر ديما
1: يحفر
0: ديما يحفر حيث يحفر الخلد فهي تلك الارض الخصبة
3: الخلد
0: اي ابني منزلك ابني منزلك حيث يجلس لتدفئة نفسه فتلك هي الأرض المستقرة لا تنهار
1: الكلب
0: ابني منزلك حيث يجلس زواحف
1: حيث لا استنى حيث يجلس دونك مذكر الزواحف
0: لتدفئة نفسه
3: هيبرناسيون
0: فتلك هي الأرض المستقرة التي لا تنهار شكونه
1: نقول الحنش
0: الثعبان
1: اللوج في المذكر
0: بتاع الأفعى الثعبان احفر لتجد الماء حيث تختبئ من الحرارة فحيثما تقف يختبئ الماء
1: الدبابة
0: لا شكون اللي سنسيبل السخانة
3: شكون سنسيبل السخانة
0: حيوانات الطائرة
1: العصافير
0: وي احفر لتجد الماء حيث تختبئ الطيور من الحرارة فحيث متقف الطيور يختبئ الماء اذهب للنوم واستيقظ في نفس الوقت مع ذلك مسعى النجاح شكون يقوم بكري يبدا يزفر هك
1: اديك العصفور
0: لا العصفور دونك
1: الطيور
0: في نفس الوقت مع الطيور ذلك مسعى النجاح خمس ملوك اختاروا مصر محطة أخيرة هما
3: خمس ملوك اختاروا مصر شمان تختاروا
1: جيل سيزار
0: بعد ما مشاو من الحكم
3: ألكسندر لوغران
0: لا
1: لا ألكسندر لوغران في الحكم
0: لا
1: جيل سيزار لي
0: لا
1: نابليون بونابارت
0: لا
1: ملوك
0: دول عربية
3: ملوك دول عربية
0: علين جمهورية شكلت حركة الضباط الأحرار
1: الملك فاروق
0: لا الملك هو بلاد مجاورة
1: إدريس سنوسي
0: وي إدريس سنوسي ملك ليبيا ثاني
1: ثاني ملك عربية
0: بلد إسلامي
1: أوكي
0: وسبعين سليم
3: 79 هرب لمصر
0: مظاهرات شعبية واضطرابات
3: الشيخ
0: إيران محمد رضا بهلوي الثالث هو
3: الثالث سهل
0: ابن السلطان العثماني عبد المجيد الثاني الشيخ زيد عمر فاروق أفندي توترات فرضت الحرب العالمية وصول موسولين للصدارة أدت إلى فشل في منع استيلاء الفاشيين على السلطة تم تحويله لملك سوري فيكتور
1: لا ما نعرف
0: إيمانويل الثالث ملك إيطاليا الأخير هذا ما نفسه من مصر وجورج الثاني ملك اليونان اللي حكم ما بين 22-24 35-47 وفر إلى مصر بعد هزيمة اليونان في معركة كريت 41 مشال مصر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية فاصل ونرجع لكم في أنتيبيوتيك
7: خاطر كل يوم عندك ما تقول كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكروجوهرة مع ميكروجوهرة فتح صوتك

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000
1: قولي ما فماش بون بلان تاع بيتزا بنينه
2: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانيه بلاش ميلا جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج
3: جوهره اف ام بوبليسيتي

0: سمع في تونس.
1: اليوم في سوسة وتحديدا في سهلول شارع صدق مقدم الجمعية التونسية لقرارة فرس سواس افتتح رسميا مكتب تنمية الموارد، فضاء جديد يقترب أكثر من الناس من رسالة الجمعية ويخلي كل واحد ينجم يكون جزء من حكاية أمل حقيقي. في نفس الفضاء تلقاو أسوا ستور وين تتعرض منتوجات الحرفيات والمنتفعات من برنامج دعم الأسرة، منتجات معمولة بحب وتعب وبرشة جهد وإرادة النساء اللي حبوا يبدلوا وقعهم ويبنيوا مستقبل خير لعائلتهم. نحكي أكثر في الموضوع مع مدام زينب سميشي، أخصائية اجتماعية بقرة رات فرس واس أكودة، باش تحكينا أكثر على أهمية البرنامج وكيفاش المشاريع هذه تنجم تغير حياة عائلة كاملة. مدام زينب مرحبا بك.
2: مرحبا بك ومرحبا
1: بسيد المستمعين. مرحبا بك مدام زينب. دونك شنو يمثل هذا البرنامج دعم الأسرة بالنسبة للعائلات المنتفعة؟
2: بالنسبة لبرنامج دعم الأسرة لوقات الأطفال من الأهمال، يمثل قبل كل شيء سند حقيقي ومرافقة متواصلة تعاون العائلات باش يتحداو الصعوبات اللي نجموا يعيشوها كل يوم. برشا عائلات تلقى رواحها قدام ضغط متاع الظروف الاقتصادية والاجتماعية اللي تنعكس بدورها على الصغيرات. هذاك علاش يجي دورنا احنا كبرنامج دعم الأسرة باش نحاولوا نحدوا من الهشاشة هذية. احنا في البرنامج نتاعنا دعم الاسره وقت الاطفال من الاهمال نؤمنوا اللي كل عائله عندها قدراتها والامكانيات نتاعها اللي تنجم تطورها اذا لقات بطبيعه المرافقه والدعم المناسب. هذاك علاش احنا ما نخدموش فقط مع العائلات هذوما باش نسدوا لهم الاحتياجات نتاعهم والمساعدات الوقتيه، اما كيف كيف نركزوا مع العائلات على انه نخدموا برشا على التمكين الاقتصادي من خلال المشاريع المدره للدخل، على خاطر المشروع كما تعرفوا هو بالنسبه للعائله يعني بالنسبه للام والى البو ينجم يبدل حياه عائله كامله. على خاطر وقت اللي العائله تولي عندها معناها مورد رزق قارب نجم توفر الحاجيات الكل والمتطلبات الكل نتاع صغارها وتكون حاسه هي اصلا معناها بالامان والاستقرار.
1: اليوم مهم أن الحرفيات يلقاو فضاء باش يعرضوا فيه كما الفضاء هذا اللي اسمه SOS Store من إمضاء قرى أطفال SOS باش يعرضوا فيه المنتوجات. قديش مهم أن هما يعرضوا ويوريوا المهارات متاحهم للناس؟
2: بالنسبة لنا اليوم موجود فضاء كيما SOS Store راهو مهم برشا بالنسبة للحرفيات متاعنا، على خاطر خاصة انه برشا عائلات عندهم مهارات وحرف كبيرة معناها اما ما يلقوش كيفاش بشي معناها يوصلوا المنتجات متاعهم للحرفاء وما همش معناها معروفين وكل. اليوم الفضاء هذية ينجم يعرف بالخدمة متاعهم ويسمن تعبهم. هذيك علاش يجي دورنا احنا لهنا على مرافقة العائلة تدوما مش كان في المشاريع اما زيدا نحاول نوصلوا لهم فرص حقيقية باش يطوروا المشاريع هذيك ويرموا الاستمرارية متاعهم، على خاطر احنا نخدم معهم الاول باش معناها في التكوين والمرافقة وتطوير معناها الافكار متاعهم والمشاريع متاعهم حتى لين يوصلوا يلقاو فضاءات معناها ينجموا يعرضوا فيها ويسوقوا فيها المنتجات متاعهم.
1: قداش مهم ان يلقاو الفضاءات هذه الحرفيات يعني يلقاو فضاء خاص بهم يعرضوا منتجاتهم، قداش مهم بالنسبة لهم؟
2: حاجة مهمة برشا، على خاطر كما نعرفوا انه نجاح المشروع ما يوصلش لدرجة انه معناها العائلة تقوم بالانتاج اكهو، اما زيدا راهو القدرة متاع العائلة انها توصل المنتوجات متاعها وتعرف بها اكثر. هذيك علاش جينا احنا بالفكرة بتاع SOS Store باش تكون عبارة حلقة تواصل بين الحرفيات والمجتمع، وهي عبارة زيدا كيف كيف الفضاء يعطي قيمة اكثر للمنتجات متاعهم ونخلي الناس تتعرف اكثر على العائلات هذوما على المنتجات متاعهم على قصص النجاح والتحديات اللي كانت وراء كل قطعة معناها معروضة بالنسبة لنا في SOS Store. بالنسبة للحرفيات معناها انه يلقاو فضاء منظم وآمن يعرضوا فيه خدمتهم، خاطر احنا ناخذوا من عندهم معناها لي برودوي هذوكم ناخذوهم قبل معناها الحريفه المنتفعه ما تقعدش تستنى هي باش تخلص، لا احنا نشريهم من عندهم نبيعوهم بنفس السوق. هكي كنشجعوا العائلات هذوما باش يزيدوا هما اكثر يزيدوا ينجوا ويزيدوا يحسوا رواحهم معناها عندهم ثقه اكثر في رواحهم يتعرفوا والمعنيه الفضاء هذية يخلي المجتمع يكون معنيها شديك فعلي في دعم العائلات المنتفعة من برنامج دعم الأسرة، على خاطر كل عملية متاع الشراء هي مساهمة معنيها تكون مباشرة في تحسين ظروف عايشة متاع عائلة الكل ومساهمة لها باش يكون عندها مستقبل أفضل صغارها، على خاطر بالنسبة لنا اسوي ستور ما هوش مجرد معناها نقطه نتاع بيع نتاع اللي
1: بخدمه او عارض
2: كهو، اما هو راهو جزء من رؤيه كامله نتاع الجمعيه التونسيه للقرى الابس الاسويس، تقوم على التمكين الاقتصادي، ندعموا العائلات هذوك من رافقوهم باش يوليو اكثر معناها استقرار ويحققوا الاستقلاليه نتاعهم. فهمت؟
1: صحيح صحيح. شنو الرسالة نجم نوصلوها للناس هذوما، يعني ممكن للناس الكل باش انه يزوروا الفضاء الجديد هذا، شنو نجم نقولوا لهم؟
2: الرسالة اللي نحن نحبوا معناها نوصلوها للناس الكل باش يزوروا الفضاء الجديد نتاع اس او اس ستور في شارع صادق مقدم، ومعناها يشوفوا المنتجات اللي موجودين فيه، على خاطر كل منتج موجود في الاس او اس ستور هو وراه معناها حكاية عظيمة وتعب وإرادة كبيرة
1: برشا جهد،
2: عائلة حبت تخدم وتنجح. ونقول لهم زادة كيف اللي بدعمكم الحرفيات، معناها بدعمكم للحرفيات نجموا تساهموا في دعم العائلة هذوما وتعطيهم فرصة باش يكونوا مستقلين وينجموا وحدهم يتكفلوا بعائلاتهم، على خاطر الهدف الأساسي عنا إنه العائلات هذوما تكون هما عندهم معناها القدرة باش هما يوليوا يتكفلوا لعائلاتهم، هما يوليوا يصرفوا على صغيراتهم، هما يقفوا لرواحهم، خاطر احنا بيدنا معناها نخدموا مع العائلة هذيك باش تحقق الاستقلالية نتاعها وبعد نتعديوا لعائلات أخرين.
1: هذا الأهم، هذا رسالة محلاها.
2: ايه ومرحبا بكم ليك كل بحذينا في اس او اس ستور باش تكتشفوا اكثر معناها المنتوجات اللي موجودين عندنا في الاس او اس. هي منتوجات معناها تونسيه مصنوعه بكل حب
1: بايدي الحرفيات.
2: ومرحبا بكم بحذينا وين ما تنجموا اكثر معناها تشوفوا منتجات العائلات وتساندوهم وتشاركوا معنا في انه نزيدوا ننشروا معناها ثقافه نتاع التمكين هذيا باش العائلات هما بيدهم يتشجعوا ويزيدوا يصنعوا اكثر. ومرحبا بكم، واللي يحب معناها يقدم اكثر دعم للجمعيه ينجم يجينا والا يتواصل معنا على الرقم 58 371 092. ما تنسيوش زادة باش تزوروا الموقع نتاع الجمعية www.sosvu.ca.
1: شكرا لك على كل هذه المعلومات مدام زين بسميشي اخصائية اجتماعية بقرية الأطفال SOS أكودة، ومبروك هذا المولود الجديد SOS ستور في سوسة، طبعا شارع صادق مقدم، تجمو تمشيو لسوسة سهلول وتكتشفوا هالفضاء هذا المميز من الحرفيات اللي يعرضوا المنتوجات متاعهم طبعا، واللي هي تكفل برشا برشا برشا عائلات اللي هي من الأمهات اللي هم يحاولوا أنهم يوفروا كل شيء للعائلات متاعهم والأبناء متاعهم من خلال هالمعروضات هذه. كانت هذه صنعة في تونس.
0: صنع في تونس.

0: الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع. هيا بنا نلعب.
1: يلا هيا بينا نلعب مع سليم وساوسن. انا زعما شكون؟ تفضل. وين؟
2: لا. ممثل؟
1: نعم.
3: حي؟
1: لا.
2: تونسي؟
1: لا.
3: مصري؟
1: نعم. نقطة قوتك هذي.
3: انا اللي باش نلقى.
2: مصري. سينما؟
1: سينما.
3: التسعينات.
1: ولد بالاسكندرية.
2: اسكندرية.
1: تسعينات وي، ثمانينات وي، سبعينات وي.
2: مثل مع عبد الحليم.
1: مثل مع عبد الحليم. نفس الجيل.
2: نفس الجيل.
3: يغني زيدا
1: شوية. شوية مش مطرب مي شوية. تلفزيون زيدا.
2: تلفزيون ويغني.
1: قدم برامج. انا نعم ولا بيبون. حاول عاونكم. ولد في 20 توفي في 20 ماي كما اليوم سنة 2022 من مواليد 27 ديسمبر 1936.
2: سمير صبري.
1: وي برافو. فنان شامل، ممثل، مغني ومذيع. وقدم برنامج ما يطلبه المستمعون باللغة الإنجليزية. قدم عدد برامج في التلفزيون المصرية منها هذا المساء وكان زمان والنادي الدولي.
2: نقل علينا والله.
1: نقل علينا. أما والله ولا ما نصبح. أما في السينما قدم عشرات الأفلام من الجحيم تحت المال، جلسة سرية، علاقات مشبوهة. قدم يعني كان قام بتأسيس شركة لإنتاج السينمائي وتفرغ للعمل في المسلسلات التلفزيونية، ملكة في المنفى، حضرة المتهم أبي، نظرية الجوافة. كان آخر ظهور ليه على الشاشة في مسلسل فالنتينو مع عادل إمام، واللي عرض هذا تعرض الفيلم كان المسلسل عفوا في رمضان 2020. شارك خلال الأعوام القليلة الماضية في عدة أفلام، آخرها طلعت حرب للمخرج مجدي أحمد علي، وقبله ديو بطولة كريم فهمي. وانتهج طريق مشى فيه طريقه حياته كاملة أن يكون فاعل في تطورات المشهد الثقافي، وكان هذا في السينما والتلفزيون والمسرح. وظل سمير صبري موجود وحاضر في ذاكرة الذاكرة العربية بين التمثيل والإعلام والغناء، وترك بصمة واضحة في السينما.
2: هو جوستومون يمكن اللي يميز سمير صبري على غيره من الممثلين والفنانين المصريين اللي ما التاريخ ما
1: كان الصحف
2: كان عنده ذلك. كان عنده جوستومون معناها كان عنده اعمال سينمائيه وتلفزيه ومسرحيه، اما الاكثريه اللي حفظته الذاكره واللي حفظوا التاريخ هو جوستومون الجانب كانه الجانب الصحفي نتاعو اللي دخل
1: ويقدم الحفلات. كان
2: يقدم الحفلات
1: كبر الحفلات
2: وكان يحل برشا مشاكل معناتها يذكروا بالخير، وهذه فرصه معناها يقول لك ما تهز كان فعلك في الدنيا هذه. دونك ما فهمناش انا كي نشوف ديما حوارات
1: كان ديما يعاون
2: كي تشوف سورتو في الوقت هذاك في الزمان هذاك بون الناس الكل تعرف مثلا علاقته بسعاد حسني واللي عامله معناتها في اثر وفاه سعاد حسني وفاتها المسترابه، وهو اللي كان أول من طلع معناتها الفاق بالملعوب اللي تلعب. كيف كيف زاد ديما تسمع برشا فنانات يقف معاهم في الحياة الشخصية. شلون ضحكنا معاك
1: سليم؟ حبوا يعلق.
3: قاعد نسمع انا يعني علاش زدنا ديما نتكلموا؟ والله انا شيخ قاعد نسمع في السوس.
1: هو الراديو
2: اللي ذاع اسمه بلون كي ما تتكلمش وعقب عليه القانون.
3: يعني انا اذا باش نعمل تعليق ما عنده حتى فايده.
2: انت تعرف سمير صبري؟
3: نعرفه سمير صبري.
2: اي
1: كان اشتهر بتقديم حفلات كبار الفنانين عبد الحليم وام كلثوم وغيره،
2: وكان زاد ديما كان محضر خير ديما يصلح ما بين الفنانين والفنانات اللي يتعاركوا ويمشي لهذه يكبر بها ويمشي لهذا يكبر بها. سي مانيفيك سي مانيفيك على خاطر على خاطر ساتومو تخلي قداش الراجل هذايا رغم اللي فنان وستار وبدا صغير
1: ولكن عنده
2: ولكن ما فماش مشكله نتاع ايجو
1: جانب انساني كبير
2: ما فماش مشكله نتاعك الفنان تلقاه هز ليجو نتاعو على مشكله ليجو ويحب روحه خير ويحب روحه
3: مشكله كبيره أي.
1: كبيره برشا
3: أي. لا ما هو بالحق فما وجوه اللي تقول وجوه خير بالحق فما عباد اللي ما تنجم ما تظهرش برشا اما وجوه خير
1: ان شاء الله يقول لك ديما محضر محضر خير
3: لا فما مش حتى في الفنانين حتى في لي سبورتيف فما دي سبورتيف يلعب سيزون وزوز معناتها يهز دي تيتر وكل ولا فنان
1: يلعبوا دور المودراتور
3: اي فما عباد
2: هكا يقول لك تون بلو غران انمي سي تون ايغو
1: صحيح يلا هذا باهي سلطان و شكون اخر ومؤف تامر حسني ومؤف وانت بتكلمني هذه الأغنية تشبه وانا كيف وردة هي وانا نتينا على بعدك شو الأغنية وردة انت محبة الوردة وانا لما صحيت شوف شوي قديش شبلها
2: في يوم وليلة
1: قديش شبلها
2: نسمعوا بعد نحكي لكم ذكرني نحكي لك على حكاية في يوم وليلة وكيفاش مشيت من ميادة الوردة
1: يلا باسل سلطان تامر حسني ومؤف نرجع بعد شوية ما تبعدوش

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000
1: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج ملا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا

0: العيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية. مشوي بارتي en plein air, un buffet spécial ou animation pour vos enfants. باش تريزيرفي اتصل بالأجنس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720 وإن شاء الله عيدكم مبروك.
1: العيد متسمي على اللمة على الضحكة وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة وسنة مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدي على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفخي دي رميز إكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافيمي سون غيزو من 19 ل26 مي ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد عيدكم مبروك وسنين دايما
2: جوهرة
3: Jawhar Sport avec l'équipe Sport sur Jawhar FM.
4: برعاية
5: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة
3: أريدو طور عالمك جوهر سبور
6: الستة والدقيقة مرحبا بكم في جوهر سبور قبل ما نحكي على مباراة كأس تونس ستشهد نهائيات كأس العالم القادمة في أمريكا المكسيك وكندا حدث تاريخي للمنتخب التونسي بحكم أنه مباراة المنتخب ضد اليابان في إطار الجولة الثانية من مجموعة السادسة باش يكون لقاء رقم 1000 في تاريخ كأس العالم هذا ما نشره رئيس الفيفا جياني أنفانتينو على صفحته الرسمية في الانستغرام وقال أنه لقاء تونس واليابان لقاء تاريخي بحكم باش يكون لقاء رقم 1000 في تاريخ كأس العالم اللقاء هذا باش يكون يوم الأحد 21 جوان على ملعب مونتيري بداية من الساعة 5 صباحا بتوقيت تونس نذكروا أنه منتخبنا باش يواجه السويد في الجولة الأولى يوم الاثنين 15 جوان 3 تاع الصباح والجولة الثالثة ضد هولندا يوم الجمعة 26 جوان نصف الليل بتوقيت تونس نحكي ولان على الدفعة الأولى من مقابلات ربع نهائي كأس تونس مباراة نادي صفاقسي والملعب الجيبسي اللي الآن في الأشواط الإضافية أكثر تفاصيل مع مراسلنا فوزي الخماسي فوزي مرحبا
7: مرحبا بك من مباراة يعني تسابقت اللاحق بعد نادي صفاقسي يعني في دقيقة 52 يعني افتتح النتيجة يعني عن طريق حمزة المثلوثي عدل الفريق ملعب الجيبسي عن طريق ضربة جزاء نهاية يعني المباراة في الوقت الأصلي يعني 90 دقيقة تعادل هدف لهدف والحصص الإضافية الأولى الحصة الإضافية الأولى نادي الشيخ تمكن من تسجيل هدف عن طريق ريان الدربالي في دقيقة يعني بالتعديل هي تحصل عليها الهدف تسجل في دقيقة 99 لكن الحكم أخذ قرار في دقيقة 102 هذا ما جعل وضعه 3 دقائق وقت بديل يعني في الحصة الإضافية الأولى دخلنا في الحصة الإضافية الثانية 3 دقائق 107 108 يعني في المباراة 3 دقائق منذ انطلاق الحصة الإضافية الثانية وما زال تقدم لصالح نادي الصفاقسي الحقيقة يعني فما 3 أهداف زوز أهداف يعني تلغات فما هدف يعني بالقرار الفار فما مساعد حكم الأول يعني أشار بكون تسلمه الهدف الأول لنادي الصفاقسي لكن تدخل الفار خلى الهدف يعني الهدف صحيح الأوراق الصفراء يعني مساعد المدربين كما تو نراه بنك البدلاء ملعب الجيبس يعني يناقش في الحكم عبد الكريم رفضي بعد هدف يعني مسجل نادي رضي الشيخ هدف ثاني البار عشر له وتحول إلى البار إلى غرفة البار وحكام على البار وأكد على شرائط هدف وورقة صفر يعني تحصل عليها كريم رفضي مساعد مدرب يعني احتجاجات كبيرة نخليها الاختصاص يعني في التحكيم تجب تقول قرارات خالد قويدر كلها صح كما تجرب فيها اليوم كل من أهل اختصاص 108 في المباراة وتقدم لصالح نادي رضي الشيخ هدفين لهدف
6: شكرا فوزي نجم تقعد معنا في اخر جوهر سبور باش ناخذوا توقيت والنتيجه من لقاء نادي صفاقسي والملعب الجيبسي كما قال فوزي الخميسي اسبقيه للسي اس اس هدفين لهدف هدف المقابله حمزه المثلوثي في دقيقه 53 عطل اسبقيه للنادي الرياضي صفاقسي عدل احمد الطنقور من ضربه جزاء في دقيقه 66 وفي دقيقه 95 من الوقت الاضافي او الشوط الاضافي الاول ريان الدربيلي عطل اسبقيه للسي اس اس 2-1 قبل 11 دقيقه من نهاية الفترة الإضافية الثانية المقابلة الثانية اللي تلعبت اليوم الترجي الجرجيسي تأهل على حساب نادي البنزرتي بعد الفوز هدفين لصفر هدف المقابلة أشرف بن ذياب في دقيقة 4

0: سباقية للعكارة، ومؤمن الرحماني يبصم على هدف الثاني ويعطي التأهل للترجي الجرجيسي. كيفاش بيجي يكون نظام نصف نهائي؟ الترجي الجرجيسي بعد تأهله ينتظر الفائز من مقابلة نادي صفاقسي والملعب الجبسي، وسيحل ضيف على النادي صفاقسي أو الملعب الجبسي في انتظار نهاية المقابلة. هذه القرعة اللي كانت مواجهة في نصف نهائي كأس تونس. نحكيو على الدفعة الثانية من مقابلات الكأس اللي تلعبوا غدوة ماضي 3:30 بعث بوحجلة، يواجه الترجي الرياضي التونسي. مقابلة يدير الحكم نظال الطيف في غرفة الفار أيثم جيرات. تشكيلة الترجي تشهد غياب اللاعبين الأجانب بحكم أنه بعث بوحجلة موجود في الرابطة المحترفة الثانية، وكذلك غياب محمد أمين بن حميدة اللي التحق بتربص المنتخب التونسي. المقابلة هذه باش تكون مقولة على قناة الوطنية الأولى. والمقابلة الثانية تقدم سقيط الدير يواجه شبيبة العمران، منقولة على قناة الوطنية الثانية بإدارة حكم سيف الدين الورتيني وفي الفار مجدي بلاغة. في النصف النهائي تقدم سقيط الدير أو شبيبة العمران باش تستقبل الفائز من مقابلة بعث بوحجلة والترجي الرياضي التونسي. نبقى مع الكأس لكن الآن في كرة اليد ومباريات كرة اليد في النصف النهائي. دربي العاصمة اللي باش يكون نهار الجمعة 4:30 بقاعة متعددة الاختصاصات بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي. تذاكر متوفرة للجماهير الافريقي على سيت سكيورتي بوينتيان، اسعارها 16 دينار 26 و 53 دينار. اسعار تذاكر مقابلة الدربي بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي كما قلت تلعب نهار الجمعة 22 ماي 4:30 نتاع العشية. ونصف النهائي الثاني تقدم سقيط الزيد يواجه جمعية الحمامات. المقابلة باش تلعب نهار السبت 23 ماي ماضي 3 نتاع العشية كيما قلت دربي العاصمة هو باش يتصدر نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد. تدور الآن مواجهة الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج في الدوري المصري وتحديد بطل الدوري ترتيب قبل الجولة الأخيرة اللي تنطلق الآن. الزمالك المصري عنده 53 نقطة في المركز الأول، بيراميدز في المركز الثاني 51 نقطة، والأهلي المصري في المركز الثالث عنده 50 نقطة. الزمالك من أجل التتويج مطالب بالتعادل أو بالانتصار بالتتويج بلقب الدوري المصري. بيراميدز من أجل التتويج مطالب بالانتصار والتعادل. تعثر الزمالك المصري بالهزيمة، والأهلي المصري مطالب بالفوز وتعثر بيراميدز بالتعادل أو الهزيمة وهزيمة الزمالك وانتصار الأهلي خليه يتوج بالبطولة المصرية. المقابلات كما قلت انطلقوا الآن ثلاثة مقابلات. المصري بورسعيد يواجه الأهلي المصري، بيراميدز سموحة، والزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا. المقابلات تنجموا تتابعوها على قناة اون تايم سبور. واليوم باش نعرفوا شكون باش يتوج بالدور المصري واللقب باش يكون موجود على الهليكوبتر، والفريق اللي باش يتوج باش يرفع لقب الدوري المصري كما قلت بالمقابلات انطلقت الان على قناة اون تايم سبور. في اليوروبا ليج اليوم نهائي اليوروبا ليج تلعب في استاد فودافون بارك 8 تاع الليل في اسطنبول. فرايبور الالماني يواجه استون فيلا، لقاء مشوق نجموا تتابعوه على قنوات بين سبور. اوناي امري مدرب استون فيلا المدرب الاسباني يبحث عن 5 القاب كاكثر مدرب متوج باليوروبا ليج كما قلت. تنجموا تتابعوا المقابله نهائي اليوروبا ليج 8 تاع الليل بين فرايبور الالماني واستون فيلا الانجليزيه. نرجع لفوزي وناخذ توقيت ونتيجة مباراة نادي صفاقسي والملعب الجبسي. فوزي مرحبا.
1: مرحبا بك مين. دخلنا في 114 دقيقة يعني في المباراة، يعني تدخل تو محمد هادي كعلول يعني بعد تزيد قوية من لعب الملعب الجبسي، وكما قلت انت دخلنا في 114 دقيقة يعني الباقي 6 دقائق على نهاية هذه المباراة. يعني الحق قال كلمة برافو الملعب الجيبسي يعني في الأداء بتاعه اليوم، قلق نادي الصفاقسي علمه أن نادي الصفاقسي يلعب دون لاعبين أجانب، لكن كانت مباراة من معيار ثقيل. دور نصف نهائي كان ربع نهائي للترشح، دور نصف نهائي كان صعيب على نادي الصفاقسي رغم متقدم في النتيجة هدفين لهدف.
0: شكرا فوزي. كما قال 114 دقيقة في لقاء نادي صفاقسي والملعب الجبسي مع تقدم السي اس اس هدفين لهدف، ذكروا تأهل الترجي الجرجيسي على حساب نادي البنزرتي بعد الفوز 2-0. كانت هذه ثلاث نشراتنا الرياضية، أكثر تفاصيل تلقاو على سيتنا جوهرة بوانت.
2: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور افيك ليكيب سبور. تسمعوا من الاثنين الجمعة من 5 إلى 7 أنتي بيوتي.

على العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: مرحبا بكم مستمعين مشاهدي جولة تي في. هذه ساعتنا الثانية كالعادة، نبدأوها بنهار من هرت.
1: في نهار من هرت
2: في نهار من نهارات اليوم أنا باش نشارككم الحقيقة تصويرة. في العادة نلوج على حاجات نمشي ونحب ساعة قبل كل شيء. تحية لصفحة الجيل الذهبي، من عرش متاع شكون هي ومن عرش سكتونسية ولا مصرية، خاطر ستون باج اللي نوستالجيك وفيها برشا حاجات بالنسبة للأجيال الثمانينات والتسعينات، وعام كامل براتيكمون أنا واحدة من الناس 80% نعتمد عليها. دونك به للأمانة أن نشكر ونذكر المصادر اللي ناخذ منها. سينو التصويرة هذه عرضتني هكاك صدفة، فقلت خليني نشوف سليم، خاطر بون بالنسبة للعمار إذا كان تعرف كما يقول صديقي سامي بن نور
0: تصويرة
2: صديقي سامي بن نور كما يقول صديقي سامي بن نور تصويرة لمست قلبي، رجعتني الزمن لكان فيه لا كولاجين لا بروتين لا جيل لا كيراتين. هذاك علاش الوقت هذاك من أصعب الأمور الأنثوية ومن أهم مشاغلنا وقتها هي السيطرة على الشعر. وين التصويرة سيد المخرج؟
0: هاي.
2: عندك التصويرة؟
0: هاي. مازلنا نكتشفوا
2: التصويرة الشعر اللي داير اللي داير على الرأس بالنسبة للي يسمعوا فينا مثالش تلقاوا كالبنية.
0: هاي جاية التصويرة
2: نستنوا. أنا
0: نحب أنت.
2: أنا نحب نوريكم التصويرة جوستومون، نحب نسأل سليم عليها ونسأله اسكو يعرفها ولا لا، وش اسمها المشطة هذيك، شنو كنا نسميوها؟ ما عادش خالاتك عمتك أمك ما كانتش تستعملها الحكاية هذية. الشعر اللي داير على الراس الكل هكا ملفوف،
0: يعرف
3: الكل يعرف الكل هذيك اسمها،
2: وبشكيك الكحل يبدأ على كبر الراس. لا هذيك التصويرة الثانية، العكس
0: ثانية العكس
3: الأولى
2: توربيون
3: متاع نهار لحد توربيون
2: ولا العكسة كيف متاع نهار لحد هذيك اللي فوالا هذيك
0: هذي التوربيون وهذي العكسة
2: فوالا
3: العكسة نعرفها توربيون.
0: الهدف هو أنه الشعر يرتب،
2: أنه الشعر يدخل تحت السيطرة. في الوقت هذاك ما كانش، كان الشعر الكيرلي كان اسمه مشعرك مشبشب
0: توربيون عاصفة يعني.
2: هو التوربيون فات من الموفمون اللي يعملوا الشعر على خاطر يلزمك الدور وقد باش يهبط الكل ليس، معناها كي تحلو
0: يهبط. عملت
2: انا، ما انا شعري متمرد كما مولاته، دونك مره يطلع لي هكا مره هكا، فما الحق ما طولتش بها معاها.
3: كنت عندنا مشكله مع الشعر الارتب، معناتها ياسر رافضين الشعر اللي هو كما قلت انت كيرلي.
2: لا بكيرلي
0: مش مقبول ياسر،
2: ما تخرجش من الدار بشعرك كيرلي
3: لي نورم نتاع
0: ما يجيش، ما مش
2: جميل. لا بالنسبه لهم قمت منه ما مشطش شعرك برا، مشط شعرك.
3: يقول لك واحده شعرها كرينو،
0: ترجع لك
2: شعرها كرينو، شعرها احرش
3: ولا شعرها تل.
0: شنو كرينو؟
3: الكرينو اللي كان في الجرايه يحطوه في المتلا، اي
0: الحشو نتاع الضربه يعني.
2: دونك وقتها هذا هو حبيت نتقاسم مع الجنس.
0: كيراتين
2: لا كيراتين لا بروتين لا شيء، هذا الليساج الطبيعي، الليساج مانويل اللي هو وقتها يلزمك تمشي تشري زوز توزينات شكاكل. ما نعرفش كان يتباعوا بالتوزينه مازالوا شكاكل
0: الحلو قبل
3: من الميرسيري
2: توا، ما نعرفش توا من البارفيمري
3: من البارفيمري
2: تاخذ يلزمك على الاقل توزينه او اكثر باش تنجم تبيت شعرك بالطبيعه. معناها ما نحكي لكمش على العذاب والالم وانت راخده كيف ما العكسه اللي هي كانت من وسائل التعذيب، وما كانش مقبول فكره انه البنيه اللي شعرها ماهوش هابط مسبسب، فعنا مشكله خطيره وعنا مشكله كبيره يلزمها علاج. سينو البنيه هذيك باش تعمل تصير لها برشا عقد في حياتها، وما باش ياخذها حتى حد، وباش يعايروها في المكتب
0: ولا مش صحيح،
2: وباش يقولها يا شعشوطه يا تعطوشه يا انا ريت منهم انواع واشكال.
3: مع العلم من البنات اللي قراوا معايا اللي كانوا كيما قلت تقول انت شعشوطه وتعطوشه وكل شيء، هما بعد ولاو ازين بنات كي كبروا. معناتها يقول لك لحستها الغوله
2: فالاري،
3: برشا بنات يظهروا وهم صغار تظهر هكا ما هي بعد تعمل ترانسفورماسيون تعرضك تعرضك ما تعقلهاش.
2: حبيت دونك نتقاسم مع الاجيال هذوما توا، الجيل الجديد نتاع
3: ديرك بيان سور تطلب السماح.
2: ماك تعرف توا عايشين في عصر السكين كير والهير كير وقتها احنا الهيركير كانت يظهر لي في تونس الهيركير الوحيد الموجود واللي هو العلاج الديمقراطي اللي موجود عند الشعب الكل لمشاكل الشعر، شعر الرجال وشعر النساء، تلقاه في الحجامه، تلقاه في الحجام، الكريمه العجيبه التي لا تكاد تخلو منها
0: تريم.
2: بيت بانو تونسيه هي التريم والاجابه صحيحه. سامي بن نور قبل ما يدخل لنا الجيل في التسعينات
4: فوالا
2: هذه التصوير
0: ما خلطت
2: جايه من سوسه على ساقيها يظهر لي التصويره
0: هذه توربيون
2: هذا وسائل التعذيب اللي كانت تتعرض له الفتاة
0: والعكسة هي الثانية
2: التونسية والعربية
0: تحياتنا لزملائنا في سوسة طبعا
2: نصلبوا عليهم طبعا
4: وتحياتنا لمقاييس الجمال اللي قاعدة تتبدل
0: وتغيرت طبعا
2: التوربيون يعمل كيما الليساج على خاطر يهبط
0: العكسة
2: والعكسة تعمل ليساج وتطول دونك كنا كانوا
0: صحيح
2: كنا تلقانا شادين الصف كلنا على مماتي كل واحدة في يدها كولون مقصوص ولا كعبة ميبا جيب الميبا متاعك ولا الكولون متاعك جنرالمون الكولون اللي تنقب من لوحوهش نقسموه في اثنين وذاك نجعو بيه نعمل بيه زوز عكسات دونك هذاك الهير كير متاعنا حبيت نحكي لكم عليه مي سا مو في بليزير اللي انت عرفت التوربيون
4: حتى لا توندونس تو حكاية سكين كير هذه حاجة معناتها
0: ولا
4: أمومو قال لك مهم ياسر معناتها تخي هكا فيه برشا روحانيات وقت سكين كير
2: هو الحمد لله فيه روحانيات على خطر على مستوى البشرة وتحسين البشرة ما عنده حتى شيء معناها ما عنده حتى بخلاف أنه هكا يعطيك شوية إدغاتاسيون وهذا بشهادة بيسيغ لفرماسيان والأطباء المتخصصين وكما نسيل كل تجرب البرودويت متاع العالم أجمع للي تفد روحك
0: حتى تلقى نتائج
2: تمشي تتعدل الانجكسيون باش تلقى النتائج خاطر كل ما هو محطوط من برا ما يوصلش للطبقات العمر
0: نحسي بكو سوسن كانت هذه نهار من نهارات فاصل نرجعو لكم احنا باش نستقبلوا ضيفنا رياض هيلة في الانترفيو
1: حب روحك الفاز حب تفهم العلة وبنت العلة حب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة حب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر اف ام جوهر اف ام الدنيا وما فيها
5: هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
6: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
5: أريد طور عالمك
1: تسمعوا من الثلاثاء الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك

0: L'interview.
1: لكم في انتيبيوتيك الانترفيو مع ضيفنا رياض هيلة. مرحبا بك رياض.
2: ميرسي على الانفيتاسيون. فرحان برشا اللي راح يتحاور معاك مع عدم صوص المنسيم زادة.
1: مرحبا بك. مرحبا رياض.
3: من البركة.
1: دونك فنان شاب, احنا مع الشباب في الفن طبعا, تشق طريقك في الساحة الموسيقية بكل ثبات. قريت موسيقى ولا؟
2: قريت شوية, ما كان مرتش 2015 قريت في المعهد العالي للموسيقى.
3: سامحني رياض, سيد المخرج قاعد
2: يقول لي خاطر مش اسمع فيك. دون 2014 التحقت بالمعهد العالي للموسيقى, قريت عام بعد ما كملتش, عديت بطاقة الاحتراف الفني وجيلا فير مشيت نقرا افياسيون.
1: يعني الناس اللي هما ادوب الكاسكيت هذوما عندهم رؤيه معينه للفن مختلفه, يعني
2: تولي كل بوتنسييل ولا كل كاباسيتي ولا كل حاجه عندك في ما انت لميتها في حياتك تولي تحاول تابليكيها في الاكزرسيس ولا في الحاجه اللي باش تخدمها. معناتها وانا في الموسيقى قاعد عندي بليزيوغ حاجه كي ماركتينغ مثلا, حكيت لك زاده قبيله في الاوف اللي احنا راه عندنا زاده اون اوتر سبيسياليتي اللي هي الماركتينغ.
1: بليزيوغ كاسكيت يعني
2: اون ايسي هكا دو جواندر لوتيل على الاغريابل باش نجمو.
1: يعني تكتب وتلحن؟
2: نكتب ونلحن.
1: تكتب وتلحن. دونك ممكن اليوم عندك قداش رصيدك الغنائي اليوم؟
2: عندي اربع اغنيات.
1: مشموم
2: ننسيك,
1: صدفة,
2: طبيب الحب,
1: اي,
2: وجاي ان شاء الله بعد العيد قنفيد.
1: قنفيد هاي, قنفيد هاي الدراجة
2: تاع زمنية.
1: قنفيد هما الناس اللي باش يحتفلوا بالزواج ممكن في الصيف كيما سليب وصوصل. يعني
3: سليم هو قنفيد يقولوا كي تبدا الطفلة
2: مزيانة وفين,
3: دونك نجم تقول سليم باش يعارس بمرا
1: قنفيدة.
4: شكون القنفيدة هاي؟
1: انت شكون رياض؟ انت كفنان شكونك انت؟ كيفاش تعرف روحك يعني؟
2: فنان تونسي ما زلنا كي قصدنا ربي وبش نوصله وما عنيش ليميت إن شاء الله حذرين.
3: بتكلم معناها قصدت ربي بأربع غنيات ديجا, معناها
1: تسمى
3: في تونس تسمى
2: مازل. احنا بدينا عملنا أوبي ميني ألبوم متكون من 6 غنيات ديجا, 4 هبطوا, واحدة تهبط بعد العيد إن شاء الله, واحدة نورمالمون فان جوان, ونورمالمون يوغا دو بونيس تراك باش يكونوا خاطر وفير يامزير قاعدين ندخلوا للاستوديو قاعدين نخدموا, دونك يوغا توجور ان شاء الله لا برودكسيون كل شهر نهبطوا غني.
1: باهي انا اقرب لك انت في اللي كاسكيت اللي تحملهم هذوما
2: الكلمه الصادقه واللحن الحلو. ما عنديش معناتها اي حاجه نسمعها نحسها نجم نغنيها.
1: والشعبي اقرب لك ولا؟
2: اي في بيب جديد حبيب الشط الحومه بعد
1: شكون باش كنت اثرت يعني اكثر؟
2: ان سيغتان مومون وليد التونسي.
1: اي
2: الحق معناها
1: تعاود غنيات وحتى في حفلات خاصه ولا غيره
2: شويه شويه خاطر هما اللي يقبلوهم العباد برشا اللي هما يشطحوا يفرحوا المحبه الاحساس فيزيون بينات
1: اما انت اللي تنتج فيه مش بشرطه هي للشعب يعني.
2: لا لا لا لا يعني عندنا سي سويت اللي هو عندنا ستيل ماروكان, عندنا ستيل بوب في مشمومه والغنيه, عندنا الفلامينكو في نانسيك.
1: انت قلت لي ما تطلبش مني يعني نغني خاطر هكا عندي قريب كل شيء على ذاك باش نطلب منك.
2: الله يبارك.
3: انا جوستومون والله انا ما حبيتش نقص عليك سيدي سامي وخليته ياخذ راحته في الانترفيو والكل ما كي قال وليد تونسي قلت سمعنا شويه الجينيريك نعورة الهواء
1: كان تحفظها
2: عيونها تملات
3: عيونها تملات
1: مزيانه برشا
2: والله العظيم.

0: يزيد والحق بعيد هكا صاير اليوم علاش يا ناس علاش قسينا علاش المسكين نسيناه لكن محال يدوم الحال ربي ما زالوا يحمينا.
1: برافو عليك.
2: ان توكا رياض ميرسي يعيشك يا خو بخاطرك
1: هذا اقرب لك اقرب لك
0: اي كلمة محليها في تونس نسمعها راني نسمع برشا مزود نسمع الاغنية الوترية نسمع كل شيء عايش
1: أيوة لكن
0: حتى الراب راني نسمع
1: في
0: راب
1: وقت
0: ما في وقتنا
1: في وقت معين معناها لازمك تاخو طريق معين انه هو اسكو الراب ولا البوب ولا الاغنية الوترية ولا غير ولا الشعبي
0: شو بلوتو في اللايف معناها وتري ولا مزود نمشي مثالش اما معناتها بلاي باك وحاجه كيكه ما عنديش علاش ماهوش
1: باهي يعني متفرغ للفن 100%
0: لا مش
1: لا
0: عاتيه توا الحيز الاكبر من تركيزي معناها ما عندي خدمه الجانيو با نتاعي زاد
1: لازم تركز
2: معاه الفن ما يوكلش نعرف
1: خليه ديما هوايه يعني
0: لا مش هوايه لا ما فهمش الهواية معناها بروجي ما فهمش قاعد يعمل بروجي ميوزيكال هكا معناها
1: الهوايه بصفه انه يعني راهو ماهوش هو اللي عمل عليه 100%
0: لا ماشيين باش نعملوا عليه باذن الله 100% باش نخدموا الفن
2: ان شاء الله
0: عاملين بروجي قاعدين نمشيو بس هي ما نجمش نقول هوايه وانا مانيش هاوي في الحاجه اللي نعمل فيها قاعد نعمل مع كيبا بروفيسيونيل على الاخر عندي في الاخراج وفي التصوير امينه معالج معايا حمدي المهيري في التوزيع وفي الموزيك معايا حتى في الديجيتال معايا صفوين اللي هو لهيلنا بالشين يوتيوب معايا في الكوميونيكاسيون وفي الميديا اللي هو اهم واحد ما انت تو قاعد نتعامل معاه انا اللي هو زهير الجيز زميلكم انتم وصديقنا
2: معاكم تحيه زهير وي صديقنا طبعا
0: اون بو با اتر انتوري بار سي جون لا
1: لا الهوايه مش معناها بمعنى انه
0: كان جات ولا جات وسيريو
1: وسيريو بيان سور
0: ماشي
1: الاصدار هذايا طبيب الحب عندها جمعتين الاغنيه هذايا عندها قصه الاغنيه
0: اغنيه عمرها 10 سنين متاخذه ومشريه وكلمات والحان معز الديتسي 10 سنين ما عملت حتى شيء
1: وعليش خليتها 10 سنين
0: خاطر انا بعدت على الموسيقى 10 سنين
2: 10 سنين
0: والله ومن بعد كي رجعت للموسيقى سجلتها
1: تجربه شخصيه هي
0: لي محلاها
1: عندها حد
0: محلاها بعد علينا طب تلحن
1: في العادة تكتب وتلحن وحدك يعني
0: أما كي نلقى حاجة زيادة عند شعراء تعجبني حاجة ناخوها
1: يعني الفن اللي انت تراه انه هو يعبر عليك برشا انا هو منهم يعني اكيد فما حاجة قريبت لك يعني.
0: المشموم هي اول اغنية كتبتها ميتافور اللي فيها كبيرة على الاخر وكلامها ما نعرفش بعد كيفاش نوصل لك
1: اي وصلي
0: ما قلت لك اغنية غامقة برشا معناتها هو ميتافور بين انسان يحكي انا والمشموم بيننا حكاية والباقي ادخلوا على اليوتيوب اسمعوا الاغنية
1: تشوف شوية الارقام اللي تعملهم اغانيك
0: نشوف شوية
1: قداش عاملت المشموم مثلا
0: المشموم عاملة 400K على تيك توك 400,000 على تيك توك عاملة 40,000 بريسك على يوتيوب
1: باهي الارقام يرضيوك
0: ما يرضي واش اما كومان ديبي ما اون بو با ساتوندر لازم حاجه اكبر اما انا اللي عاجبني اللي لايك معناتها الفيدباك اللي نتاع العباد نقول لك اغنيه عامله 60,000 لايك 60,000 انسان عجبته الاغنيه وتفاعل وكومنتيريت والناس الكل فهمت دونك هذيك الكوت بوس اللي تخليك معناتها راني قاعد نوصل ابخي وقت اللي باش نجيو المرحله نتاع بيو كوميرسياليزاسيون هذوك الكل وقتها لي شيفر يفرقوا بين انسان عنده فيوز كبار برشا وانسان ما عندوش فيوز
1: انت تامن بعالم الديجيتال هذا وعالم الارقام تاعه والفيوز وغيره
2: طبعا
1: في برشا
0: رسمي هذاك هو مخشوش
2: انا هذاك شو نقول لك معناتها 400K بالحق حقيقيين ناس دخلت
1: وسمعت
0: على تيك توك
2: ولا خاطر فما نعرفوا برشا
0: واللي قاعدين نصرفوا فيه طول انا معناتها نصرفوا اقل منه برشا كان نشريوهم الفيك فيوز اما احنا نحبوا نوصلوا للعباد قاعدين نصرفوا باش نعملوا سبونسورينغ نوصلوا للعباد اسمع عجبتك مرحبا ما عجبتكش ما يسالش اما باش نشريو فيك فيوز وفيك
1: لا
2: فيك بروفايلز
0: سانسير اريان.
1: كيفاش تشوف حضورك الاعلام يعني تمشي للتلفاز وكل شيء؟
0: مشيت حضرت مع علي في انا والمدام في لانسمون اغنيه صدفه.
1: اوكي
0: وطبعا ان شاء الله معكم ومع زهير زاد في خواطر
1: هاي
0: دونك وطبعا ان شاء الله عنا تورني ميدياتيك باش نحطوا اون فالور الخدمه اللي خدمناها ونوصلوها للعباد.
1: شنو تستنى من الفن انت رياض؟
0: يعطيني حقي يعطيني حقي لو ريسبي والمقام ولا ريكونيسونس تاع العباد. من بعد بيان سور
1: لازم خدمه كبيره هذه
0: هلا نخدمه هاي كيف كيف لا دريم تيم عندي انا فهمت لما بقي يعني قلت لكم بعد زيد باش ما نبداش ننظر ونعيش في عالم موازي راه حتى الفلوس معناتها ما نجمش نساني انفستي في ان بروجي ميوزيكال هكا ويقول لك راه معناتها مانيش نستنى في الفلوس.
1: انت صرفت على المشروع الفني هذا؟
0: بيان سور بيان سور واضح شويه
1: اي واضح
0: واضح اللي سامي اللي سميته
1: واضح
2: المصروف عليها العمليه.
1: وشو علاقتك بالمغرب؟
0: انا نخدم غاديك عندي شركه كومباني اجنس كوميونيكاسيون ونخدم اون كولابوراسيون افيك دي كليون فرونسي
1: كاين ميدان
0: نخدمو في السيرفيس ادمنستراتيف هكا تو سكي ركوبمون فاميليال والفا زيد احنا نخدمو لهم جوست الكوميونيكاسيون معناتها لي زافيش لي فيديو الواحد مانيش داخل كان قبل عندي سنتر دابيل و مشى على روحه.
1: دونك قعدت في الكوميونيكاسيون.
0: قعدت في الكوميونيكاسيون كهاو كرياسيون تاع لي زافيش دي فيديو وشويه كوميونيتي مانجمنت اذا كان عندنا الوقت سينو خليه هو يعمل كوميونيتي مانجمنت نتاعو على روحه.
1: باهي دونك بالنسبه ليك الصيف.
0: الصيف.
1: شنو يعني الموسم تاع برشا خروج وعروسات وحفلات.
0: هو هكاك بحر العشيه غطسه ومن بعد تخرج يا تخدم يا تمشي. تسهر وتتبحبح على روحك
1: وانت ايش تعمل؟
0: نسهر وتتبحبح على روحك
1: ولازمك تغني
2: لا افراح وعروسات
0: غنيت بوندون دو تروا زون جوست بعد ما خديت كارت بروفيسيونيل وقعدت هكاك من بعد هما تو اللي باش نحكي باش يوصل صوتهم شويه ما فيها شويه عذاب فهمت ما انت اللي تتعب واللي تعمل المقابل المادي ما يكفيش
1: ما يكفيش
0: سي تي با ما تاس دو تي انا دونك وقتي اللي باش نمشي نخدم ونتعب وباش ناخذ.
1: انت ترى انه الفنان معناها مهم بالنسبه لي انه يكون حاضر في الحفلات الخاصه وغيره؟ فما فنانين عندهم باع وذراع وعندهم خبره كبيره ويقول لك انا ما نستغنيش على الحفلات الخاصه.
0: بيان سور خاطر احنا مهرجانات شنو عندنا معناها عندنا شويه وفي الصيف مانيش على طول العام دونك براتيكمون حتى سيزون تاع العروسات الاغلبيه في الصيف توا حتى الشتاء معناها وكيفاش باش يعيش الفنان؟
2: حتى حفلات من غير ما نوصلوش للمهرجانات مجرد حفلات ما عادش
0: دونك عندنا مشكله شويه في البرودكسيون ما تغزليش هكاك انا ما عنديش مشكله لا عندنا مشكله شويه معناتها تعبه شويه ثقافه سورتو لي بلون مهما كان المجال الثقافي اللي نخدموا فيه.
1: يعني الحفلات الخاصه ما تخدمش برشا يعني؟
0: توا نخدم توا باش نرجع في الطريق معناتها ما عادش نحب نمشي اون طونك شونتور نتاع فرقه ولا نتاع حاجه فما رياض هيلا.
1: رياض هيلا انت معناها بالنسبه ليك المشوار الفني هذايا في برشا وجيعة على المشوار الفني مثلا شنو اللي وجعك اكثر في هالسنوات هذي؟
0: والله خيبة الامل قدام التصويره اللي شفتها ومشيت تحلملها من بعد كشوك ديريكت مع الواقع تلقاها السلام عليكم وكان سينو ما انت تفهم اللي راه مش كل حاجه تتخيلها في مخك في الدنيا مش تلقاها
1: نجم تصير بسهوله ولكن نجم تصير
0: صحيت لي خليني يعني بعد 10 سنين وبعد ديسيبسيون هذيك راجع اليوم بخطوات ان شاء الله ركزة باش نخلطو باش نخلطو
1: ان شاء الله. والدك مازال كيتوفى والدك؟
0: الله يرحمه عنده
1: الله يرحمه
2: بركه
1: فيه قد
0: عنده؟ عنده 6 سنين.
1: 6 سنين
0: 2019
1: يعني كانت هذه حاجه مؤلمه بالنسبه ليك في المسيره نتاعك؟ كان يساندك
0: حتى في الانسانيه في كل شيء معناتها هو كان الجايدنس اللي هو اللي كان يوجه فيا جوست نخمم انا في كل شيء نمشي له غيان كو يا هكا صحيحه يا حل عينيك شوف الحاجه هذيك راك مليح
1: شجع كان على الفن
0: بيان سور لا الفن لي شجعني ووقت اللي نقرا في المعهد العالي للموسيقى راه خذي لي زانسترومون اللي حاجتي بيهم وصرف وعمل ما شجعني اكثر في البزنس في الانفستيسمون اما نبيع معناتها
2: وقال لك كما قالوا لنا أبهاتنا وأمهاتنا الكل اخدم, أخدم خدمة أعمل خدمة بالحق, خوض منها دبر منها فلوس وعيش بها وخلي الفن هواية ما تعملش عليك.
0: Exactly. هذيك علاش هو معناتها في الخدمة كان يدز معايا أكثر من الفن معناتها اللي ما سوتني بوندون أن بون مومون معناتها بوتون أبخي قالي ماهيش هذية معناتها حاول كيفاش صحيت ماكش بتاكل خالص.
1: قنفيدة صورتها في المغرب؟
0: صورناها في مراكش.
1: علاش؟
0: خاطر الستيل نتاع الأغنية مغربي والروح نتاعها وفيها كلمتين ثلاثة مغربية دونك فنحطوها في الكادر نتاعها نخرجوا أن برودوي فينال أوتنتيك للفكرة الكل. كيما راهو عندنا برشا أغنية مصورين في تونس كيما اللي مصورين وعندنا ديجا في قرقنا قاعدين نصوروا. باهي أغنية تونسية.
1: وقتاش
0: هذا؟ هذا ان شاء الله صورنا نورمالمون تهبط فان جوان خاطر تو قنفيدة اللي باش تهبط بعد العيد ومن بعد نورمالمون عندنا في قرقنا عندنا في جربة زاد ان شاء الله نصوروا. صورنا في بوارقوب وشفت انا نسيك الكليب معناتها محليها على الاخر حاطين اون فالور البراج والفيردور والفازة.
1: مهم بالنسبة لي كانك تشوف حاجة هكا طبيعية في تونس.
0: يلزمني نوري خاطر نشوف بالحق معناتها انا خاطر بحكم خدمتي نعيش معناتها نمشي ونجي على المغرب نشوف في عبيد حتى بلادها اون فالور برشا قالوا احنا عنا نفس ولا كان مش خير ما فهمتني اما ماهيش واصله باهي
1: دونك واحده من مهام الفن انك توصل هي
0: بيان سور.
1: ننساك الكليب هذا وقت صورته الكليب
0: تصور في ديسمبر نورمالمون
1: كلمات والحان
0: معز الداتسي
1: وتك تحب الاغنيه يعني قريبه منك يعني
0: هي والله كي. صدفه الاغنيه هذه على الاخر كلمته الشاعر اخلاقيا الشاعر اللي خديته من عنده الاغنيه 10 سنين تاني كلمته قلت له راني غدوه
1: باش نصور
0: ندخل نسجل الاغنيه اللي شريتها من عندك باهي قال لي الارتيست راهي اغنيتك جديده حاضره تم اغنيتك جديده مشيت نلقاها ننساك عجبتني عجبتني كلامها رغم اللي هو كسح شويه معناها فهمت اما عجبني يوكا بالتوزيع بكل شيء خرجت حاجه
1: هذوما الاغنيات ما عندهمش علاقه بتجارب شخصيه لا
0: نلبسوا كوستيم اللي مش نغنيوا عليه نغنيوا على الحب نحبوا نغنيوا على الوجيعه نتوجع
1: يلا تكا كل تمنيات بالنجاح
0: شكرا
1: يعني ان شاء الله ديما ترجع لنا إذا كان عندك جديد طبعا كل تمنية بالنجاح في مسيرتك الفنية هذه ننسك كلمات والحان وأداء رياض هيلة وبتبيع هذا الكليب تشوفوه على جارة تي في وإن شاء الله ديما ترجع لنا إذا كما قلت أنه إذا كان عندك جديد وإذا كان عندك حاجات أنه نجمو أحنا نعديهم سواء راديو ولا تيلي مرحبا بك رياض
0: شكرا
1: بون كوراج

0: الكرنيل كوم في انتيبيوتيك. يلا نكملوا مع الأسئلة متاعنا، تفضلوا. أي يلا هذا السؤال، لوجوا على شكون؟
1: لوجوا على راجل.
0: نعم.
2: حي؟
0: لا.
1: تونسي؟
0: لا.
2: مصري؟
0: نعم.
1: فنان؟
0: نعم.
2: ممثل؟
0: نعم.
1: ممثل مصري؟ زادت لحكي. حي؟ مسلسلات؟
0: يعني
1: مسلسلات دونك مش برشا. سينما؟
0: سينما.
2: تسعينات؟
0: وي.
1: زوجته فنانة؟
0: نعم.
1: عمل الحاج متولي لن أعشق جلباب أبي؟
2: ولده فنان زادة؟
1: زوجته فنانة؟
0: لا.
1: مات بالكوفيد؟ مات بالكوفيد. هو ومرته؟
0: وي.
1: سمير غانم؟
0: وي. برافو. سمير غانم توفي في مثل هذا اليوم 20 ماي 2021. هو ممثل كوميدي مصري من مواليد 15 جانفي 37. تعرفه كمان
2: بيان سور سمير غانم.
0: انضم بعد البكالوريا لكلية الشرطة احتداء بوالده اللي كان ضابط شرطة، ولكنه فصل منها بأنه دوبل عامين، فانتقل إلى كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية وانضم للفرق الفنية فيها بعد درس الزراعة. وممكن يقول أنه وقت تخل كلية الشرطة يعني عاصر فترة وجود الفنان صلاح ذو الفقار داخل كلية الشرطة. ويروي سمير غانم أن الفنان ذو الفقار كان نقيب وتم ترقيته لرتبة رائد، وكان ضابط السرية الموجود فيها سمير صبري في الجامعة، وكان يرى فيه مثل أعلى. تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، التقى بكل من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة شهيرة جدا هي ثلاثي أضواء المسرح، وفريق غنائي كوميدي لمع على المسرح مع خلال تقديمه مجموعة من الاسكتشات الكوميدية. وانحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 70، واتجه مع جورج سيدهم التمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها المتزوجون، وكان آخر عمل مسرحي لهما هو مسرحية أهلا يا دكتور. في ثمانينيات القرن الماضي لمع نجم سمير غانم في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم فوازير فطوطة، واللي قدم فيها شخصيتي سمورة وفطوطة، وشارك خلال مسيرته في عدة أعمال. توفي في 20 ماي 2021 نتيجة لمضاعفات فيروس كورونا قبل فترة قليلة من وفاة زوجته اللي كان يحبها برشا ديلا عبد العزيز، واللي طبعا كانت رفيقة دربه، وهما زوز بناته فنانات. سمير غانم هو رمز من رموز الكوميديا، واللي يضحك الملايين وادخل الفرح الى القلوب، وخلى برشا فرحة في المسرح والتلفزة والسينما، وتظل ذكرى مصدر ابتسامة لكل محبين هذا الفنان المميز. معنا سمير غانم
1: مميز، وي مميز بأعماله المسرحية سورتو اللي خدمها برشا، ومميز زادة بعلاقته بزوجته
0: فنانة
1: زادة الكبيرة دلال عبد العزيز، وقصتهم وحكايتهم وكيفاش عرفوا بعضهم وكيفاش ما حبش ياخذ سيتان سيليباتير اندورسي، هو ما يحبش الزواج، وهي كانت تلك الفتاة الإسكندرانية الجاية من عائلة محافظة وعاشقة فيه وحابته وعينيها الكلهم
0: قلوب.
1: قصة حب كبيرة. أما
2: جبته للعرس،
1: حتى هي قالت انا اللي جبته للعرس، معناتها بعد اصرار والحاح كبير ما هوش هو ما كانش يحب.
0: يلا الشخصيه الثانيه.
2: لا
0: لا نعم.
2: حي؟
0: نعم.
1: حي تونسي؟
0: لا.
2: فرنساوي؟
0: لا. تحبش تقول مصري؟ لا مش مصري.
2: برشا مصر.
0: مش مصري.
1: برشا مصري سي فري. مش مصري. ديري؟
0: لا.
2: عربي؟
0: لا.
1: امريكاني؟
0: لا.
2: انجليزي؟
0: لا. مستحيل طلعوا الجورنال
1: تركي
0: الناسيوناليتي. لا. شنو يعمل ساعه؟
2: رياضي؟
0: نعم.
2: بيه كنا
0: رياضي.
1: رياضي
0: موجود.
1: جول؟
0: كرة قدم؟ لا.
2: كرة قدم. اعتزل؟
0: نعم.
1: اعتزل.
2: اعتزل رياضي اوروبي.
1: معناتها مشى في فريق كبير في الشامبيونز ليج. اوكي.
2: عنده كرة ذهبية.
0: طبعا
1: عنده كرة ذهبية.
0: كرة ذهبية من هي ناحية؟
2: كرة ذهبية بالون دور.
0: بالون دور لا.
2: كوب دي موند
0: مشى ولا ربح؟
2: لا ربح كوب.
0: لا
2: ما ربحش كوب دي موند.
0: مشاوي ربح لا.
1: دونك مش جول مهاجم.
0: وي
1: نمرو عشرة.
0: وي
2: استنى اعتزل ولا
0: اعتزل؟
2: اعتزل
0: نمرو عشرة لا نمرو تسعة.
2: نمرو تسعة واعتزل وأوروبي.
0: ما قلتش أوروبي يعني.
2: ما قلتش
1: ما قالش أوروبي ما قالش احنا التو الجنسية هذيك اللي ضيعتنا منها
2: تقرب لنا ونمرو تسعة.
0: اي
2: نمرو تسعة معناتها أسطورة هذا
0: في أسطورة. أسطورة أسطورة
1: إفريقي.
0: إفريقي
2: سينيغالي.
0: سينيغالي لا
1: لا مو جورجويا.
0: لا
2: نمرو سامويلي تو.
0: لا
2: نمرو تسعة وأسطورة شكون
0: فما
2: تسعة
0: فما
2: كامروني.
0: وي
2: شو اسمه اللي نتاع كوب دي موند 90
0: اي هو
2: لعب كبير
0: هو
2: برشا
0: اي
2: شو اسمه
0: العجوز الذي أظهر العالم بشبابه
2: ميلا روجي ميلا.
0: وي روجي ميلا أحد أبرز أساطير كرة القدم الإفريقية ارتبط اسمه بإنجازات تاريخية جعلت منه رمز عالمي للموهبة والإصرار. بدأ مسيرته مع الأندية الكامرونية قبل ما ينتقل للاحتراف في فرنسا. لعب بعدة فرق لفت الأنظار بمهاراته وسرعته وحسه التهديفي غير أن شهرته الكبرى جاءت مع المنتخب الكامروني اللي في كأس العالم إيطاليا 90 قاد الأسود غير مروضة لليون أندونتابل إلى الربع النهائي لأول مرة في تاريخ إفريقيا. رغم تجاوزه 38 سنة عاد للتألق في مونديال 94 وأصبح أكبر لاعب يسجل هدف في تاريخ كأس العالم. كان عمره 42 سنة عندما سجل هدف الكامرون في مرمى روسيا. ميلا الشغف قادر على هزم الزمن والموهبة الحقيقية ما عندها حتى عمر.
2: كانت عنده سيليبراسيون هذيك كيفاش يحتفل
0: كيفاش يشتح
2: كيفاش يشتح
0: كيفاش يشتح
1: اي واللي خذاها يانيك نوا كي عمل الغنيه وقتها بوغ سيليبري جوستومون لي ليون اندونتابل. نفسها هي معناها خذاو نفس الرقصه وعملوا عليها الكوريغرافي نتاع الكليب.
2: اي لي كاميروني هما في لي زاتاكون فريمون
0: عندك حتى في لي غارديان راهو حتى في لي غارديان
2: باتريك مبوما
0: جوزيف انطوان بيل
2: اي
0: كونو لي غارديان كبار عاش يتمنى في عنبة
1: ما تجيبوا له عنقود.
0: الجملة ذي
2: علي الدعاجي.
0: علي الدعاجي في كتابه جولة ما بين حانات البحر المتوسط عاش يتمنى في عنبة لا
2: أوكي.
0: ما تجيبوا له عنقود ما يسعد فنان الغلبة
1: إلا من تحت الحوت.
0: برافو أول امرأة.
2: أنا راني حبيت مرة نقرأ قصيدة عملها علي الدعاجي
0: وأنا ما سمحتلكش
2: على البوسة يا أخي. ما سمحليش
0: ما سمحتلك
2: يحكي على أنواع فن البوس يا أخي. قال لي لا
0: فرجو ما يجيش
2: سمحني
0: نعتذر لك ياسر.
1: فما حاجات نعملهم ما نحكيوش عليهم احنا في مجتمعنا.
2: والله ياسر
1: دوك من فضلك
2: نجم نقصوا منهم دي بارتي ياسر حلو
1: من فضلك.
0: أول دولة تنتخب امرأة لرئاسة مجلس الوزراء كان هذا أول امرأة انتخبت لرئاسة مجلس وزراء
1: في العالم.
0: في العالم
1: في التاريخ أوكي.
0: في العالم
2: بريطانيا
0: 21 جويلية 1960 سيريما باندارانايكا هي من بلاد التاي
1: من سيلان
0: سريلانكا.
1: سريلانكا
2: سريلانكا
0: برافو. أكثر الدول الإفريقية زيارة من قبل السياح الأولى
2: مصر.
0: ثانية مصر 15 مليون سائح الأولى.
1: تونس.
0: ثالثة تونس 10 مليون سائح.
2: تنزانيا.
1: المغرب.
0: تنزانيا السابعة 2 مليون فاصل 140 ألف.
1: المغرب.
0: المغرب الأولى 17 مليون سائح. السيشيل الثامنة 9 غانا 10 رواندا كانت في حرب عالمية
2: زينا برشا رواندا.
0: خمسة الجزائر 3,500,000 زائر. والرابعة جنوب أفريقيا ب 8,920,000 زائر. وهذا الرقم تاع تونس مرشح أنه يكون أكبر السنة إن شاء الله. مرسي ساوسن، شكرا سليم، مرسي، شكرا لكم مستمعينا. هذه نجاة الصغيرة تغني لا تنتقد خجلي. غدوة إن شاء الله نرجع لكم في حلقة جديدة.

0: 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. الرئاسة والحكومة تعلن عن فتح مناظرات خارجية لانتداب 10 مراقبي دولة مساعدين. وزير الخارجية يشارك غدا بالقاهرة في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت رئاسة والحكومة عن فتح مناظرة خارجية لانتداب 10 مراقبي دولة مساعدين. وزير الخارجية يشارك غدا، أو أعلن البريد التونسي أنه بإمكان حاملي بطاقة جراية من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن سحب جراياتهم من

0: الموزعات الآلية للأوراق المالية الدابة البريدية والبنكية بداية من اليوم الأربعاء على الساعة 5 مساء. أعلنت رئاسة والحكومة عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 10 مراقبي دولة مساعدين برئاسة الحكومة في إطار سد الشغور في هذه الخطط، وتفتح هذه المناظرة للمترشحين المحرزين على شهادة الدكتوراه أو الماجستير في الحقوق والاقتصاد والتصرف أو المحاسبة والشهادات المعادلة لها. حدد قرار صادر براد رسمي أيضا شروطا خاصة للمحرزين على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة تتطلب توفر أقدمية لا تقل عن 3 سنوات في مكتب خبير محاسب مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. وتجرى المناظرة على مرحلتين، تشمل الأولى تقييم ملفات المترشحين، تليها في مرحلة ثانية محادثة شفهية أمام لجنة المناظرة لتقييم المؤهلات العلمية والأنشطة المهنية. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي ينظم في العاصمة المصرية القاهرة غدا بمعية كل من وزير الخارجية والهجرة والشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي ووزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرية أحمد عطافة. وتأتي مشاركة وزير الشؤون الخارجية بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد وبدعوة من نظيره المصري وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن وزارة الشؤون الخارجية. هذا يتناول الاجتماع سبل دعم ومعاضدة جهود الأشقاء الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها، والجهود الإقليمية والدولية والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل مواصلة دعم وتشجيع الحوار الليبي للتوصل إلى التسوية المشهودة. العالمية أفاد تقرير إخباري بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بحث مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب مسألة الاتفاق وخيار الهجوم قائم لدى ترامب ومرتبط بالتوقيت فقط على إيران. جهتها نقلت هيئة البث عن مسؤول ملكيان أن الرئيس الأمريكي يميل لدعم توجيه ضربة عسكرية لكنه لا يزال يترك نافذة ضيقة للمفاوضات مع طهران. قالت رئاسة الإيرانية أن الرئيس الإيراني استعرض مع وزير داخلية باكستان المسار الدبلوماسي مع واشنطن مؤكدا ضرورة مواصلة الحوار. ختاما، أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران تركز حاليا على إنهاء الحرب في جميع الجبهات خاصة في لبنان وتتفاوض بحسن نية، وعلى الطرف الأمريكي أن يثبت جديته في المفاوضات، مشيرة إلى أنه إذا أصر الطرف المقابل على مطالبه المفرطة فإنه يمكن القول إن الدبلوماسية لن تحقق نتائجها. المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: كرديات.

أنا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر. أنا راح زماني هدر ولا كانش عندك

0: شوف أسمع
1: ومتمتع مساء النور وسرور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من خذ الصحيح، موعدكم مع المسائل القانونية، مع القضايا، مع القانون التونسي في جوانب كل المدني الجزائي والعقاري. كما عودناكم موعد صحيح، موعد فيه الإفادة والإضافة، نطرح فيه عديد المسائل، فقرات متنوعة تستنيكم تحت المجهر. موضوع اليوم قانوني ولا غير قانوني، والإجابة تكون مع الدكتور عبد المنعم عبود، دكتور في القانون، أستاذ جامعي محامي لدى التعقيب، مؤسس الأكاديمية القانونية ومكون لإدارات وأعوان في القطاعين العام والخاص. أهلا وسهلا دكتور، مرحبا.
2: أهلا بك سي غازي، مرحبا بكافة السادة المستمعين ومشاهدي قناة وإذاعة جوهرة FM TV.
1: شكرا لك. هكا نرحبوا بكم إكيب كاملة في خوض الصحيح، غازي خليل في الأعداد والتقديم، جيان الحمى في التسجيل الصوتي للحصة، منير إسماعيل في الإخراج، بالطبيعة مع الإكيب الكل. معنا الدكتور عبد المنعم عبود، حضروا رواحكم، نبدأ مع الموسيقى ونمشي بعد شوية مع أولى فقرة.

0: روح لبجن روح بغيباتك متحن بتندهون
1: تحت المجهر.
2: مرحبا بكم من جديد في خوذ صحيح على الدنيا وما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في تحت المجهر. اليوم باش نحكي على الطعن في احكام التسجيل العقاري. استاذ عبد المنعم عبود الكلمه ليك.
3: مرحبا سي غازي مجددا. وفي الحقيقه هي مساله شائكه نحاول نبسطوها الى ابعد الحدود. احكام التسجيل العقاري هي الاحكام اللي تترتب عن نظر دوائر التسجيل العقاري لدى المحكمه العقاريه في الملفات اللي هي تكون نتيجة إما تقديم مطالب تسجيل اختياري وقت الإنسان يمشي يهز معنى المؤيدات متاعه يهز الوثائق متاعه ويقدم مطلب تسجيل لغاية تسجيل قطعة أرض أو مبنى اللي هو على ملكه، يقدم مطلب تسجيل باش يتحصل على حكم، وهذا الحكم باش يكون أيضا هو سند وسبب للحصول على رسم عقاري يخصك موضوع المطلب. إذن نحن عندنا حكم تسجيل هذا اللي هو بشكل المنطلق متاع تسجيل العقار، يعني إدراجه في نظام السجل العقاري يولي خاضع لنظام سجل العيني، يعني يخرج من المنظومة متاع الأحكام اللي هي ما قبل 303 من مجلة الحقوق العينية إلى منظومة الأحكام المتراوحة ما بين الفصل 303 إلى 405 من مجلة الحقوق العينية. حكم التسجيل إذن هو نقطة تحول في حياة العقار،
2: واضح،
3: لأنه من حياة الفوضى والتشتت والاضطراب وربما الحوز غير المبرر والاعتداءات والاستيلاءات نمر إلى يعني حياة أكثر هدوء ومستقرة، لأنه العقار باش يكون عنده سند وثائقي ومرجعي اللي هو يتمثل في الرسم العقاري، وهو اللي هو عبارة في النهاية على يعني وثيقة يرجعوا لها العباد في إطار التعامل على ذلك العقار، يعني كل حاجة تتعلق بوضعية العقار يرجعوا لك الرسم هذا. الرسم هذا كيفاش يتم إحداثه بناء على حكم، الحكم هذا الحكم العقاري يسمى حكم التسجيل العقاري.
2: لكن في حالتنا اليوم مش نحكي على أنواع الطعن أكثر
3: منهم. يعطيك الصحة. أول حاجة ننبه إلى أنه قبل 1995 ما كانش فما إمكانية متاع طعن في حكم التسجيل. لحج حج واللي عوق عوق، تقدم مطلب تسجيل ولا فما إجراءات تسجيل إجباري في نطاق عملية مسح عقاري إجباري، واللي هي في الحقيقة فما يعني وزارة العدل هي اللي تتولى بموجب نص ترتيبي تحديد دوائر للتسجيل وتعيين لجان المسح اللي يتولوا عملية المسح، وفي النهاية الكل معناها الإجراءات متاعهم تحال على أنظار دوائر المحكمة العقارية. الحكم متاع التسجيل هو باش يفصل في الوضعية العقارية، يقول هذا ملك وهذا ماهوش ملاك، وهذا متداخل حب يثبت الحقوق متاعه وطلعت الحقوق متاعه مؤسسة على غير ذات موضوع، هذا في الحقيقة يحب يثبت انه هو معناها عنده رهنية طلع ما عنده شي رهنية، هذا العقد متاعه باطل ما نعتمدوهش إلى غير ذلك.
2: هذا كل خاضع معناها لمجرة الحقوق العينية هنا والإجراءات الخاصة بالمحكمة العقارية، هكا ولا
3: العقارية تبقى لمجرة الحقوق العينية، وعلم انه قبل 95 وقت اللي كان يصدر الحكم قبل 95 حتى ولو انبنى الحكم على أخطاء، حتى ولو لم ينظر في وثيقة حاسمة في الدعوة وحكم لفائدة غير لشخص غير صاحب مطلب التسجيل، فإنه النتيجة تكون يعني نهائية وقاطعة، وما على المتضرر في هذه الحالة نتيجة فقدان حق الملكية إلا أنه يقوم بدعوة شخصية في غرم الضرر أمام المحكمة الابتدائية المختصة.
2: يعني هنا نحكيه على أنه يستينف الحكم هذا،
3: ما كانش يمكن يطعن،
2: هو يطعن
3: ما كانش ينجم يطعن. مطلب تسجيل تحكم فيه انتهى الأمر،
2: عبارة حكم نهائي، حكم قوي، حكم لا رجعة فيه،
3: حكم حتى نهائي بيت حكم بيت من درجة واحدة. دايور قبل وقت اللي كانوا يقريوا فينا في صبغة البيت الأحكام يقول لك صبغة البيت تترتب على عمليتين، إما الإعلام بحكم مدني ويمر أجل الطعن ويولي الحكم المدني وقت حكم أحرز على قوة ما اتصل به القضاء اللي هو 20 يوم من تاريخ الإعلام، وإلا الحكم بطبيعته يكون بيت كما أحكام المحكمة العقارية. هذا قبل 1995 وتحديدا قبل قانون 23 جانفي 1995 اللي هو أحد الطريقة، طريقة الطعن اسمها طريقة الطعن بالمراجعة. شنو طريقة الطعن بالمراجعة؟ هي طريقة الطعن يتم اعتبارها في نطاق رؤية أفقية للأشياء، يعني نطعن في حكم المحكمة العقارية أمام المحكمة العقارية
2: به، يعني من محكمة لمحكمة،
3: من محكمة نفس المحكمة نرجع نفس المحكمة، مش هي تراجع نفسها بنفسها، هذاك على سماوة طريقة المراجعة. وقتها نقحوا الفصل 332 من مجلة الحقوق العينية وبعض الفصول المجاورة، وعدوا مجموعة من الحالات الحصرية للطعن، مش للطعن، هي للتماس المراجعة في معناها من طرف صاحب الشأن صاحب المصلحة، يقدم معناها مطلب أمام رئيس المحكمة العقارية اللي هو ينظر في جدية المطلب، مطلب المراجعة. إذا كان المطلب جدي يحيله على الدوائر المجتمع، إذا كان المطلب ما هو جدي يرفضه، وإذا كانت حالة على الدوائر المجتمع تتخذ قرار، والقرار هذا بطبيعته يكون بات.
2: هاي بلا
3: دونك القضايا تحسوا مخرجناش من المحكمة العقارية، من المحكمة العقارية نطعنوا في حكم المحكمة العقارية اللي هو حكم تسجيل.
2: أي ما هذا قبل 95 نحكي ولا
3: لا؟ هذا من بعد 95. هذا من 95 حتى كشي من 23 جانفي 1995 حتى كشي نوفمبر 2008.
2: أي ولا
3: نوفمبر 2008 جاءوا عملوا معناه شنو جاء المشرع، ما الذي قام به؟ قام بإدراج باب كامل فيه الفصل 357 ثانيا، 300 مكرر، 357 ثالثا، و 357 رابعا، قسم كامل سميه في التعقيب، واللي هو احنا نوصفوه تقليديا بأنه التعقيب العقاري.
2: باي
3: التعقيب فما حالات يقول لك ما معناها فما شروط، وفما حالات باش نجم تطعن في التعقيب في حكم التسجيل. أول حاجة يتم الطعن في غضون شهرين من تاريخ صدور حكم التسجيل، واضح ولا ضرب حكم التسجيل بتاريخ معين.
2: اما نمشيو طول التعقيب
3: نطعنوا طول التعقيب، ما معناش استئناف.
2: اي فوالا
3: دونك شو ولا عندنا؟ ولا عندنا حكم محكمة عقارية نهائي الدرجة ومن درجة واحدة.
2: نعم
3: وهذا يرى فيه خرق لمبدأ التقاضي على درجتين اللي موجود في الدستور.
2: بالضبط.
3: إنه يعني الدستور يقول لك راه التقاضي ما يكون كان على درجتين، مرحلة أولى ومرحلة ثانية.
2: مرحلة استئنافية ومن بعد نمشي للتعقيبية. بخلاف الابتدائية من الأول معناها الابتدائية ومن بعد الاستئنافية، هذا إيش حبيت نقول؟
3: ولا هما بوم ديجا هي معناها نظرا لخصوصية المادة العقارية، هذا هو التبرير اللي جاء في الأعمال التحضيرية، قال لك لا نمر مباشرة إلى التعقيب. ويكون معناها وتكون طريقة الطعن عندها طابع في الحالة هذه عمودي، ما هوش طابع أفقي كما المراجعة. المراجعة نمشي من المحكمة العقارية للمحكمة العقارية، توا معناها أبارتير دو 2008 ولا عندنا طعن في اتجاه عمودي، نمشي من المحكمة العقارية نمشي لمحكمة التعقيب في حالة معينة. الطعن رام يتم كان عن طريق محامي لدى التعقيب، هذه الملاحظة الأولى. الثانية ما يتم كان في الأحكام الإيجابية، الأحكام بالرفض ما يتمش الطعن بها بالتعقيب. والحالات متاع الطعن واضح، يقول لك إذا كان فما إفراط في السلطة، إذا كان فما عدم اختصاص، إذا قضت فيه المحكمة بما تتجاوز به حدود اختصاصه، إذا كان فما سوء تأويل القانون، إذا كان الأمر يتعلق بخلل في الإجراءات أو عدم احترام الأجال على مستوى مطلب التسجيل أو إجراءات التسجيل الإجباري، إذا كان فما مساس بحقوق قصر، وإذا كان تم تسجيل العقار مرتين. ساعة ساعة يتسجل العقار ومن بعد يقدم واحد شخص آخر ولا نفس الشخص شخص آخر يعني يقدم مطلب تسجيل ثاني، ومطلب التسجيل الثاني يشمل العقار المسجل من قبل، وقتها يولي فما زوز احكام نتاع التسجيل يتعلقوا بنفس العقار.
2: اما كيفاش تم العمليه دي واحنا قلنا انه العقار مسجل معناها عباره عن
3: معناها فما ديوان قياس الاراضي هبط وعمل سيرفيس طوبو وقاس وكذا، تنجم تقع. تنجم تقع في عديد الحالات، من ضمنها مثلا اذا كان يكون مطلب التسجيل الثاني يشمل عقار بحدود اوسع بكثير، فما يتفطنوش عوان ديوان قياس الاراضي لان الحد العقار الصغير اللي تم استيعابه في اطار العقار الكبير قد تم تسجيله سلفا.
2: واضحة
3: هذه. إذا في الحالة هذه رأوا يتم إذا كان فاتت أجل الطعن بالتعقيب يمكن تقديم مطلب للنيابة العمومية، النيابة العمومية هذه تقوم بالتعقيب في كل وقت.
2: أها. يعني مش محدود بمدة معينة.
3: يقول لك سون ديلي بالفرنسية، ما سون ديلي مش معناه الأجل مفتوح، راه سون ديلي يعني immediately. يعني النيابة العمومية وقت تجي أنت تلقى حالة كما الحالات هذه للأمر يتعلق بخطأ في التقدير ومسألة خطيرة وعندها مسألة
2: أي بلك هذا أستاذي يحينا يعني حالات التزوير حالات التدليس
3: عندها حالة خاصة بها
2: تحيل بلك علش ليه
3: ما هيش تحيل هنا فما خطأ من طرف أعوان ديوان قيس الأراضي لأنه
2: نورمالمو
3: هم اللي يمسكوا
2: ديوان قيس الأراضي يعني بلك هنا فما بعض المواطنين اللي يتعمدوا العمليات هذه بغاية معينة معنا
3: والله ما كان من المفروض أن ديوان كاس الأراضي هو اللي يتفطن، وكان من المفروض أنه ما يتمش الحكم أصلا لفائدة طالب التسجيل الثاني، لأنه حينما يتم الطعن يتم الطعن في حكم التسجيل الثاني على أساس صدور حكم التعقيب لغاية نقض حكم التسجيل الثاني، وبالتالي اعتبار ومراعاة مضمون الحكم العقاري الأول، لأن الحكم العقاري الأول هو اللي فيه رسم عقاري. الحكم العقاري الأول مفترض فيه إجراء صحة لأنه أصبح بيت مدام أقيم رسم عقاري، وبالتالي مدام فما حجية الأمر المقضي به وفما هو بطبيعة حكم بيت، من المفروض أن يتم مراعاته. الحكم الثاني هو اللي تم نقضه مش الحكم الأولاني. أما من طرف طالب التسجيل أو مش من طرف طالب التسجيل الأولاني، معنى من طرف المحكوم له الأول، ينجم في يطعم في حكم التسجيل الثاني لغاية الحصول على نقضه، يطعم بالتعقيب. وإلا تسامبلومون إذا كان فات الأجال ينجم هو يلفت نظر النيابة العمومية إلى وجود هذا الخطأ، والنيابة العمومية في كل وقت يمكنها القيام بعملية تعقيب حكم التسجيل الثاني.
2: أما هذا بالنسبة للنيابة العمومية، بالنسبة لبيرسون فيزيك معنى الأشخاص العاديين كيفاش عندهم أجال ما عندهمش،
3: فما دي بيرسون مثلا فما حكم تسجيل يصدر بناء على وثيقة مدلسة نجم تاق، خاطر فما يجيب لك واحد صفحة حجة تلقى طوابعها مش واضحين وتلقى أمور كيفاش، ومع ذلك يقضى باعتبار اللي فما بحث استحقاقي يجرى وأعمال استقرائية وعلى العين ومن طرف القاضي المقر، فينتهي اجتهاد المحكمة في الأخر بكل ما هو إلا اجتهاد إلى أنه فلان الفلاني هو الملاك، في حين أن الوثيقة كانت مدلسة ويتم رفع قضية جزائية في تدليس تلك الوثيقة اللي أنبنى عليها الحكم. الإنسان يستند إلى شهادة زورة، يجيب زوز يقول راه هذا فلان فلان ملك ملك أبا عن جد، وهو ما نعطيهم الفلوس باش يقدموا له شهادة زور، وبالتالي تحصل على أساس تلك الشهادات والبينات بالشهادة تحصل على حكم عقاري. أنت شنية،
2: قضية جزائية استعجالية ولا قضية استعجالية ولا قضية عادية؟
3: قضية عادية، فماش قضاء استعجالي في المادة الجزائية، قضية جزائية تمر بالأطوار متاحة العادية، وعادة ما تمر بتحقيق ودائرة اتهام ومن بعد إحالة على الدوائر الجنائية، يعني الأمر يتعلق ب إذا كان خاصة إذا كان الأمر يتعلق بتدليس بوثيقة رسمية، لأن في الحكم يوصل حتى السجن بقية العمر. لهنا إذا كان صدر حكم جزائي بات ما عادش فما إمكانية طعن فيه، والحكم الجزائي يقضي بثبوت زور الوثيقة اللي استند عليها الحكم العقاري اللي في معناها لإصدار المقتضى، الحالة هذه نجمو احنا انطلاقا من شهرين او في غضون شهرين اللي يجيوا معناها انطلاقا يحتسبوا انطلاقا من تاريخ صدور الحكم الجزائي، عندنا شهرين باش نقوموا بعملية التعقيب متاع الحكم اللي تأسس على الوثيقة المزورة والمدلسة.
2: واضح به، خلينا نعطيو الحالات اللي تم فيها الطعن.
3: هذه هي الحالات اللي ذكرناهم احنا تم قبل احنا نعدوا فيهم، هذا هما تقريبا 7 حالات، بعض الحالات مستوحات من التعقيب المدني العادي فصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، والبعض الآخر مستوحى من طرق الطعن بالمراجعة، خذينا طرق الطعن بالمراجعة نتاع 1995 حتى 2008، خذينا منهم بعض الحالات، وفما بعض الحالات خذيناهم من الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية دمجناهم في بعضهم، ووقعت صياغة الفصل 357 مكرر من المجلة اللي هو ينص على مختلف الحالات التي يجوز فيها الطعن في أحكام التسجيل العقاري.
2: باهي أعطينا بعض الأمثلة، هذا شنو قصد؟
3: ها أمثلة قلت لك مثلا تنجم أنت تطعن إذا كان فما وثيقة مدلسة، إذا كان تنجم فما شكون يطعن من أجل ضعف تعليل، فما باش طعون تتأسس على ضعف تعليل بالرغم أنها ماهيش منصوص عليها فصل 357 من مكرر من مجلة الحكم العالية، ولهنا يتم فيها الرجوع إلى فصل 123 من مجلة المرافعات، يقول لك أن تعليل المحكمة في إصدارها لحكمها كان ضعيفا ويتم التعقيب والطعن في ذلك التعليل، فما محاكم تعقيب معنى الدوائر طعن حاكم تعقيب اللي مشيت في اتجاه الطعن تعمل نقض مع إحالة.
2: واضح،
3: تنجم هذه حالة، تنجم حالة أخرى قلت لك المحكمة تجاوزت حدود اختصاصها، كي المحكمة تجاوز في طور التسجيل حدود اختصاصها كيف كيف، كي إذا كان مثلا ما ترعيش الأجال، فما أجال متاع اعتراض، كي يجيك اعتراض متأخر بعد الأجال وتقبلوا المحكمة بالرغم اللي هو متأخر ومرفوض شكلا وتقبلوا مع ذلك ويصدر حكم لفائدة المعترض، فصاحب الشأن يمكنه أنه يقوم بالطعن في هذا الحكم أمام محكمة التعقيب بناء على الحالة الرابعة من حالات الطعن بالتعقيب الواردة بالفصل 357 مكرر ذكرته منذ قليل.
2: واضح
3: كثير إذا كان وقع التقصير في حقوق قاصر، قلنا هذا التقصير في حقوق في تمثيل قاصر، يعني ما راوعولوش الحقوق نتاعو. إذا كان الأمر قلت لك عنده تسجيل على نفس العقار مرتين، وإلا إذا كان انبنى الحكم على أدلة ثابتة جزائية ينظرها أو تدليسها. هذه هي الحالات السبعة.
2: واضح، يعطيك الصحة أستاذ، شكرا لك، خليك معنا باش نمشيو مباشرة مع الموسيقى ومن بعد نرجع لكم في موضوع اليوم.

0: راديو. نرجع معكم من جديد في خوطة صحيحة على الدنيا ما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في، ومعنا الدكتور عبد المنعم عبود دكتور في القانون. اليوم في موضوع اليوم نحكيه على الحكم الغيابي في المدني والجزائي، كيفاش تصير عملية الحكم الغيابي، شنو ما الإجراءات بالنسبة للاعتراض، ونتسائل زادة إذا الاعتراض يوقف التنفيذ ولا لا. مرحبا من جديد دوستي.
1: نعيشك بارك الله فيك سي غازي. المسألة هي في الحقيقة كما العادة الغالبة دي مواضيع ولكن برشا يجهلوه، ولكنها محتاجة إلى شيء من التبسيط. فلابد من توضيح المسألة بتأنن وتؤدى، وخاصة مع محاولة التبسيط الشديد لإبلاغ ويعني إيصال المعلومة. الحكم الغيابي في المادة المدنية، الحكم الغيابي هو الحكم اللي ما يشملش حقوق شخص معين، وكان من المفروض أنه يشمل الحقوق هذيك، لكن ما يشملش الحقوق هذه لسبب من الأسباب، وخاصة لأنه عارض الدعوة ما توجهتش للشخص هذاك لأسباب موضوعي. نعطيك مثال بسيط مثلا باش نزيدوا ننبسطوا للسادة وربما للسادة المستمعين والمشاهدين، وربما الحالة هذه هي الحالة اللي تنجم تكون موجودة في من الناحية العملية. مثلا في حجة وفاة، حجة وفاة يتوفى شخص معين، يطلعوا له مضمون وفاة، ثم بعد ذلك تقام حجة الوفاة من طرف السيد قاضي الناحية. طبيعة الحال يتم ذكر الورثة، وانحصر إرثه في زوجته والأرملته فلان الفلاني وأبنائه منها، ويحطوا للأبناء عادة أنه فمش في بعض الحالات يتم ذكر شخص معين، نجيبوا شهود والشهود ما يذكروش فلان الفلاني اللي هو واحد من الأبناء، يكون مقيم بالخارج وإلا معناه مقيم بالخارج، أو يتم السهو عن ذكر اسمه. صعيبة شوية السهو، لكن حتى كان فما حتى سوء نية تنجم تقع وتنجم تقع عن حسن نية، ولكن سي تري ديفيسيل. عندنا الأبناء يتم حصرهم معناها، والورثة قيمة الورثة وينسوا ورث من الورثة. ما يوليوا في وضعية شيوعهم إذا كانت وقعت الوفاة، تترتب عليها صيرورة مختلف الورثة مالكين على الشياع بالنسبة للأملاك التي ترتبت لهم تلقيا بموجب الميراث عن مورثيهم. وقت يوليوا مالكين على الشياع ويتم تحديد أسمائهم، وكيفاش معناها باش يتم اكتساب صفة الملك على الشياع؟ من خلال تحديد أسمائهم في حجة الوفاة. إذا كان فما شخص ما تمش تم السهو عن اسمه وما تمش ذكر اسمه في حجة الوفاة، من بعد إذا كان ما مشاوش في اتجاه القسمة بالتراضي، مشاو في اتجاه القسمة بالتقاضي، وتم استدعاء مختلف الأطراف لدى المحكمة الابتدائية، النتيجة شنو باش تكون؟ باش تكون صدور حكم مع إهدار حقوق الشخص الذي لم يتم ذكر اسمه في حجة الوفاة.
0: بالضبط،
1: هذا حكم معناها ما تضرش بالنسبة للشخص، الشخص متضرر في الحالة هذه، وبالنسبة للحالة هذه زاد كيف كيف هذا حكم غيابي بالنسبة ليه، يعتبر لأنه ما تمش استدعاء للجلسة، وفي نفس الوقت أضر بحقوقه. وقت يوليك الحكم هذاك بات،
0: هي ما فهميش ثباتات هنا، ما عندوش يعني هنا نقولوا احنا مضمون، ما عندوش وثيقة قانونية تثبت أنه عنده أبناء، ولا هو إثبات نسب، ولا
1: إذا كان عنده في الأثناء معنى اكتسب الصفة، إذا كان هو في قاعدة جارية عملية الإصلاح ينجم يتدخل في أثناء جريان القضية. إذا كان
0: ما خلطش كما قلت أنت مقيم البرة مثلا،
1: إذا كان مقيم البرة
0: وقت تمش أعلم
1: حكم النوع هذا ينجم يعترض عليه. ولهنا وجه الاختلاف بين القانون التونسي وبعض القوانين الأخرى بما فيها القانون الفرنسي والقانون المصري،
0: لأنه يعني يعترض وقت اللي يحب ولا عنده أجل معين؟
1: لا ما عندوش أجل، كي يعرف يكتشف وجود الحكم ينجم يعترض، يعمل اعتراض يرجع لنفس المحكمة اللي أصدرت الحكم، لأنه الاعتراض هو طريقة من طرق الطعن بالمراجعة، بشرط أنه يكون الحكم معناها قد أضر بحقوقه.
0: ينجم يشكي هنا
1: إذا كان فهم عملية تحيل ولا فهم محاولة متاع تدليل،
0: يصير هذي ظاهر عملية تحيل،
1: نجم يمشي نجم يمشي للجزائي زادة. إذا كان فماش عليش بش ينساوله اسمه هو معناها، وإذا كان فهمها
0: ظاهر متعمدين
1: ظاهر الحكاية هو إخفاءه من وراثة المورث متاعه، وقتها نجم نمشيه للجزائي. اما بالنسبه للحاله نتاعنا هذه عندنا في تونس ما يسمى بلاتير سوبوزيشن، يعني الاعتراف من طرف الشخص الذي لم يكن طرفا في الدعوه. في مصر فما اعتراض الطرف نفسه، احنا ما عندناش الوسيله هذه نتاع الاعتراض، عندنا اعتراض الغير بلاتير سوبوزيشن اللي يجوز في حالات معينه وبما فيها الحاله هذه اذا كان الحكم غيابيا واضر الحكم بحقوقه. ولهنا فما شرط المصلحه اللي هو متوفر في الشخص الذي تضرر من ذلك الحكم، كما في الحاله اللي يتم فيها السهو عن حقوق احد الورثه اللي لم يتم ذكر اسمه في حجه الوفاه. يتولى اصلاح حجه الوفاه في مرحله اولى، ثم في مرحله ثانيه طلب مراجعه حكم القسمه. وهذا يروا حاجتين عندك، أول حاجة الطعن بالاعتراض اللي يقف التنفيذ، هذه الحاجة ما هوش معناها وسيلة طعن عادية مش يقف التنفيذ، ما هوش كما الاستئناف، الاستئناف يقف التنفيذ. نحكي في المدني راه
0: أي في المدني، في المدني
1: في المدني الاعتراض لا يقف التنفيذ، وهو طريقة طعن غير عادية. علاش طريقة طعن غير عادية؟ أولا لأنه الأسباب متاعه مفتوحة غير مفتوحة محددة بالنص، وثاني حاجة لأنه يقفش التنفيذ كيف وكيف التماس إعادة نظر كيف كيف الطعن بالتعقيب، وعلى خلاف الطعن بالاستئناف اللي هو في الحقيقة طريقة طعن عادية الحالة نتاعها غير محددة وتوقف التنفيذ. هذا فيما يخص الاعتراض وفيما يخص الحكم الغيابي. في الحكم الغيابي توا في الجزائي،
0: هذا اللي قلنا الكل في المدني توا باش نمشيو للجزائي.
1: للجزائي وهذه اغلب الحالات تلقاها ديما حكم غيابي حكم غيابي. كيفاش الحكم الغيابي هذا؟ فما ثلاثه اصناف، فما الحكم الحضوري، فما الحكم المعتبر حضوري، فما الحكم الغيابي. الحكم الغيابي الحكم الحضوري اللي هو الحكم اللي يتم استدعاء فيه شخص ويحضر اثناء جلسه، هذا يعتبر حكم حضوري ويصدر الحكم يكون قابل للاستئناف ما فيش اعتراض. وعندنا الحكم نوعية ثانية هي الأحكام المعتبرة حضوريا. المعتبرة حضوريا
0: كيفاش؟ حضور المحامي
1: حضورية اللي يبلغ فيها الاستدعاء للشخص وما يجيش.
0: ولا تم
1: بلغ الاستدعاء بطريقة قانونية، قالوا له راه عندك جلسة نهار كذا كذا، قالك ما يهمنيش أنا ما نمشيش. هذاك يعتبر حضوري، يعني الأحكام المعتبرة حضورية. وفما النوع الثالث هي الأحكام الغيابية اللي ما يصلش فيها الاستدعاء للشخص، لا يبلغ الاستدعاء، لا يحصل له العلم بوجود معناها تتبعات جزائية ضده ويصدر حكم ضده.
0: باهي، وليه تحكم عليه وهو في حالة فرار؟ هذاك يتسمى غيابية؟
1: لا، في حالة فرار هذاك ليه يصدر حكم؟ في حالة فرار معناها معناها فما حكم سابق، فما منشور تفتيش. حاجة أخرى هذيك ما نش نحكيه على هذا، نحكيه على إنسان
0: ما هوش حكم غيابي هذا
1: وقتي، وما زال ما صدرش تقول الحكم غيابي. الحكم الغيابي وقت يوم يحضرش أصلا وقت يعتبر الحكم غيابي،
0: صدر القرار الفلاني ولا حكمت المحكمة غيابيا كذا وسيتقى مش هنا.
1: مش لهنا، مش لهنا، ما عنده زوز وسائل طعن، عنده الوسيلة الطعن الأولى اللي هي الاعتراف، واللي هو إذا كان ما يكونش الحكم محلى بصيغة النفاذ العاجلة يوقف التنفيذ. إذا كان ما فيش نفاذ عاجل الحكم الغيابي، بمجرد القيام باعتراض ينجم هو حتى مشافاة يعمل اعتراض، يعلموه المركز، يمشي للمركز يقول لهم راني نعترض، يسيبوه ولا يوقفوه ويجي المحامي متاعه يقدم ما يفيد الاعتراض لدى المحكمة يسيبوه.
0: أما نفاذ عاجل ليه؟
1: نفاذ عاجل يقعد غادي في رهن الإيقاف. الاعتراض هذا، الاعتراض اللي نحكيه عليه احنا هذا يوقف التنفيذ، الاصل فيه انه يوقف التنفيذ وتنشر جلسة في اقرب الجلسات، يعني في اقرب التواريخ. كأنه ما عنده جانب استعجالي، مش نحكيوش على استعجالي في الجانب الجزائي، ما عنده صبغة العجلة، دونك امر مستعجل، دونك تلقى في اقرب جلسات يعينوا له جلسة في اقرب الاوقات المقبلة عادة ولا تكون لي بعدها. فك الدائرة هذيك يرجع لنا الدائرة في الجلسة المقبلة والجلسة اللي بعدها. هذا فيما يخص الاعتراف. إذا كان يعترض في الحالة هذه كان هي سكون شانس تعطات له، لأنه في الاعتراف باش يحضر هو أثناء الجلسة وباش يدافع على روحه باش يحضر وسائل الدفاع نتاعه، وإذا كان استجابت المحكمة ينجم من الحكم يكون بعقوبة سلب الحرية، ينجم يكون حكم مخفف بتأجيل تنفيذ العقاب، أو ربما حتى بمجرد عقوبة مالية، كما ينجم زادا يتم التأييد نتاع الحكم نتاع محكمة البداية المعترض عليه. دونك في النهاية الاعتراض ينفع كي تعترض تمشي كأنك أنت حضرت من أول جديد. ستين سكون شانس بالنسبة للإنسان اللي غاب وما حضرش في الحكم اللي يضطر عليه. يعني في أثناء جلسات اللي أسفرت عن صدور الحكم بالإدانة والقاضي بالعقوبة السلبة الحرية تنجم تعترض عليه وتاخذ حكم بعدم سماع الدعوة. إذا كان ما خذيتش الحكم بعدم سماع الدعوة ثم تأييد الحكم القديم نمشي وقتها الاستئناف.
0: وهنا كيفاش يتم
1: كيفاش عنده دو شانس الشخص
0: السؤال اللي يطرح
1: عنده حكم غيابي عنده الاعتراض وعنده الاعتراض ومن بعد الاستئناف
0: هاي
1: كيفاش قلت لي
0: كيفاش نقوموا بالاعتراض
1: هذه مجرد عريضه اعتراض عريضه طعن بالاعتراض عريضه طعن بالاعتراض يعني تودع بكتابه المحكمه المطلوب الاعتراض على حكمها وكاتب المحكمه هي اللي جلسه قريبه طبيعة لحنا للإنسان باش تكون عنده فرصة إضافية لإعداد وسائل الدفاع متاعه وإذا كان الأمر معناها غير مؤسس والأساليب الإحالة واهنة في الحالة هذه يمكن أن يتحصل على حكم بعدم سماع دعوة لكن بالنسبة إذا كان الاعتراض إذا كان ما يحضرش في الجلسة فإنه الاعتراض يرفض شكلا ما ينظرش في الأسرة إذا كان ما هوش حاضر فيزيكمون يرفض شكلا
0: يقول شو باش نبعث المحامي تاعي
1: لا لا لا ذاك في المدني المحامي يحضر والمعني بالامر ما يحضرش في المدني ما يحضروش
0: ناي.
1: في الجزائي لازم يكون حاضر فيزيكمون
0: ناي
1: معناها ماديا لازم يكون مثل امام المحكمه
0: فوالا
1: ما يغيبش في جلسات الا لاسباب قاهره
0: هذا هو
1: وقتها يقدم المحامي قدم ما يفيد الأسباب هذه ربما يكون حالة مرض ينجم يكون كذا مع التعهد بإحضار منوبه في جلسة قادمة
0: واضح هذا هو أبرز النقاط اللي نختموا بها بالنسبة للحكم الغيابي فماش هكا نقطة ولا زوج السيدة تحب تأكد عليهم
1: أحسن حاجة يبدأ فما حكم غيابي يا طريقتين يا أما الحكم يمر عليه المدة القانونية اللي يمر الزمن فهمتني ولا وقتها بطبيعة الإنسان ينجم يتمسك قدام المحكمة كي يعمل اعتراض بسقوط الحكم مفعول الحكم بمرور الزمن اليوم في الجنايات بعشرين سنة وفي الجناح بخمس سنوات
0: بالضبط
1: النجم إذا كان فاته خمس سنين وفما حكم صادر عليه حتى غيابي من بعد خمس سنين يتمسك بسقوط الحكم مش الدعوة راه سقوط الحكم بمرور الزمن لأنه يعني فما فرق ما بين سقوط الدعوة العمومية اللي هي مذكورة بالفصل الأجال متاع سقوط الدعوة مذكورة بالفصل خمسة من مجلس الإجراء الجزائي وفما سقوط مفعول الأحكام وسقوط الأحكام الجزائية بمرور الزمن اللي نجم يتمسك بها شخص وقت اللي يتمش تنفيذ مضمون الحكم بعد مدة معينة وإذا كان ثم حكم غيابي فأحسن الحلول بالنسبة للمستهدف بحكم غيابي هو أنه مباشرة يمشي يعترض عليه ثم إذا كان الحكم ما كانش لصالحه يزيد يطلب استئناف الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة حكم الاعتراضي حكم الاعتراضي يطلب استئنافه
0: واضح واضح هذا كل واضح بالطبيعة أستاذ خليك معنا نمشي شوية أخرى القانوني ولا غير القانوني ترتاح مع الموسيقى ونرجعكم

0: هدى صحيح. نرجع معكم من جديد في خوض صحيح على الدنيا ما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. الفقرة الأخرى فقرة قانوني ولا غير قانوني، خمسة أسئلة والإجابة تكون مع الدكتور عبد المنعم عبود، دكتور في القانون. السؤال الأول يتمثل في أنه راجل تنازل على ملكية داره البوه، حكي المسألة هذه لشخص قال له التنازل باطل لأنه التحرير ما تمش عند عدد الإشهاد، ومع العلم أنه العقار هذا غير مسجل. التصرف بتاع التنازل قانوني ولا غير قانوني؟
1: والله على حسب ما فهمت اللي العقار غير مسجل، يعني ما وصل فيه حكم تسجيل، ما فماش رسم عقاري يتعلق بالعقار هذا، اذا ما فماش واجب الاستئثار بالتحرير من طرف، يعني مبدا الاستئثار بمهمه التحرير من طرف جهات معينه على معنى فصل 377 مقرر مجلة الحقوق العينيه. اذا كان الامر يتعلق بعقار غير مسجل وتم التنازل، والتنازل ماهوش هيبه على حسب ما ورد في حيثيات القرار التعقيبي المؤرخ في 26 أبريل 2017، التنازل شيء والهيبة شيء. التنازل حتى ولو يكون يعني ينهي ينقل حق عيني بدون عوض فإنه ما يقومش مقام الهبة، وبالتالي ما هوش واجب اللجوء إلى عدل الإشهاد في الحالة هذه، والتنازل يكون صحيح. دير حتى الوقائع متاع القرار هذاك اللي ذكرتولك يؤكد على صحة التنازلات من هذا النوع، باعتبار أن التنازل هو عقد غير مسمى وما هوش خاضع لمقتضيات الفصل 204 من مجلة الأحوال الشخصية.
0: واضح. السؤال الثاني، شخص يقوم بمجموعة من الأخطاء المادية تبين التقصير من جانبه بما أدى للضرر، يعني الحاق الضرر بالمؤسسة اللي يخدم فيها، ووقت اللي سألوه على السبب قال ذاك حد جهيد. سلوك هذا قانوني ولا غير قانوني؟
1: لا غير قانوني بالمرة، إذا كان عم معناها هو قاعد يعمل في السابوتاج، تقصير قلت لي تقصير أدى إلى إضرار بالمؤسسة هكا، ولا معناها يكلفوه بمهمة ما يقومش بها ومهمل، يعني فما نيجليجانس في سيرتان نيجليجانس. طبيعة الحال أنا نجم نقول الأمر يتعلق بخطأ فادح، وتعرف أن الخطأ فادح أو الهفوة الخطيرة هي في الحقيقة من الأخطاء اللي يؤاخذ عليها العامل، ويمكن حتى أن يعرض نفسه إلى الطرد بدون الحصول على غرامة طرد. يعني هو خطأ فادح ويجب الطرد وفسخ العلاقة الشغلية بدون تعويض، كما سوء الاستعداد الظاهر، كما التأخر المتكرر في الحضور في أوقات العمل، يعني هذه كما الحضور في حال سكر زيادة، كما الاعتداء بالعنف على المؤجر، هذه كلها سلوكيات غير مقبولة في مواطن العمل. إذا كان يقوم بها العامل هو يعتبر في حكم من ارتكب هفوة خطيرة تبرر حتى قطع العلاقة الشغلية بدون التعويض.
0: واضح. نمشيو للسؤال الثالث أستاذ. إنسان يعرب في مستشفى عن رغبته في عدم القيام بعملية جراحية، وبالرغم من ذلك تتم العملية الجراحية، يعني يقع إجراء العملية عليه على أساس موافقة أبنائه ويتوفى المريض، قانوني ولا غير قانوني؟
1: غير قانوني بالمرة. إذا كان أعرب المريض اللي هو مالك لكيف مداركه العقلية عن رغبته في عدم إجراء العملية ينتهي الأمر، يتم إخراجه من الغرفة، حتى ولو وقع أحد أبنائه ولا ولده الكبير كان في حالة غيبوبة استفيق قال لهم ما عينيش، أنا نحب نمشي نتوفى على روحي، عندي مرض نحب حتى ولو هاوكا سيدي وتوفى تحت العملية. إذا كان أعرب على رغبته عن إرادته الواعية الحرة في عدم القيام بالعملية الجراحية ينتهي الأمر، يتم إخراجه حتى ولو دفعوا قسط تحت الحساب لإجراء العملية. الأبناء ما يعبروش على إرادة والدهم إلا في حالة فقدان الوعي وفي حالة الاستعجال، أما راهو ما ينجمش الإنسان يتحمل المسؤوليه فيما يخص اجراء عمليه يبرى صحح ولده. شنو معناه ولده؟ هو يمثله، هو يمثله، هو اذا كان تخلى وفي فتره من فترات تردد و
0: يتم اثبات انه مثلا ذهنيا ولا قدراته العقليه
1: كامل قدراته الذهنيه، ما فماش علاش باش نجبروه احنا باش يعمل عمليه، تولي جريمه خطيره بعدك تولي اجراء عمليه بالرغم عن ايرادته. راه احتجاج شخص اول حاجه، خاصه اذا كانوا يكونوا لي زان فيرمي قالوا له لا ما نهزوكش للقاعه العمليه، ما نهزوك القاعه العمليه، ويقول لهم يتوسل لهم يقول لهم خرجوني خرجوني. فانه في الحاله هذه تعرف احتجاج شخص راهي شري اسمها حبس، احتجاج شخص بوجه غير قانوني فصل 250. اي دونك ما فهم، اضافه الى انه الوفاه ترتبت عن العمليه هذه اللي هو منع فيها الشخص.
0: اي ما احنا نحكي قبل الوفاه يعني مثلا قلنا
1: قبل الوفاه قال لك
0: شي عمل عمليه مثلا نقولوا عمليه على جراحه معينه
1: تعتبر من بعد ذلك تنجم تكون عندها تتبعات جزائيه وحتى بالنسبه للطبيب اذا كان يكون هو عالم يكون عالم بانه المريض ممانع في اجراء العمليه ومع ذلك اجريت عليه
0: واضح به نمشي للسؤال اللي من بعد سؤال الرابع شخص يتولى إيواء أجنبي دخل تونس بطريقة غير قانونية من باب العطف والرفق قام بإطعامه ودبر له خدمة نقولوا احنا هذا التصرف قانوني ولا غير قانوني؟
1: لا بالمرة غير قانوني بالمرة غير قانوني بالمرة غير قانوني هكا بالثلاث قلت لك
0: أي عرف
1: أول حاجة الأمر يتعلق بجنح عقوبتها راهي من شهر إلى سنة سجن راهو تؤوي شخص اللي هو مهاجر بطريقة غير نظامية وتسكنه وإلا تدبر له خدمة وتشغله عندك وهو ما هوش معناه مستوفي الإجراءات تدخلش على عبر المراكز الحدودية فإنه راي عقوبتها تكون من شهر إلى سنة سجن ومن 6 دنانير خطية إلى 120 دينار خطية راهو حتى تسهيل تنقله تعطيه سيارتك ولا دراجتك النارية يبدأ يتنقل من بلاصة لبلاصة وهو في وضعية غير شرعية وداخل إلى البلاد التونسية يسهل شخص معناها بطريقة مباشرة وغير مباشرة الخروج من البلاد التونسية أو الدخول إليها على خلاف النقاط والمراكز الحدودية على غير طريقة المراكز الحدودية فإنه هذا يعتبر جنح الإنسان ما يهزوش العطف والود والأمور الإنسانية ما فيهاش أمور إنسانية فما قانون يتطبق القانون يتطبق يعني السيد هذا مكان والسجن لأنه دخل بطريقة غير قانونية للتراب التونسي ومن يساعده على ذلك سيعرض نفسه إلى تتبعات جزائية ولهنا الإعانة والعطف والأمور الإنسانية ما عنده شي دخل لأنه فما القانون والقانون واضح هو القانون عدد 7 المؤرخ في 8 مارس 1968 ينظم كيفية الدخول بلاد تونسية والخروج منها وبالتالي الإعانة والعواطف هذه ما عندناش مجال لها لأنها فما تطبيق متاع قانون اللي يعاون ولا يؤوي ولا يطعم ولا كذا بل نعطيك حاجة الإنسان اللي يكري المحل متاعه الأجنبي يلزم يعلم على ذلك في غضون أسبوع ولا يعرف نفس العقوبة حتى مجرد الكرارة وناس بفلوسهم أجنبي بفلوسه يجي يكري من عندك تعلم عليه أقرب مركز شرطة هذا النص شيقول هذا الفصل 28 شيقول الفصل 28 يحيل على الفصل 21 من القانون اللي ذكرته منذ قليل دونك باهي المعلومة كي نعموها باش تبدأ الأمور واضحة وكل إنسان في تبدأ عنده ظروف معينة يعرف كيفاش يتصرف
0: واضح هذا نرجعوا للموضوع هذا بأكثر تفاصيل زاد بما أن على بواب موسم الصيف
1: إن شاء الله
0: السؤال الخامس والأخير إنسان نتكلم فيه وهو يسجل لك في المكالمة معناها هو يسجل في الكونفرساسيون اللي بيناتكم ويستدرج فيك باش تقول حاجات هو يحب يتحصل عليها معلومات على دليل إثبات مثلا وبعد ذا يشكي بيك لوكيل الجمهورية ولا يمشي يشكي لوكيل الجمهورية والاستناد ولا الأدلة اللي يحب يهزها هك التسجيل بتاع المكالمة
1: الهاتفية
0: قانوني ولا غير قانوني
1: غير قانوني وباطلة ويعتبر خرق لمبدأ النزاهة في البحث عن الدليل الجزائي ويعتبر خرق لأبسط مبادئ والحقوق متاع والحريات الأساسية متاع المتهم ما ينجمش إنسان يجي يسجلك ويبدأ يسترجع عليك في كلامك ومن بعد يستخدمك الوسيلة هذيك للإدانة الأصل هكا محكمة التعقيب قالته في قرار واضح سنة 2019 لأنه في خرق لمبدأ النزاهة في البحث عن الدليل مش الإنسان أنت تبدأ إنسان غر وتعرف المجالس بالأمانات والإنسان تبدأ تحكي معاه وتحكي معاه ربما بطريقة وحتى على سبيل فضلك في بعض الأحيان وتعترف بأشياء اللي هي على سبيل فضلك فيأخذها ضدك وتتكون منها معناها قضية وتولي تتبعات الكل على أساس مكالمة هاتفية علما أنه لهنا راهو باش نفاجئ برشا أشخاص اللي راهو الفصل 85 من مجلة الاتصالات يعاقب بعقوبة جزائية مدتها 3 أشهر سجن كل من يفشي مضمون مكالمة هاتفية أو بالأحرى يعني من يستعمل وسائل الاتصالات العمومية شبكات الاتصالات العمومية المضمون متاع المكالمات هذيك راي عندها حصان ويغطيها ما يسمى
0: كيفاش واحد ينجم يثبت حقه يا أخي مثلا شخص تسالو فلوس يا سيدك وتحكي معاه في التليفون وتسجل وتقول له راهو نسالك فلوس وكذا وباش تخلصني وقتاش باش تخلصني، هو يقعد يماطل فيك وكي شهر اللي فات ما خلصنيش ولا عم ناول.
1: الكتابة عندك أداء اليمين لكلها وسائل اثبات. اما انك باش تخدم راهو مع العلم انه فما محاكم قبلت راي المعاينات المجرات على مكالمات هاتفية. اما محكمة التعقيب قالت لك راهو الدليل هذا هو دليل باطل لانه فيه مساس بمبدا اساسي ينظم الاجراءات الجزائيه ويهيمن عليها. ما نجمش نجيب انا الدليل كيف ما اتفق، خاطر انا نجي انا مثلا نجيك حتى في اطار معلومه معينه نبدا نتكلم معاك ومن بعد نقول ها ونشدك بكلامك.
0: اي فوالا
1: هاي المجال بالامانات، فما سريه الاتصالات وفما حرمه الحياه الخاصه وفما الخصوصيه الحياه الخاصه وفما الفصل 30 من الدستور وفما الاتفاقيات الدوليه واللي هي مصدقه عليها البلاد التونسيه وفما العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه ومعناتها سنه 1966. يعني ارسنال كامل يجي شخص يجي
0: ما هو ما تمش الافشاء هنا على مستوى قضائي على مستوى قانوني.
1: انا تكلمت معه وتعرف لي بك العام اللي هو قام وقام وقام ويجي هبطها هو على فيسبوك ها يفشي.
0: هاي
1: هذا حكايه بين اثنين، اي طرف ثالث يدخل يعتبر افشاء.
0: فوالا
1: اي طرف ثالث خاصه بالنسبه للساده المحامين لهنا وبالنسبه للناس اللي مهنتهم تستوجب يعني الحفاظ على السر المهني، يبدا يتكلم في حريفه وربما يقول اشياء بطبيعه الحال مغطاه بالسر المهني. هذا برشا ناس ما يعرفوهاش. الإنسان يرد باله راه القانون عنده مالي وكل كلمة تتقال الإنسان يرد باله ومش أي حاجة الإنسان هاو معناها هاو نستدرجه باش يقول نجم. أنا تو على سبيل الفلك أنا وياك نبدأ نحكيه وبشوية بشوية نبدأ نحكيه في حتى في إطار فلك، فظاهر الأشياء الناس اللي ما يعرفوناش علاقتي أنا وياك نجم يقولك هاو فما أشياء معينة وربما حتى خرق القانون وهي على سبيل الفلك. فما الإطار فما السياق العام وفما الفكرة كيفاش تم صياغتها، لكن استعمال أنك إنسان تجي تستدرجه باش هو يعترف لك بشيء ثم بعد ذلك تاخذك الوسيلة هذيك ليستعملها كدليل إدانة. فالفصل 85 مجلة الاتصالات يقول لك استعمال شبكات التواصل العمومية رأوا إفشاء المحادثات وحتى الإرساليات رأوا دي ميساج زادة داخلين رأوا في الفصل 85 رأوا إفشاء كما إفشاء المكاتيب وإذاعة المكاتيب مضمون المكاتيب. نبعث لك رسالة يجي شخص يحلها ويبدأ يحكي شنو شنو فلان بعث لفلان. هذا كاعتداء على سرية الاتصالات.
0: واضح واضح
1: برشا ناس ما يعرفوا هي سريت كيفاش القانون صعيبة.
0: وي
1: دير ليكس سيد ليكس هكاو يزمنا نعملوا شوية زادة مثل هكا يظل
0: باهي. نكملوا بالبروفيرب دي جور.
1: البروفيرب دي جور لوسكو لو ساج مونتر دي دوا لا لون les idiots et les imbéciles regardent son doigt.
0: Voilà. هذا
1: بين اللي الحمد لله حس
0: عادي نغزروا للقانون
1: وان شاء الله المثال يكون عجب برشا
0: مهم
1: ان شاء الله يا ربي يفضلك يعطيك الصحه.
0: تحياتنا ليك. هكا نكملوا حصتنا اكيد كل جمعه يكون معنا الدكتور عبد المنعم عبود استاذ جامعي دكتور في القانون محامي لدى التعقيب مؤسس الاكاديميه القانونيه ومكون لاطارات واعوان في القطاعين العام والخاص. تحيات فريق البرنامج غازي خليل في الاعداد والتقديم جينا رحمه ميرسي زاده على التسجيل والعمل التقني الكل.

0: معك الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. دعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجبير اليوم خلال جلسة عمل عن بعد بمقر الوزارة مع والي سوسة سفيان التنفوري إلى مضاعفة الجهود وتعزيز العمل التشاركي لتحديد المشاريع ذات الأولوية بالجهة في إطار الأعداد لميزانية سنة 27 و2000، إلى جانب استحداث نسق إنجاز مشاريع البنية الأساسية المدرجة بميزانية السنة الجارية. والوزيرة تؤكد خلال الجلسة المخصصة لمتابعة تقدم تنفيذ البرامج والمشاريع القطاعية بولاية سوسة، تؤكد ضرورة مزيد الارتقاء بمستوى تغطية الخدمات القطاعية بالأحياء ذات الكثافة السكنية وتحسين جودتها، مشددة على مواصلة دعم خدمات الطفولة بالجهة وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة. وصل وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم على هامش مشاركته في الجلسة العامة للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف من 18 إلى 23 من مايو 2026. وصل سلسلة من المحادثات واللقاءات الدولية رفعة المستوى مع عدد من المسؤولين الأفارقة والعرب لبحث سبل تعزيز الشراكات والتعاون في المجال الصحي. وأكد الوزير وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة، أكد أن تونس تعد شريكا أساسيا وفاعلا في بناء منظومة صحية عالمية أكثر عدالة وتطورا. تحدث كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد بن عياد اليوم بمقر الوزارة مع مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس يومي 20 و21 من مايو الجاري، وذلك بحضور سفير إسبانيا بتونس. ومثل اللقاء مناسبة أكد خلالها كاتب الدولة على عمق الصداقات والتعاون التونسية الإسبانية وما يجمع البلدين والشعبين الصديقين من تاريخ مشترك وروابط إنسانية وثقافية واقتصادية وطيدة، والحرص على إعطاء دفع جديد لعلاقات التعاون والشراكة التونسية الإسبانية. كما رحب كاتب الدولة بإعادة فتح مكتب الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بتونس منذ سنة 24 و2000، مثمنا الدور الذي تطلع به الوكالة في دعم جهود التنمية بتونس وتهيئة

0: بيئة الظروف المناسبة لتعزيز الشراكة التونسية الإسبانية وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. ومن أخبار العالم، إيران تعلن أنها تدرس ردا أمريكيا جديدا في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط، مع تحذيرها في ذات الوقت من أن واشنطن تسعى لبدء حرب جديدة وانتزاع استسلام طهران. وفي ختام هذه الرسالة الأخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتواصل الطقس قليل السحب بأغلب الجهات، الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، البحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، ودرجات الحرارة تتراوح بين 16 درجة و21 بالشمال والوسط وبين 22 و27 درجة بالجنوب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الجوهرة. ما تخليهاش في قلبك.
1: بربي شوية وعي، راهو كيف ما كشيش عوش راهي سنة سنة، يعني ما تقولش والله يا نشموا ريحة اللحم وكذا، لا لا لا لا، ثم مقاطعة سينو راك مش تخلص الفاتورة غالية، وتجم لولادك انت خايف عليهم لا تحرمهم من علوش، وغدوا مش غالي لهم عيشة ومش لقاو معيشة غالية برشا.
2: الحقيقة نقول بكل صراحة، ننتظروا فانت في زيادة في الوجور، لكن الأسعار ترتفع قبل الزيادة في الوجور، ولا الأسعار قاعدة تتزال بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وإحنا نقولوا هاو ديما نكذبوا النسيو نكذبوا النسيو، إلا أنا مزمناها محافظ على النسق بتاعها فانت في بعض المواد الغذائية كما فانت العجين ومشتقاته، هذا كش مزال ما نعرفش أني تو يحكي ولا العلوش، الحقيقة قليل أنا راه قليل المشيش العلوش، هذا أقل علوش بمليون ومئتين ولا مليون وثلاثين مياه. باهي بالنسبة اللي قال لحددوه لا سعر لحددوه، هذا الأقل من 45 كيلو فانت ب 27 دينار، أنا يطلع فانت المال كيلو ب 54 دينار مذبوح من الحم صافي.
3: على نقطة البيع نتاع الاخر في العيد، علاش احنا في البوليونوغ معلي لا في المرسى لا في الكرم في حلق الود سورتو الكرم منطقة شعبية ومعدي عليه معلي، علاش وين يبيع اخر في كرتاج بيوت هنا كاينو عايش في الشاتو هذايا العلوش الغلي ونار ومسمار في الكرم لهنا حدانا وفي الياسمينة لهنا زادا، علاه ما عملوش عمرهم ما عملوا نقطة بيع في شيرة البوليونوغ الضاحية الشمالية سورتو الكرم منطقة شعبية يعني نقطة بيع على الأقل في الخرفين، أنا في الكرم يعني عليه بن عروس وراد وحمام الألف هذيك واش الناس كل عندها وسيلة نقل باش يجيو هذيك يتنقلوا يمشيو بن عروس وراد عليه نقطة بيع عندنا الجملة موجودة اللي في الناحية الشمالية سرتو في الكرم.
4: بربي نداء للسيد والي المهدية وما عصمت دولة الشامخ وبربي تلمذات صغار ويعدي سيمون بلوكي في مالك يسلام بقاسين في كارة ليه رتور يجيبوهم صاحوا خلوهم طايشين وبنات وشيخو يمشيوا 7-8 كيلومتر على ساقيه حتى مدير شركة النقل يا أخي الكار ما يعوضش الجهة من خمسة الجهة ما زي ساعة تروح بيها من صغيرات عليك والله شيء أسف تلان بطايشة للجر الدنيا تخوف بركاجات وسرقة وكذا يرحم والديكم والله شيء أسف تلان طايشين يعملوا في الصوب راكبين في الكركات ماشيين من تالي وشيزيات هذه إذا كان حبسوا لهم جادوا ركبوهم.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمع خواطر خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير الجيز. مع زهير الجيز خواطر رحلة في عمق الفنان.
1: يا أهلا وسهلا، 9 دقائق بعد 9 تعليل، حلقة جديدة من خواطر، هي الثالثة في الأسبوع هذا. نعود ذكر لخواطر من الاثنين حتى للخميس من 9 لـ10 متعليل. اليوم 20 ماي 2026 الموافق لـ3 ذي الحجة. أهلا وسهلا مرحبا، إن شاء الله ربي يكون في عون الجميع. نعرف اللي الحركية على قدم وساق، الكل يبحث على العلوش المناسب، الفيديوهات الكل على الفيسبوك على الانستغرام على التيك توك على عليليش مش على العلوش، واللي هذا جايب عليليش يكركر فيه على خطر السوم ومتاع يزبو يكركروا كمان. معتك تحكي على عليليش تحكي على مليون، وتحكي على 900، وتحكي على مليون ومية ومليون وميتين، فما حتى بـ3 ملايين، وفما بـ3 ملايين و500، يظهر لي فما ما أكثر. أنا حتى التوى شفت واحد بـ3 ملايين و700، من 1,500,000. معناتها نحكيه على علوش، وعليليش نحكيه على 700 800 مليون، باقي ما زلنا في العليليش. الكبش ما نحكوش، الكبش هذاك ولا بقري خويا، ولا على الأقل 3 ملايين 3 ملايين ونص، 3 ملايين و700. ربي يكون في عون الزوالي وربي يهدي الجميع. هذاك شو نقول، إن شاء الله اللي يقدر يشري لأنها سنة مؤكدة، واللي ما يقدرش إن شاء الله يتفكروا اللي يقدر. وكل حالات هو راه من المفروض الأضحية هذه تخرج منها إلى المساكين والفقراء، واللي ما يقدرش ما يقدرش، وما تفكروا حتى حد، راه تسقط عنه السنة بما أنه الرسول ضحى على المسلمين اللي ما يقدروش. لأنه وقت الرسول كان يضحي، كان يضحي باسمه وباسم جميع المسلمين اللي عاشوا معاه واللي يجيوا بعده وما يقدروش. دونك ما فما حتى إشكال، أما إشكال الوحيدة كالصغيرات اللي نجموا يخضروا على اليمين وعلى اليسار، الجيران هذا عنده علوش وهذا عنده كبش وهذا عنده، هما ما عندهمش توجع، توجع البو وقت اللي يخذوا الصغيرات ويستناو في العلوش وقتاش يدخل الدار. وفما عادات أخرى بطبيعة دخلت جديدة، اللي يشري الحم، اللي يشري سخيطة، اللي يشري كذا، اللي يمشي عدي نهيرين في وتيل، يقول لك نمشي نحطهم في وتيل هكا، فما باربكيو بيسين لا دوارة ولا كل حد كيفاش يرى. أنا مع حرية الرأي، كل واحد غدوة باش يحاسب وحده، مش احنا هنا نحاسبه في العبيد، كل واحد تو غدوة يحاسب، كانوا يقدروا مشريش يحاسبوا، كانوا ما يقدرش ومشريش كيف كيف. إن شاء الله ربي يكون في عونه في كل الحالات. إن شاء الله العيد عيد هنا، ومرحبا بالجميع. ضيف الليلة، ضيف الليلة الحقيقة قعدت نخمم كيفاش تنجم تقدم هذا الشخص، بأي طريقة تنجم تقدم هذا المبدع، المبدع الموسيقي اللي صنع حالة، بل خلنا نحكيه على طقوس جماعية، نحكيه على إعادة التوانسة الحاجات ما كانوش يعتقدوا أنها ما زالت تنجم تكون موجودة، الحاجات فقدوها، رجع لهم الروح بين التصوف والفن والجدل، وخاصة النجاح الساحق. ضيف الليلة سامي اللجمي، بعد لحظات صاحب أكبر وأنجح وأهم مشروع ثقافي فني قاعد يدور في المسارح منذ 13 سنة، عرض الزيارة. أهلا وسهلا مرحبا، متواصلين حتى للـ10 متاع الليلة.

0: بالحق متعة. معناتها هنا واحد من الناس نستمتع كي نمشي للعرض وإلا كي نسمعوا في الكهرباء ولا كي نلقاه في راديو امبوسيبل تنجم تزابي حاجة كيما هكا. كيما قلت أنا الليلة ضيف في الحقيقة ما قدمش عرض موسيقي وانتهى، قدم حالة، قدم طقوس جماعية، قدم مشروع رجع التوانسة الحاجة كانوا يعتقدوا أنه ممكن فقدوها، مشى للروح، مشى بين التطوف والفن الجدل، وخاصة النجاح الساحق اللي يعرفوا العرض هذا حاجة مبهرة جدا. سامي اللجمي ضيفي، أهلا وسهلا وسعيد جدا أنك ضيفي الليلة في خواطر.
1: يعيشك الله يخليك زهير، مرسي على الدعوة وتحياتي للإذاعة جوهر فام اللي توحشت عندي بديدة الآن
0: بديدة
1: وتحياتي زادة للمستمعين متاع الإذاعة.
0: مرحبا بك سامي. أنا البارح ضيف في حيدر أمير نحكيه يا أخي، قال لي زيارة بديت في تاريخ كذا كذا، فتوى باش تسمع أنت الديكلاراسيون. أنا تفاجأت الحقيقة إذا كان العرض عمره هكا ولليوم للبارح ما شاء الله، معناتها أنت تقول عرض زيارة في البقعة الفلانية والعبيد تعمل كومبلي، فنقوم ونصفق لك وأرفع لك القبعة. اسمع حيدر أمير.
2: أخت القمرة، أنت أخت القمرة هي كلمات ياسين حمزاوي وألحاني وتوزيع سامي اللجمي.
0: جميل. سامي اللجمي ضيفنا غدوة إن شاء الله. صاحب العرض الممتاز. الزيارة بكري نحكيه في الكواليس قلت لي بداية 2013 سنة من عرض ناجح متواصل كل ما يعرض لو يعمل الكومبلي.
2: هو عام 2013 وقتها تبرمج في في في كارتاج. من وقتها بدا يعمل في ضجه، ومن وقتها ولا يقلق، معناتها من مجموعه الزياره جايه من الساحل شكون هذوما، برشا ناس جاوا حتى من تونس حبوا يشوفوا.
0: كنت في المجموعه حيدر
2: بالطبيعه، انا من الاوائل اللي كانوا موجودين في عرض الزياره، معناتها انا خلطت على المراحل نتاعو بدايته مع سامي لين كبر العرض، معناتها ولا اليوم حط من الرقم القياسي في العروض عرض زياره. وما نجحش من عدم، راهو معناتها وراه خدمه، وراه سامي ستان تري بون ميزيكولوج اول حاجه دو فورماسيون، وسامي انسان فكي برشا، معناتها يعرف اش قاعد يعمل، حريص على
0: يقف على كل التفاصيل،
2: على كل ديتاي دي ديتاي
0: والحركه.
2: وصعيب سامي في الخدمه، صعيب سامي في الخدمه ما يرحمش، وذاك علاش نجح العرض ومازال يتواصل، زاد مازال نمشي نزيد ينجح
0: ان شاء الله ربي ينجحوا. غدوه نحكيو في برشا تفاصيل اليوم، باش نحكيو في برشا تفاصيل. 13 سنه عمر الزياره.
1: اول حاجه تحيه لصديقي حيدر. زيارة عمرها 13 سنة. زيارة أول عرض له، أول عرض نهار 6 أوت 2013، نهار تاع اعتصام الرحيل، كنت تذكرش في بارك نهارتها، نهار 6 أوت 2013، وكان هو أول عرض للزيارة في مهرجان كارتاج.
0: معناتها 6 اوت هذا نعمل 13 سنه مسكرين.
1: 6 اوت هذا نعمل 13 سنه مسكرين.
0: تبارك الله، شنو اش حطيت لها؟ قال الراجل معناتها شنو الخلطه السحريه في هذا العرض؟
1: شو هو ما فماش خلطه سحريه، هو فما اوبسيسيون. اوبسيسيون اسمها الخدمه، راهو ما فما حتى شيء تجيب اوتر كو الخدمه، معناتها الخدمه افيك بوكو سيريو، وديما في مخك فما حاجه، معناتها نحكي كي نبدا نخدم في مخي فما حاجه برك. الناس اللي باش كي فون سو ديبلاسي باش يخرج من دارو
0: وي
1: ويشد الصف ويقص التيكي نتاعو، راهو العمليه
0: ويلوج على بلاصه للكهرباء في البركي،
1: يلوج على بلاصه في الكهرباء، ومن بعد حتى يدخل المسرح وساعات يبدا يلوج على بلاصه، راهو العمليه مضنيه بالنسبه للجمهور. العمليه راهي ماهيش سهله، معناتها حتى هما عندهم مشاق باش يتكبدها باش يمشي يتفرج فيك في سبيكتاكل. اللي قص وجا وعمل هذاك الكل انت مجبور باش تحترم، اوبليجي عليك باش تحترمه. باش تحترمه بالشيء اللي قاعد تقدم فيه، معناتها لازمك، معناتها الاوبسيسيون تاعي في الاخر حاجه تحترم ذكاء الجمهور.
0: طيب باش ندخل في التفاصيل جوست نعطيك كعنوان الكرسي اللي باش تقعد عليه توت سويت باش يتبدل عنوان الكرسي وباش ندخلوا في الجديه هات
3: في حضره الصراحه في حضره الصراحه
0: غير الصراحة كيفاش بدأت فكرة المشروع منين تولدت خطر أنا قبيلة في التقديم وما نعرفش كان شطرني ولا راك رجعت لتوانسة حاجة مشيت بعد حاجة نعتبروها سيء ممكن نشوفوها مرة بعد قديش في عرس أما عرض بالحجم هذا بالبهرج هذا بالضوء هذا بالتنظيم هذا الكل حاجة مشيت مشيت على روحها أنت رجعتها
1: بيه باش نعطيك الفكرة الأصلية الفكرة الأصلية ترجع ترجع بالأول الألفينات تقريبا فهمت نذكر وقتها سيتي هكا في سيانس وقتها مازلت ايتوديون في المعهد العالي للموسيقى تونس في سيانس وقتها نحكيو على سكون ابيلها ستيليستيك معناتها بون بالعربي ما لقيتهاش ما نحكيه على التفاصيل الدقيقة في الموسيقى اللي تخلي الأنماط تنجم أنت تفرز هذا نمط وهذا نمط وهذا نمط عادة من جملة ما سكونا بوغدي وقتها التناول للطباع التونسي والاختلاف بين التناول متاع الطباع التونسي بين الموسيقى التقليدية المألوف والموسيقى الصوفية حاسيلو الحكايه اما في الاخر راهو التبلور نتاع الفكره
0: المشروع
1: كانت من الاول راهو كانت ينجم يكون راهو سونز ايسيو معناتها خاطر هو التسائل كان تسائل في صلب اختصاص العلوم الموسيقي اللي هو شنو خلى لو ريبرتوار نتاع العيساويه والعوامريه في الساحل لا ينتشر قعد محصور
0: حد الساحل
1: اي انكار
0: وساعات في بعض الجهات
1: وساعات جوست هكا في الافراح الخاصه والمناسبات الخاصه ما فماش انتشار وما فماش رواج دونك بدات عمليه التحليل الموسيقي باش نحاول نفهم العوائق اللي قدام الرصيد اللي هو رصيد ثري جدا جدا بدات عمليه التحليل ظهرت حاجات ما نقولش ديزانومالية لخاطر هذاك الأصل فهمتني أما ظهرت حاجات اللي تنجم تكون حاجز وإلا عائق قدام انتشار الرصيد هذا الخدمة اللي صارت هو تو سامبلومون هات ناخذ الرصيد نحيولو العوائق اللي موجودة وهات نجرب
0: دونك مش جبت غنيات وركبتهم وهي نعملوا عرض دونك فما روشيرش كاملة صارت من منطلق بحث موسيقي مبحث
1: موسيقي معناتها تحت مجهر علم الموسيقى المقارن
0: وهذه هي الخلطة السحرية
1: فهمت
0: مش مجرد
1: بالضبط بدأت من غادي قلنا هات نحيوا له الرصيد هذا العوائق ونجربوا شو معناتها نجربوا معناتها on n'est pas sûr du résultat معناتها خاطر الحكاية نجم تقول اكسبيريمونتال راهو في الأول
0: ولكن سامي اليوم أنا نجم نقول لك أنت مغامر كبير علاش مغامر كبير لأنك تستحفظ بعرض لمدة 13 سنة راك غمرت فما ناس يعملوا عروض كبيرة عامين باهي نمشوا لحتى الخمسة سنين أما 13 سنة وما زال العرض ناجح راي مغامرة كبيرة خطر نجم تلقى روحك قدام العرض اللي يقول لك يزي وقتيش سامي يقول يزي على الزيارة مشروع نجح خذا وقته إلى المشروع القادم
1: شو وقت اللي أنا بالنسبة لي لو كان تسألني على رأيي الشخصي طبعا نحكي لك من بعد 13 سنة معناتها لو كان تسألني على رأيي الشخصي نجم نقول لك يزي ممكن عندها حتى 5 سنين التالي معناتها فهمت على خاطرني نحب نتعدى التجارب اخرى نحب
0: نصنع مشروع جديد
1: اي نمس مجالات اخرى اللي مازلت ما
0: تمسكش ثقافات اخرى تراث اخر
1: اما يلزم تعرف اللي الزياره راهو ماناش في منطقه نتاع اي نعملوا لما ونمشي الزياره راهو شركه وعبيد تخدم ودي سالاريي وعباد معناها فوالها كما قال منير سي ان اس اس، معناها راهو نحكيو على
0: مشروع كامل كشريكه،
1: مشروع كامل كشريكه ما تنجمش.
0: معناتها كانك عملت معمل نتاع برودوي تبيع فيه، ما تنجمش تقول بين ليله ونهار هي البرودوي.
1: ما نجمش نقول بجرد قلم نقول هاي الناس هذوما الكل احيلهم على البطاله.
0: اي
1: وهي بكل حد يشد
0: وهي نتعدوا لبعض،
1: نتعدوا لبعض
0: كاستينج ونشوف
1: كاستينج جديد وريكروتمون جدد، ماهيش ما تكونش هكاك العمليه.
0: بمعنى انه نفهم سامي اللجمي منذ البدايه كان في هذا المشروع ناوي على 10 او 20 سنه القدام.
1: لا لا جمله
0: بالكل
1: كما قلت لك راه وقت
0: كان نحكي لك المشروع،
1: كان نحكي لك على 6 أوت 2013.
0: أي.
1: ربما من الحاجات اللي ما تقلتش قبل 6 أوت 2013 وقت اللي هبط من الركح، كان عندي سؤال برك، كيفاش سمعت هالموزيك؟ معناتها تلمون سيتي اكسبيريمونتال، راهو ما حاجه مجربه كيما قلت لك بتقنيات نتاع مبحث موسيقي مقارن. اللي يهمني هو انت كيفاش لا بيرسيبسيون تاعك كمتلقي للموزيكا، للموزيكا
0: اللي انا صنعتها،
1: للموزيكا اللي انا صنعتها، فهمتني؟ سيتي لوبسيسيون تاعي وقتها، فهمت؟ معناتها وقت اللي واحد يبدا يعمل في حاجه من نوع هذا في الاكسبيريمونتال، بيان سور مش قاعد يعمل في بلانيفيكاسيون على 13 سنه ولا على 15 سنه. من بعد بيان سور الامور تطورت، من بعد الامور تطورت وقت اللي العرض القصده، ومن بعد جات معنا شركه انتاج هي اللي تبنت العرض، وهي اللي تبنت معناها البرمجه نتاع
0: العرض ودعم العرض
1: بالضبط. دونك
0: وتمكينه من امكانيات باش يزيد يتطور، روح لان العرض قاعد يتطور
1: بالضبط بالضبط. دونك
0: دونك انا اشعر انه القرار لم يعد لا بيد سامي اللجمي ولا بيد الشركه، بيدها القرار اصبح في يد الجمهور.
1: القرار في يد الجمهور
0: لانه الجمهور ما زال طالب الزياره.
1: بالضبط، القرار هو في يد الجمهور، والحقيقه القرار زاد يلزم يكون ابري دي زارانجمون معناها معقولين مع الناس اللي تخدم معنا اكتوالمون.
0: فما مشروع قريب جديد قاعد يخامر افكار، كنا نحكيش على الاكزيكيسيون، نحكي على الافكار.
1: لا الافكار موجوده، معناتها فما معناتها مشروع تقريبا، معناتها تقريبا حاضر.
0: مشروع حاضر
1: اي،
0: ولكن ما يمشيش اون باراليل مع الزياره.
1: مستحيل، لانه
0: مشروع
1: على المستوى
0: ولادته مربوطه بوفاه الزياره او انهاء الزياره.
1: انهاء ولادته مربوطه بانهاء الزياره، معناتها على الاقل مومونتانيمون الى حد انه نقدموا المشروع هذايا، ومن بعد بوتيتر نجم تراجع زياره. ما خاطر سور لو بلان معناتها التكنيك اللوجيستيك المشروع جديد اللي تريلور كبير برشا،
0: اكبر من السياره
1: ريان افوار.
0: شوقتني غدوة اخويا بدنا في الخدمه، عطينا على الاقل بونغو بي. شكون اللي نجح الزياره فعلا؟ من هو صاحب نجاح مشروع، ما عادش نحكيه على عرض، مشروع الزياره؟
1: هو كل انسان حط يده في المشروع. شوف سامي اللجمي وحده ما ينجمش يعمل يصنع هذاك الكل.
0: معناتها انا كان هبط عنوان توا في جوره سامي اللجمي يساوي زياره، انت تلغيه؟
1: اكيد لا، اكيد اكيد. راهو شوف لو كونسيبتور، جو سوي لو كونسيبتور دو سبيكتاكل، اما راهو الكونسيبتور ماهوش هو العازف، وماهوش هو الدونسور، وماهوش هو المنشد، وماهوش هو المؤدي، وماهوش لا لا. معناتها كل انسان،
0: ولكنه صاحب الفكره،
1: صاحب الفكر
0: الكونسيبتور وما
1: هذا أدرك. هذا مؤكد. اما انا نعتبر انه كل انسان ساهم في المشروع هو عنده نصيب من النجاح، هذه حاجه الاولى. والحاجه الثانيه يعني اللي نؤمن بها معناتها ايمان تام، اللي اذا فما فضل يرجع في نجاح الزياره هو العمل،
0: الخدمة. بيه مش نرجع بيك لتالي سامي اللجمي الصغرون اللي مازال كبدايه هكا. شكون سامي اللجمي ساعة بعيد على الأضواء والكاميرا؟ شكون سامي اللجمي اللي يعرفوا الناس سامي اللجمي يساوي زيارة؟ شكون سامي؟
1: سامي هو معناها أول حاجة ولد المدرسة العمومية التونسية. معناتها في المرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية، ثم جات الفاز متاع المعهد العالي لموسيقى تونس، دونك متحصل على.
0: علاش اخترت المعهد الموسيقى؟ بمعنى كنت دوي من الأول بالموسيقى، مغروم الدندن تعزف جن؟
1: لا كونسيرفاتوار، معناتها ملي انا صغير
0: ملي انت صغير
1: في الكونسيرفاتوار،
0: يعني الغرام كان من الصغرى.
1: هو من لي زانيكدوت اللي موجودين، انا عملت الباك متاعي نقري في الكونسيرفاتوار،
0: عم تعدي في الباك،
1: عم تعدي في الباك، نقري في الكونسيرفاتوار في المعهد
0: العالي للموسيقى. مغروم
1: اي معناتها سي لو باركور ملي انا صغير. من بعد جات جاي المعهد العالي للموسيقى تونس، من بعد ماجستير في العلوم الثقافيه، ومن بعد دكتوراه في العلوم الثقافيه. معناتها باركور سيانتيفيك. ومن بعد معناتها من 2010 دونك كنت دونك اسيستون يونيفرسيتير، نقري في ليزام في منوبه 2010 2011 2012 2013 حتكشي تقريبا 2013 في ليزام منوبه، ومن بعد بوزار دو سوس، ومن بعد نحيت كل شيء زياره خاطر جات اون كور دو روت، يعني مازلت نقري وقت. ومن بعد نحيت كل شيء و جو مو سوي كونساكري للبروجي، على خاطر وقتها البروجي ولا فريمون لازم وقفه معناها، فهمت؟
0: شو قعد في سامي اللجمي من طفوله الحومه؟
1: برشا حاجات، برشا حاجات. معناها اول حاجه ساعه ولاد حومتي راهو لليوم، معناتها تربيت في وسطهم، راهو لليوم صحابي وحبابي، وتحيه بربي، تحيه للحومه واد نوار، فهمتني؟ خاطرني تربيت غادي ونشأت غادي، ومعناتها وحليت عيني داير
0: العادات والتقاليد
1: داير للمعلومه، حليت عيني على حاجه اسمها العيساويه في واد نوار.
0: دونك مش من فراغ،
1: مش من فراغ،
0: يعني الطفوله مربوطه في نهايه الامر، يعني حتى الزياره فيها طفوله.
1: بيان سور، زيد فوق هذا عندي معناتها زوز خوالي كانوا يخدموا في العيساويه، دونك تنجم تقول البيئه اللي كانت موجوده في واد نوار، خاطر راهو زاد من الحاجات اللي لازمنا نقولوهم، راهو واد نوار كان فيها الشيخ الوحشي.
0: وقتاش حسيت انه الفن ما هوش مجرد موهبة ولكن يلزم يكون رسالة؟
1: شوف الفن، أنا الحقيقة زهير باش نكون ممكن الإجابة متاعي
0: صريح
1: تصدم شوية، أنا من أمنش بحكاية معناتها أنه الفن لازم يكون امبورتور متاع رسالة متاع دو ميساج ولا لا. مش بالضرورة. الفن لازم يكون يحمل في طياته أبعاد جمالية، ما هيش بالضرورة حاملة لرسالة. كان حملت رسالة
0: طوميو،
1: فهمت؟
0: تمن أنه الفن ديفيرتيسمون، تفريط.
1: نمن أنه الفن هو صناعة الجمال، تكوردو
0: والجمال في حد ذاته رسالة سامي.
1: شوف صناعة الجمال لهنا ممكن النجم نحلو قوس كبير
0: برشا فلسفة معاش زيادة
1: الوقت،
0: دونك انت تمن انه الفن
1: كانت حب هيجل ونحكيه
0: صناعة الجمال. طيب
1: بالضبط.
0: كنت تتوقع انه الزيارة تتحول الى هذه الظاهرة اليوم؟ الزيارة ظاهرة؟
1: لا اكيد ما كنتش متوقع. ما شو زهير، نحكي فرانشمون اي كونكريت، كي تبدا تخدم في بروجي اكسبيريمونتال ما تتوقع شيء، راه تتوقع الاكسبيريونس نتاعك نجحت ولا ما نجحتش. هذا كي نحكي لك في 2013،
0: لا تتوقع نجاحا ولا تتوقع فشلا، هاني نخدم والباقي على
1: ولا، معناتها تقول ولا راني باش نعمل الاكسبيريونس، فيها نجحت فيها فشلت.
0: شكون اكثر انسان امن بالمشروع هذا معك؟
1: والله
0: قبل انه تتحول الى ظاهره ومشروع ونجاح،
1: قبل انه تتحول الى ظاهره ما كانش الحقيقة، ما كانش فما إيمان كبير بالمشروع. أي ما كانش فما إيمان كبير، وسورتو أنه المشروع ما تخدم في كادر تري ريستران، فهمت اي معناتها
0: ديسكريتمون تخدم معناتها ولا
1: مش ديسكريتمون لا
0: بمنطق داري على شمعتك تلالي ولا
1: لا لا لا با دو تو با دو تو شوف جو باسي معناتها اغلب الوقت نتاعي راهو ما تنساش انه كنت نعدهم في الاستوديو الاستوديو انريجسترومون دونك ريت ابار الناس اللي بوتيتر دايره بيا في الاستوديو وكل شيء العباد الاخرين ما حضروش معناتها ما حضروش على الفاز دو بريباراسيون مثلا نستحضر صديقي وزميلي وخويا اسكندر غرابي كان موجود مثلا من العباد اللي واكبوا الموضوع فما زاد محمود بن يزه كان موجود فما زاد صديقي رضا قربي زاد اللي عاونا برشا وقتها كان يعرف معناها شنو انا طالبه ما زاد ما كانش يتوقع نتيجه معناتها ما كانتش راهو خاطر راهو الحكايه ديما نرجع نقول لك اون 2012 ديزون خلينا نقول 2012 وقت التحضيرات 2012 2013 سيتي اون اكسبيريونس يلزمها تصير اكسبيريمونتاسيون بلوتو
0: وقتاش بديتوا تعرفوا انه فعلا هذا المشروع سيتحول الى ظاهره ويحقق هذا النجاح
1: نهار هات نقول لك وقتاش نهار 21 اوت
0: 2013 انت شهر اوت مبروك عليك
1: لا هو في 2013 نحكي تقريبا معناها من بعد 15 يوم من
0: عرض من العرض الاول تاع كارتاج
1: برمجنا
0: ايه
1: عرض في سيدي ظهر هو ثاني عروض الزيارة الضجة اللي صارت على عرض كارتاج في الحقيقة عاونتنا برشا
0: ضجة من أي نوع؟
1: بالباهي متاحة بالخايب متاحة
0: ضجة إعلامية ضجة
1: إعلامية
0: فيسبوك
1: لا إعلامية
0: أي دونك العرض متاع ستة أود ديجا عمل الضجة الإعلامية
1: إعلامية راهو جماهيرية ما كانش فما برشا عباد في مسرح كارتاج
0: أي لأنه أول
1: عرض ما
0: يعرفوا حتى حد شكون
1: هذا دونك الضجة كانت ضجة إعلامية وضجة إعلامية ذيك عاونتنا برشا دونك جاء العرض الثاني
0: اللي بعد 15 يوم
1: بعد 15 يوم في مسرح
0: سيدي ظهر
1: سيدي ظهر وقتها بديت نفهم اللي فم يا دو بوتنسيال
0: بوادر النجاح بديت تظهر
1: فما بوادر خاطر زاد نحب نقول لك حاجه راهو باش تفهم انه ما امن حتى حد بالمشروع في 2013 راهو العرض قدمناه المهرجان سوسه الدولي ورفضوه معناتها اي بيان سور
0: ما في سيدي ظهر خارج اطار المهرجان
1: خديتوه
0: على عاتقكم
1: اي على عاتقنا على الشباك وقتها فهمت معناتها رفضوه راهو باش نكون واضحين ما باش نعطيك اكثر من هيك
0: اي
1: الفي 2012 وقتها بعثت ان دوسي نتاع دعم وقتها باش نجم جو برودوي لو سبيكتاكل بعثتو وقتها عن طريق مندوبيه جهويه الثقافه سوسه والحقيقه سي شادلي عزابو اللي نوجه له التحيه وقتها دعم الفكره وصحح في وعمل ليتر دو ريكومونداسيون وتبعث الدوسي لوزارة الثقافة بطبيعة خاطر معناتها القرار في الأخر باش يجي مستوى مركزي نحب نقول لك أنه لليوم راه وزارة الثقافة ما جاوبتنيش معناتها
0: لا
1: بالباهي لا بالخايب
0: والحمد لله
1: والحمد لله معناتها باش نقول لك راهو كانش فما إيمان
0: معناتها ما كانش فما إيمان كبير في هذا العالم
1: إذا فما واحد معناتها إذا فما شكون الفكرة قاعدة حكاكة معناتها أوبسيسيونيل ولا هو العبد
0: بين كارتاج وسيدي الظاهر بين 6 اوت و 21 اوت صارت تغييرات وحدك ريت حاجات زي ما تزيد تتقد
1: اكيد اكيد اكيد اكيد ديجا في ال 15 يوم هذوكم صاروا برشا تغييرات
0: دونك مش نفس العرض تاع 6 تاع 21
1: على المستوى الموسيقي
0: بمعنى الضجه الاعلاميه عاونتك والا
1: عاونتني
0: خاطي الضجه الاعلاميه
1: بالعكس
0: عاونتك يعني صلحت بها كنقد ككذا والا
1: انا نذكر وكيف زاد نوجه لها تحيه كبيره كبيره كبيره برشا نذكر انا ارتيكل اللي هبط تقريبا من غدوه ولا بعد غدوه في لابريس ارتيكل كتبته أسماء عباسي في لابريس سيتي بارمي لي زارتيكل دو ريفيرونس اللي هو راه كله نقد
0: اي ومهم النقد
1: سيتي لان دي زارتيكل دو ريفيرونس اللي عاوني برشا باش صلحت برشا حاجات في سبيكتاكل على خاطر مهم القراءه هذيك اللي فيها برشا ركول نتاع المتفرج اللي قاعد على الربوه يغزر وينقد هذيك راي مهمة برشا.
0: السؤال هذا دوزونا خمم فيه مليح، هل خفت يوم من الفشل وهل خفت يوم من النجاح بيدو؟
1: من النجاح لا، من الفشل
0: النجاح يخوف أحيانا. ماذا سأفعله بعد؟ بانتي ممكن جاوبتني خطر
1: لا ما جملة مالور، لا من النجاح لا، ومن الفشل كل يوم أنا خاف من الفشل معناتها. كل يوم
0: رغم كل هذا النجاح،
1: كل يوم كل يوم بالنسبة لي فما هاجز معناتها نخاف، نخاف من الفشل، واللي ما يخافش من الفشل بالنسبة لي جو كرو كي لي فوي على شيك في الاخر.
0: شكون خدم شكون؟ سامي اللجمي خدم الزياره ولا الزياره خدمت سامي اللجمي؟
1: سؤال هذا صعيب شوي.
0: مازال سؤال صعب.
1: زياره خدمت سامي اللجمي ولا سامي اللجمي خدم الزياره؟ شو اكيد اكيد انه خدمت الزياره بقلب وبرب معناتها، هذا ما فيش كلام. اما زاد الزياره خدمتني لأنه في الزيارة عرفت ناس وتعرفت على ناس، والزيارة أعطتني حاجة اللي مش سهل باش واحد إنسان يكتسبها، هي النوتوريتي. دونك أنا مدين الحقيقة للزيارة، ولو أنه سيمون بيبي معناتها اللي نحكيو عليه، لكن مدين لي في نفس الوقت.
0: بالضبط. أنا كنت ماشي لك الغادي معناتها أنه عادة الفنان المبدع مشروعه يحسبه بيبي البو، وكيكون فنان وحساس عادة كيزداد له بيبي، وخاصة البيبي الأول اللي يشوفه مزيان ومحلاه ومشره وكذا تبكي عينيه. وقتاش بكاسم اللجمي؟ شنو العرض اللي بعده مباشرة بكاسم اللجمي؟
1: بون سؤال صعيب شوية خطر.
0: بكيت ولا طمع عرض بكاك؟
1: بكاني لا، عيني دمعت. اي معناتها
0: عينك دمعت يعني بكيت.
1: اي جو بونس، جو بونس اللي سيتي لو شالنج في الحقيقة، مش العرض، التحدي اللي تحط. تلمون خدمنا سو بريسيون، وتلمون معناها شفنا كل انواع العراقيل والضغوطات والدنيا الكل، اللي وقت اللي تعدى السبيكتاكل معناتها باللونغومون هذاك كي هبط، سيتي معناتها برشا برشا ايموسيون. نحكيو على سبيكتاكل القصبه 2016
0: اللي تصور واللي اليوم الناس تتفرج فيه معناتها فعلا كان تحدي كبير.
1: مش تحدي.
0: اقترح شكون هذا التحدي؟ مقترح جاك ولا انت اقترحت؟
1: وقتها سيتي اون فولي دو محمد بوذينا. سيتي لون دي فولي.
0: ما خفتش من
1: لا شوف اللي يقول لك ما خفتش في دي كونديسيون كيما هكاك،
0: لانه
1: شوف الضغوطات راك تلعب في معناتها تخدم الخدمه في القصبة.
0: ايه
1: كي تقول القصبة راك تحكي على مركز، مركز سيادة معناتها ما فيش كلام. معناها كل شيء متبراكي، الأضواء الكاميرا والدنيا كلها معناتها متبراكي على القصبة، والتحضير ديجا متاع سبيكتاكل كان فريمون تحضير مرهق جدا، خاطر يا بوكو دو ديتاي. وحتى سور لو بلان تكنيك راهو نحكيو وقتها في القصبه، راهو نحكيو تقريبا 50,000 معناتها موجودين في القصبه ولا 60,000.
0: اي حضور،
1: حضور رهيب معناها،
0: رهيب جدا
1: في القصبه.
0: هو اللي يخوف في الحاجه هذه عاده انه وقت اللي وصلت باش تعمل العرض ويتصور وبالشكل هيك يعني سي بون انتهى العرض. عاده مسرحيه باش تصورها تعديها في التلفزه ساي معاش يجي الجمهور تعدوها في التلفزه ولا موجوده في اليوتيوب. كيفاش عملت المعادلة متاع نعديه في التلفزة ويتحط في اليوتيوب ومازال العرض ينجح؟
1: على خاطر تو سامبلومون فما حاجة معناتها عارفينها من الأول،
0: اللي
1: وقت اللي 2012 وقت اللي صارت لا ريكولت معناتها جمعة متاع عملية جمع التراث، نعرف نعرف مليح شنو جمعت لا ماتير اللي موجودة المو بيرمي باش نعمل 10 عروض مش عارف. فهمت؟ دايور احنا توا بكري كنا نسمع في زيارة 2013
0: وي.
1: كانت تسمع توا زيارة مع 2026
0: بدلت فيها برشا
1: بدلت فيها برشا حاجات
0: وتطورت فيها برشا حاجات.
1: على خاطر الماتير اللي موجودة البرمي في الحقيقة كان جيت كنت راني نجم نعمل كيما غيري زيارة واحد زيارة اثنين زيارة ثلاثة زيارة 17000 مي نو بالنسبة ليا tout a été fait dans le projet اللي اسمه زيارة.
0: دونك زيارة سامي اللجمي كي تخدمت واليوم مشروع فني ولا مشروع روحي ولا الزوز
1: الاثنين الاثنين و سي انديسوسيابل.
0: ما تخافش تحول الذكر الى فرجة فقط؟
1: شوف اول حاجة الفرجة
0: بمعنى كيف توازن بين القداسة والفرجة المسرحية.
1: أول حاجة ساعة يلزمنا نفهم أنه ثنائية المقدس والمدنس ما هيش ثنائية اللي تركب كيف ما يلزم. وقت اللي نبدأ نحكيه على سبكتاكل على خطر وقت اللي نحكيه في سبكتاكل نحكيه في خانة المدنس. On est dans le profane, on n'est pas dans le sacré.
0: Déjà.
1: سنين الفرجة حتى لو كان جينا في الكادر ساكري وكل شيء الفرجة راهي ما هي إلا عنصر مدعم. نجم نعطي أمثلة زادة باش نزيد ندعم الفكرة. عنصر مدعم للناحية القدسية ونعطيك إكزامبل بسيط. كي تمشي لتركيا وتشوف المولوية في تركيا الفرجة رهيبة معنا فهمتني. اي اون ادير ا سو جونغ دو باتريمون ا ترافير الفرجة. دونك الفرجة لهنا ساهمت بطريقة مباشرة في الانتماء الناس لك للمولوية والموروث.
0: ولكن هل تعتقد انه الناس تحضر الزيارة بحثا عن نحبش نقول الله ولكن بحثا عن التصوف بحثا عن الروح الإيمانية وخرين يهربوا حتى من الواقع الأليم فوسط الزيارة
1: موجود.
0: يتخمروا تلقاهم
1: موجودين الاثنين موجود اللي يحضر الزيارة باش يعيش تجربة une expérience immersive. هو بعد في اللاوعي الإدراكي متاعه ويشوفها تجربة وجدانية تجربة روحانية تجربة هذيك كل حد هو عنده الفيكو متاعه وهو اللي انتربريت
0: كل واحد ليبر كيفاش هي
1: كيفاش ينتربريت. وفما شكون يجيب معناتها البيوت متاعه يكون لو ديفيرتيسمون فهمتني اترفي.
0: تعرضت لاتهامات باستغلال الدين فنيا؟
1: جامي
0: ولا
1: جامي. بون تعرضنا لاتهامات بتاتر من نوع شرك وكل حكاية ذوكم.
0: قبل سألتك قلت لك تمنيت يوقف الزيارة قلت لي كان جيت القرار بيدي تشوف انه الزيارة يقف وفما مشروع ما اكبر ينجم يخو بلاستو. رغم التكنولوجيا اليوم والانترنت والفيسبوك وكذا ما زالوا الناس يبحثوا على الحضرة الانشاد الغناء اللي في الزيارة في حد ذاته مفارقة تحسها صعيبة شوية خاصة انه جمهور الزيارة ما هوش ناس كبار كهو. الشباب احيانا اكثر من الناس اللي عامل بيرسينج واللي سابق واللي عامل التاتواج وكذا تلقاه في وسط الزياره اللي هي حضره في نهايه الامر.
1: الوغ لهنا
0: حضره وانشاد
1: جو بو اكسبليكي
0: مع سبيكتاكل اوكي ولكن
1: لهنا نجم معناها احنا في تونس شوف عندنا برشا الصور النمطيه
0: اي
1: هكا مزروعه شويه في مخاخنا ونحبوا نعملوا لها اسقاط على كل مثلا نجي واحنا قالب حضرة نقول واي حضرة شو ماهيش هكاك الامور. الامور اول حاجه فما موسيقى صح فما ماده موسيقيه بغض النظر معناتها لو كان نحي
0: بحث موسيقي كبير
1: لو كان نحي الكلمات اللي قاعدين ننجدوا فيهم ونعوضهم بكلمات اخرين داكوردو تقعد الماده الموسيقيه موجوده قائمه الذات هذه حاجه
0: باهي.
1: حاجة ثانية احنا تبني راهو في اللاوعي متاعنا انه حضرة مربوطة بشيوخ وموردين متاعها شيوخ وكأنه الشباب ما عندوش بلاصة في الريبرتوار هذاك في الرصيد الثقافي والموسيقي هذاك اور لا با دو تو معناتها راهي الفكرة غلطة برشا. مثلا لو كان ناخذوا اكزامبل مثلا كوميدي ميوزيكال كيما جيزو دو نازاريت معدل الأعمار متاع الجمهور نحكي في فرنسا معدل الأعمار متاع الجمهور 21 سنة 21 عام لو كان نطبقوا عليهم نفس الفكرة معناها بتاعنا متاع حاجة هكا دينية وكل شيء دونك نحطوها نلبسوها للشيوخ فهمت لا ماشي هكاك الأمور هي فقط كرة نمطية وكعة ورسخ
0: هذا السؤال اختياري أي. نجم تجاوب عليه كما تنجم تقول لي نتعداو هل هناك سياسيون حاولوا التقرب منك بسبب شعبية الزيارة
1: حاولوا التقرب وي وحاولوا زاد بون بوتيتر فيها شوية معناتها تصغير من شأنهم لا معناتها حاولوا أنه ربما يستميلوا
0: عرض الزيارة
1: العرض خدمة ربما
0: لحزب معين
1: لحزب ولا في لحملة انتخابية
0: حملة انتخابية مشيتش في هذا بالكل
1: أكيد لا
0: رغم أنه عادة فما برشا فلوس في الحملات الانتخابية في
1: والله كي يبدو مليارات محتوى
0: خليني أبوليتيك
1: شوف مش لا مش حكاية أبوليتيك لا الناس اللي تعرفني والناس اللي حتى تباني في الريزو سوسيو لا بالعكس معناتها عندي مواقف سياسية وعندي
0: لا مواقفك متفاهمين فهمت لكن أنا بالنسبة لي ممكن يتقربوا منك أكثر النهضة مثلا بين ذفرين لأنه زعمة العرض صوفي ديني
1: لا با دو تو اول حاجه ساعه حتى معناتها اللي نحكيوا عليهم ماهمش نهضه
0: معناتها اوكي
1: با دو تو سنين ولحد علمي معناتها حركه النهضه كي كانت موجوده ما كانش معناتها اغلب القيادات ما نقولش الكل خاطر فما لي زيكسيبسيون زاد اغلب القيادات ما كانوش ماهمش اصحاب ياسر مع التصوف والصوفيه باش تبدا الامور واضحه دونك لا اما شو أنا ديما نخير أنه موقفي السياسي ولا موقفي السياسية على جنب
0: والخدمة
1: راهي تقعد أبوليتيك
0: شنو نعطيك كلمات تجاوبني بأول إحساس يخطر على بالك الكلمة الأولى الشهرة
1: أخي بحاجة في الدنيا
0: التصوف عفوا
1: من أحسن ما ينجم يصير في حياة الإنسان لو كان يكون بيان أنتوري
0: المسرح
1: هي الدنيا وحياتك كي تختزلها ربما في بعض الدقائق تكون لحياتك هذيك اللي في المسرح
0: الوحدة
1: هي الوحدة هي الأب الروحي للكرياتيفيتي
0: الأم
1: الدنيا وما فيها
0: تونس
1: الوطن وبلادي واللي معناها رغم الإغراءات والليزوبورتونيتي اللي جاءوا الكل خيرت أني نقعد فيها على خاطرني مؤمن أنه مهما كانت الظروف اللي خايبة تو فما غدوة ينجم يكون خير
0: ونكمل بالله
1: الخالق ما في شكل
0: لو لم يكن اسم المشروع زيارة كان باش ينجح بنفس القوة اللي نجح به الزيارة يعني العنوان كان عنده دور في هذا
1: عندي أن أعتقد أنه عنده دور أعتقد أنه عنده دور خاطر المهم أنه العنوان يوحي لك على الشيء اللي باش نجم تتفرج فيه في الركعة
0: شنو أكثر حاجة تخوفك اليوم سامي اللجمي
1: والله شوف أكثر حاجة اليوم تخوفني وأكثر حاجة تقلقني معناتها كونكريتمون هو الحقيقة اللي قاعد نرى فيه ونتبع فيه كوتيديانمون من معناتها حاجات اللي تنجم تمس مستقبل المهن الفنية واللي يرعب هو قلة الوعي أنه العباد اللي مثلا معناتها لهنا أحيل حتى على قانون الفنان حتى ولو دخلنا كلام في كلاب أعتبر أنه معناها بالحق كان جاء فما شوية برك وعي من قبل الفنانين وقفة صحيحة كما صارت قبل خطره صارت وقفة صحيحة في السابق. يظهر لي المشروع هذا ما كانش نجم يمر ولا يتعدى بالنسخة اللي يتعدى بها لخطرها نسخة تعيسة جدا.
0: على ذكر الفنانين، الفنان التونسي عموما مضطهد اليوم، مظلوم أو
1: ظلم نفسه،
0: ظلم نفسه،
1: ما ظلمه حتى حد.
0: مريت بفترة شك في الفن ولا في الناس ولا حتى في سامي النجمي بيدو؟
1: أكيد أكيد. لا ما ذكى ما فيش كلام معنا. شو بش نحب نقول لك حاجة، الشك صرتو في روحي معناتها أنا من نوع عرام اللي نحاسب روحي 10 مرات في النهار، فهمتني؟
0: وهذا من أسرار النجاح
1: ربما،
0: محاسبة النفس وانك تكون قاسي مع روحك، واقصى واحد من النقاد هو
1: قاسي معناها الى درجه ممكن غير طبيعيه مع نفسي، معناتها نشك في روحي، نشك في كذا، نقعد نرجع ونحاسب روحي حساب عسير. مانيش من العباد اللي فرحان ديما، يقولوها معناتها يقول لك ايترنالمون انساتيسفي.
0: تو نحكيو على الداخل، من داخل من داخل. قال الراجل سامي اللجمي سعيد ام حزين؟
1: سؤال هذا بالحق
0: قريب شيء نكمله، والله الوقت يجري ولا انترفيو طويل، والله مازال
1: سؤال محير. سعيد ولا حزين؟ خليني نقول جو باسكول انتر لي دو، معناتها من نوع من.
0: متى يغلب الحزن ووقتاش تغلب السعاده مدامهم في صراع؟
1: شو السعاده بالنسبه لي مربوطه بحاجات بسيطه.

0: بالكونجونكتور ايكونوميك بستريس الخدمه باللي تحب انت.
1: شو تحبي تقال على سامي اللجمي بعد سنوات من الناس؟ شو تحبي تقال؟
0: والله يشوف زهير، ممكن نظلمك نقول لك ما عنديش مانيش طموح برشا في النقطه هذه. ما عنديش طموحات اللي نحب يتقال هكا ولا نحب يتقال هكا. بالعكس، نحب حاجه برك، نحب بالحق امنيتي حتى بعد عمر طويل يقول لك فوالا سامي اللجمي اعمل حاجه، وامنيتي انه يجي شكون اللي يتجاوزها ويعمل خير منها ويعمل اقوى منها. ونتمنى معناها نتمنى انه بالحق تكون هذيك جوست ترامبلان لعباد اخرين باش يجيو ويعملوا حاجات 100,000 مره خير من اللي صار. بالنسبه لنفسي ما
1: عنديش مشروع مادي ناجح. ماديا ناجح الزيارة؟
0: ماديا ناجح مش لك مش
1: شنو السؤال هو شنو خسر سامي اللجمي جرة الزيارة؟
0: فما برشا ايش نقول لك، معناتها نعطيك الصحيح. معناتها اول حاجة، ساعة الزيارة كمشروع والوقفة اللي طلبتها طلب المشروع، أول حاجة ساعة صحتي. معناتها أنا اليوم عمري 42 ولا 43 سنة، نعيش في بلدنا متى واحد عمره 60 سنة الحقيقة.
1: تلمون خدمة بالتفاصيل،
0: تلمون خدمة، تلمون سهر، تلمون تصبيح، تلمون
1: تخمام أيضا، تفكير في فكرة جديدة، في تطوير
0: بالضبط. معناها الواحد يلقى روحه عايش كما
1: تصور. خسرت برشا أصحاب، خسرت برشا علاقات، خسرت برشا تفرهيد، برشا وقت،
0: بون. وأكثر من هكا اللي يحس في ربما يحس في نفسي، أنا مثلا من العباد اللي كنت ياسر أنتوري بالعائلة ونحب القعدة مع العائلة وكذا، نلقى روحي بعد في مسؤوليات وفي شركة ومعناتها تلقى روحك. أما هذاك الكل يتعدى. أما جو كروا الحاجة اللي إيريكوبيرابل تقعد هي الصح.
1: كلمة الختام سامي، لا غالب الوقت جري ومازال برشا أسئلة عشان ترجع بحذايا يا أخويا، لأنه وإن شاء الله استمتعت بهذا الحوار.
0: ممتع جدا. أول حاجة ميرسي بوكو للاستضافة زهير. الأسئلة متاعك معناتها سي با ايفيدون، راهو باش الواحد معناتها ظاهر ايش نقول لك، نفرح برشا كي نلقى اللي مستضيفني محضر معناتها لا ماتيير اللي باش يتكلم.
1: الانترفيو يلزم يتحضر،
0: فهمتني؟ اكيد. شوف، هو انت تقول يلزم، ما راهو مش في كل، معناتها انت تعرف مليح انه مش في كل المواضع ومش في كل، مع الاسف. فما نفرح برشا كي نشوف انسان يحترم خدمته ويحترم الناس اللي يستدعاهم باش يكونوا الضيوف عنده. نشكرك برشا، ونحب نقدم لك تحية ليك وصديقنا
1: مخرج منير اسماعيل،
0: منير صديقي واخويا ذكا منير، وكافة العاملين في إذاعة جورة FM. وبربي معناتها واصلوا في هذا المنهج، لخاطر الحقيقة احنا في حاجة الديزيميسيون اللي طعنا بالشأن.
1: ان شاء الله. شكرا لك سامي، سعيد جدا انه دكتور في قامة سامي اللجمي يكون ضيف في خواطر، وانا متأكد ويبقى قراري انه نجاح الزيارة نجاح لانها خاطبت في نخر، لم تخاطب الاذن فقط ولم تخاطب العين فقط، خاطبت ذلك الفراغ المخيف اللي في داخل كل واحد فينا وخاصة الإنسان. شكرا لك سامي. منير اسماعيل كان في الإخراج، أنا زهير الجيس، نقول لكم صباح الله خير. هاجر نوالي تو سويت الأخبار، إلى اللقاء.
2: بعد العرب سات جورة FM TV عن نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جورة FM TV وسمان.

0: روحك على فاش. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهر اف ام. مستمعينا الكرام، اسعد الله مساكم، اهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. انطلقت اليوم في حدود الساعه 7:30 مساء رحله جويه على متن الخطوط التونسيه من المحطه الجويه 2 بمطار تونس قرطاج، وعلى متنها 21 فردا من اولي الحق من شهداء الاعتداءات الارهابيه وشهداء الثوره من الذين تكفلت بهم مؤسسه فداء للاحاطه بضحايا الاعتداءات الارهابيه من العسكريين واعوان قوات الامن الداخلي والديوانه، وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها. خصصت جلسة عمل جمعت اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بمدير عام الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس يومي 20 و21 من هذا الشهر، خصصت لبحث آفاق تعزيز التعاون بين تونس والوكالة. وكان اللقاء الذي حضره سفير إسبانيا بتونس مناسبة ركز خلالها الجانبان على الاتفاق والإمكانيات المتاحة لتعزيز التعاون وتنويع مجالاته بما يتلائم مع توجهات وأولويات تونس التنموية في المرحلة القادمة. وفي هذا السياق، نوه الوزير بمتانة العلاقات الثنائية التونسية الإسبانية وبما تتميز به من ثقة متبادلة وحرص مشترك لمزيد توطيدها. اتفق وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود مع الوزير المفوض المكلف بالأشخاص ذوي الإعاقة بجمهورية الكونغو الديمقراطية خلال لقاء جمعهما اليوم بمقر الوزارة على تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في مجال تكوين وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق الشغل واتخاذ الإجراءات والترتيبات الكفيلة بتفعيل هذا التوجه. وتم خلال اللقاء استعراض التجربة التونسية في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تطوير برامج التكوين المهني وتحسين قابليتهم للتشغيل وإدماجهم في سوق الشغل، فضلا عن توفير الإحاطة والمرافقة في مجال ريادة الأعمال عبر تيسير النفاذ إلى التمويل حسب بلاغ للوزارة. ومن أخبار العالم، ذكرت مصادر عالمية عربية أن العمل جاري على وضع اللمسات النهائية على نص اتفاق بين واشنطن وطهران، مضيفة أن قائد الجيش الباكستاني قد يزور إيران يوم غد لإعلان الصيغة النهائية للاتفاق. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. Jawhar Sport avec l'équipe Sport sur Jawhar FM.
2: برعاية مع أريدو. في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريدو، طور عالمك.
0: جوهر سبور.
4: السلام ومرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية لليوم. قبل ما نحكيه على لقاءات الكأس اللي تلعبوا اليوم، ستشهد نهائيات كأس العالم القادمة في أمريكا، المكسيك وكندا، حدث تاريخي للمنتخب التونسي بحكم أنه مباراة المنتخب ضد اليابان في إطار الجولة الثانية من مجموعة السادسة باش تكون لقاء رقم 1000 في تاريخ كأس العالم. هذا ما نشره رئيس الفيفا جياني أنفانتينو على صفحته الرسمية على الانستغرام. ولقاء المنتخب باش يكون يوم الأحد 21 جوان على ملعب مونتيري، بداية من الساعة 5 صباحا بتوقيت تونس. نذكروا أنه منتخبنا باش يواجه السويد في الجولة الأولى يوم الاثنين 15 جوان ماضي 3 تاع الصباح، والجولة الثالثة ضد هولندا يوم الجمعة 26 جوان نص الليل بتوقيت تونس. اليوم تلعبت الدفعة الأولى من مباريات ربع نهائي كأس تونس، البداية بملعب الطيب المهيري بصفاقس. نادي صفاقس يتأهل على حساب ملعب الجيبسي هدفين لهدف، لقاء اللي كان مشى للأشواط الإضافية. أهداف المقابلة: حمزة المثوثي على الأسبقية للسياسيس في دقيقة 53، عدل أحمد التنقور من ضربة جزاء في دقيقة 66، وفي دقيقة 95 من الشوط الإضافي الأول رينا دربالي سجل هدف ثاني، وهدف يسوى التأهل للنادي الرياضي صفاقسي إلى نصف نهائي كأس تونس. المقابلة الثانية كانت في مركب جرجيس، ترجي الجرجيس يتأهل على حساب النادي البنزرتي هدفين لصفر. أهداف المقابلة كانت عن طريق أشرف بن ذياف في دقيقة 4، ومؤمن الرحماني سجل الثاني في دقيقة 75. بعد المقابلة مدرب الترجي الجرجيسي منصف مشارك في ميكرو مراسلنا فاضل أهنيد:
5: مبروك الجماهير الترجي الرياضي الجرجيسي للترشح للدور نصف النهائي. دخلنا المباراة كما يلزم، سجلنا هدف، قعدنا نجرب المباراة، حافظنا عليه. بطبيعة النادي البنزرتي فريق محترم، ضغطونا ولكن عرفنا كيفاش نلعبوا، وفي الشوط الثاني عملنا تغييرات لازم تعمل، وعملنا توازن في الفريق وسجلنا الهدف الثاني اللي كان حاسم في المقابلة. الحمد لله ترشح مهم، وإن شاء الله في النصف النهائي من اليوم نفرح وغدوة نحضر مباراة نتاع النصف النهائي إن شاء الله.
4: مساعد مدرب النادي البنزرتي أحمد السويسي شو حكي بعد الخروج من كأس تونس؟
6: كما قلت نقول عنا في التربص هذا صارت لنا برشا عراقيل، عنا لاعبين مرضى غادروا التربص، عنا لاعبين مشاو يعملوا في التأشيرة، تعرف عنا لاعبين ثلاثة لاعبين هبطوا لتونس مشاو يعملوا في التأشيرة ليلة المقابلة، معناتها برشا عراقيل برشا جد. والساق الترجي الجديد ساق الترجي نتاعو بالرغم اللي فما فترات النادي الرياضي البنزرتي خلق فرصتين كانوا ينجم يسجل فيهم، لكن ديما نقول اللاعبين نتاعنا ما كانوش المستوى نتاع الحدث هذايا.
4: غدوة تلعب الدفعة الثانية من لقاء ربع نهائي كأس تونس، البداية بالمقابلة الأولى ماضي 3:30 بوحاجلة، بعث بوحاجلة يستقبل الترجي الرياضي التونسي. مقابلة يدير الحكم نضال الطيف في غرفة الفار هيثم جيرات. والمقابلة الثانية تقدم سقيت الدير يواجه شبيبة العمران بإدارة الحكم سيف الدين الورتيني وفي غرفة الفار مجدي بلاغة. في الهوند وبرنامج مقابلات نصف نهائي كأس تونس، البداية بالدفعة الأولى باش تكون نهار جمعة 22 مايو 4:30 على العشية، ديربي العاصمة بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. المقابلة باش تلعب في قاعة متعددة الاختصاصات برادس بحضور جماهير الإفريقي، والتذاكر كذلك متوفرة على سيت سكرتي بوانتي إن. في نصف النهائي الثاني باش يكون نهار السبت 23 مايو ماضي 3 سقيت الزيت يواجه جمعية الحمامات. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية، أكثر تفاصيل تلقاوها على السيت نتاعنا جوهرة في بونت.
0: سيتي جوهرة سبورت، جوهرة سبورت أفيك ليكيب سبورت، جوهرة
7: إف إم، جوهرة إف إم، جوهرة إف إم، جوهرة إف إم.

مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. هذه بلو نوي سهره جديده تتواصل معكم حتى الماضي ساعه متاع الليل على موجات الجوهره اف ام. ثلاث ساعات نعديهم كالعاده بالاخبار الثقافيه، اخر اخبار الفن والفنانين، بالاضافه لفقراتنا الموسيقيه جديد الاغاني الشرقيه والغربيه وبنت الموسيقى. تحياتنا لكل المستمعين ومستمعات اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، اللي رافقوهم ونسوهم هما في الخدمه ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا للجميع وتمنياتنا تكونوا الف خير. تحيات منير اسماعيل في الاخراج، احمد حبسي من قدام الميكرو، سنوان الموسيقى، تيدي سويمس، باد دريمز، ناس موزده، عمرو ذياب، واغنيه ناقصك القعده. بعد شويه تستناو الدنيا من عند صابر ربعي.

0: 24 بخلاف
1: 29 100 وإلا 73 24 3000.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
3: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية يقرر إصدار بطاقة دعوى السجن ضد 4 أشخاص بتهم متعددة تتعلق بالمخدرات، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية وليد شطبري لمراسلنا بالجهة. أطلقت الوكالة العقارية الصناعية منظومة رقمية جديدة لمتابعة استغلال المقاسم الصناعية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي وتعزيز حوكمة التصرف بالمناطق الصناعية. وتهدف هذه المنظومة وفق بلاغ صادر اليوم عن الوكالة إلى مزيد أحكام متابعة استغلال المقاسم الصناعية وتكريس تطبيق النزيه والشفاف للإجراءات القانونية المتعلقة بمختلف وضعيات الاستغلال، بما يساهم في حسن توظيف العقارات الصناعية لدعم الاستثمار والتنمية الصناعية. المشروع الفني لإدارة التصدي لمخاطر الحشرة القرمزية للتين الشوكية المنجز بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو نتائج هامة، بما من شأنه أن يسهم في حماية المنظومات الفلاحية وضمان استدامة الإنتاج الزراعي، وفق ما صرح به رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف اليوم في افتتاح ورشة عمل خاصة باختتام المشروع. أبرز حشلاف وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الفلاحة أن النتائج المحققة تمثلت أساساً في تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الرصد والتشخيص والمتابعة الميدانية ودعم برامج المكافحة المتكاملة للحشرة القرمزية وتوفير التجهيزات والمعدات الفنية، إلى جانب تكوين الإطارات والأعوان الفنيين والفلاحيين وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين على المستويين المركزي والجهوي. دولياً، شهد لبنان خلال الساعات 24 ساعة الماضية تصعيداً عسكرياً هو الأعنف منذ قرار تمديد الهدنة، فارتفعت حدة الغارات الإسرائيلية والاشتباكات بالتزامن مع الاستعداد لجولة مفاوضات جديدة في واشنطن. الجيش الإسرائيلي يعلن في بيان اليوم عن إصابة 7 جنود في جنوب لبنان، أحدهم إصابته خطيرة، مشيرا في بيانه إلى أن جميع الجنود أصيبوا نتيجة سقوط طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. نهاية هذا الموجز الإخباري الموعد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار
4: www.jawharafm.net

0: Non-stop music.
1: Strike a pose.

هذه مدونة أغنية فوغ، أغنية نصمعها للحداش 27 دقيقة، تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في بلونوي. أخبار الثقافية، نبدأ مع السينما، مع مهرجان الفيلم العربي مدينة روتردام الهولندية، وين تم الإعلان من قبل إدارة المهرجان على أسماء أهم نجوم السينما العربية اللي باش يشاركوا فعاليات دورة 26، باش تكون من 10-14 جوان القادم. باش يكون من بين النجوم هذوم باش يتم تكريمهم الفنانة المصرية لبلوبة اللي عندها تاريخ طويل في العمل السينمائي، كذلك قائمة المكرمين في الدورة 26 نلقاو خالد يوسف، بالطبيعة اللي يقولوا برشا عنه تلميذ المخرج الكبير يوسف شاهين. نلقاو زادة من سوريا باش يكون بالطبيعة تكريم الفنان جمال سليمان. بالنسبة للنجوم ما يقتصرش على حضورهم على نجوم فن في مصر وسوريا، نلقاو لامين النهدي باش يتم تكريمه في المهرجان هذا، وكذلك باش يكون موجود أسماء عديدة جدا بالنسبة لهم يكونوا موجودين ويتم تكريمهم في الدورة هذه. نلقاو أيضا ضمن المسابقة للفيلم الروائية الطويلة باش يشارك فعاليات المهرجان المخرج والممثل التونسي ظافر العابدين بفيلمه الجديد صوفيا، وعديد الأسماء، وتنرجو في كل مرة نحكيه بيان سور على الحفل والحفل الافتتاح، وزيد على مختلف فعاليات المهرجان. وصلوا مع السينما ومهرجانات السينمائية، نحكيه على مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية اللي أعلن على دورته 16، وقال أنه باش تكون من 25-31 مارس 2027 بشراكة رسمية مع وزارة الثقافة المصرية، وبالتعاون مع وزارة الخارجية السياحة والأثار الشباب والرياضة ومحافظة الأقصر. مهرجان سينمائي لكن عنده بطبيعة بعد سياحي. بالنسبة للدورة هذه باش تشهد تكريم الممثل المصري الشاب أحمد مالك تقديرا لمسيرته الفنية المتميزة، ما هيش طويلة برشا المسيرة لكن عنده برشا اختيارات وبرشا نجاحات في الدراما المصرية، وكان خذا جائزة أفضل ممثل في الدورة السابقة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن دوره في فيلم كولونيا للمخرج محمد سيا. مازالنا مواصلين معاكم في بلونوي في نوفوتي، معناش برشا غنيات بالنسبة لي، لا باش نسمعو غنيات تستحق أن نسمعهم بيان سور. غنيات حميدة الشعري من إنتاج روتانا ليالينا، نسمعو زادا الفنان العراقي سيف نبيل وجديد، والغنية اللي خرجت اليوم العشية بعنوان وقعان.

رجعنا معكم من جديد في بلونويا على موجات الجوهرة اف ام. بالنسبة لليوم الاربعاء 20 ماي 2026، يوم عادي عند البعض، يوم مميز وخاص جدا عند البعض الاخر اللي يرتبط التاريخ هذا بذكرى سعيدة في حياتهم. تحياتنا بيان سور اللي عنده مناسبة سعيدة بالنسبة لليوم 20 ماي، تحياتنا ايضا وكل تمنياتنا بالصحة والعافية النجاح وكذلك كل حب العالم يوصل لسيدة ريم، يوصلها مساج كل عام وانتي الحب يا أحلى ريم في العالم، ربي يعطيك ما تتمنى، عيد ميلاد سعيد من أولادها قصي وشهد ويوسف وصديقتها ربيعة وفدوة.

عام وانت حيا بألف خير ريم، وإن شاء الله بالصحة والعافية، ورب يفضل لك كل العائلة الأصحاب والأحباب. ما زلنا مواصلين معكم ديما في بلونوي، نرجو بعد شوي نحكيو فن ونحكيو ثقافة ديما في بلونوي.

0: جوهر اف ام الدنيا وفيها
1: صحته حبيت نغلط معاه خفت على صحته كي نطلع فوق السين كنت تصحته كي نطلع فوق السين كنت تصحته صحته
2: من جد يا عركب تتشد رجال بدت تهد.

غادة معتوق الله ييسر حالهم. أغنية نوصلوا معها للحداش 53 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فام في بلونوي. بدينا معكم التسعة مواصلين معكم حتى الماضي ساعة يسهر معكم منير اسماعيل في الإخراج التقني أحمد حبيسي من قدام الميكرو. تحياتنا وشكرا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. تحياتنا بيان سور شكرا لكم على اختيار إذا ما وجدت الجوهرة فام وسهرية بلونوي. مازلنا مواصلين معكم مع مختلف فقراتنا الموسيقية السنة في ساعتنا الثالثة والأخيرة فقرة بنة الموسيقى وبقيت متابعتنا الثقافية والفنية. بعد شوي نخليكم مع هجر النوالي في النشرة الأخيرة الأخبار بالنسبة اليوم ونرجو احنا نكمل معكم ديما في بلونوي.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزارة التربية تفتح مناظرة خارجية لانتداب أخصائيين نفسانيين. وزير الخارجية يشارك اليوم بالقاهرة في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا. وطهران تدرس نصا أمريكيا جديدا. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت وزارة التربية بمقتضى قرار صادر يوم أمس عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، وحدد عدد الخطط المفتوحة ب 26 خطة على أن يجرى اختبار القبول الأولي يوم 29 من أوت 26 و2000 بالمعهد الصديقي بتونس واحد، ويتعلق اختبار علم النفس بالمحور الأول من برنامج المناظرة والمتمثل في علم النفس الإكلينيكي وعلم النفس المرضي وفق ما جاء في قرار الوزارة المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. رئاسة الحكومة تعلن بدورها عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 10 مراقبي دولة مساعدين برئاسة الحكومة في إطار سد الشهور في هذه الخطط، وتفتح هذه المناظرة للمترشحين المحرزين على شهادة الدكتوراه أو الماجستير في الحقوق والاقتصاد والتصرف أو المحاسبة أو الشهادات المعادلة لها. وحدد قرار صادر بالرائد الرسمي أو حدد قرار رائد قرار صادر بالرائد الرسمي شروطا خاصة بالمحرزين على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة، تتطلب توفر أقدمية لا تقل عن 3 سنوات في مكتب خبير محاسب مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. وتجرى المناظرة على مرحلتين، تشمل الأولى تقييم ملفات المترشحين، تليها في مرحلة ثانية محادثة شفهية أمام لجنة المناظرة لتقييم المؤهلات العلمية والأنشطة المهنية. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي نفتي في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة اليوم، بمعية كل من وزير الخارجية والهجرة التونس والشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية أحمد عطاف. وتأتي مشاركة وزير الشؤون الخارجية بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد وبدعوة من نظيره المصرية. ووفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية أمس، يتناول الاجتماع سبل دعم ومعاضدة جهود الأشقاء الليبيين في تحقيق تطلعاتهم حول التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها، والجهود الإقليمية والدولية والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل مواصلة الدعم وتشجيع الحوار الليبي للتوصل إلى التسوية المنشودة. استقبل أمس الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين وفدان عن منظمية التظاهرة الكونية إكسبو 2030 الرياض، يرأسه الرئيس التنفيذي لإدارة أصحاب المصلحة بشركة إكسبو 2030 ملبكري. وتأتي هذه الزيارة على هامش انطلاق أشغال الدورة الإفريقية الثانية لبرنامج تعزيز القدرات الذي ينظمه المكتب الدولي للمعارض بتونس يومي 20 و21 من هذا الشهر. ومثلت الزيارة مناسبة لبحث التحضيرات المتعلقة بإكسبو الرياض، حيث تم التأكيد على أهمية وضع تصور متكامل للمشاركة التونسية في هذا الحدث العالمي بما يواكب التحولات المتسارعة في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة والتكنولوجيا ويعزز حضور تونس على الساحة الدولية. وسلم البكري بالمناسبة درع إكسبو إلى الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات في لفتة رمزية تعكس عمق التعاون والتنسيق القائم بين الجانبين في إطار التحضير لهذا الموعد الكوني. دوليا، وفي اليوم 83 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، طهران تعلن أنها تدرس ردا أمريكيا جديدا في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط، مع تحذيرها من في ذات الوقت من أن واشنطن تسعى لبدء حرب جديدة وانتزاع استسلام إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة مستعدة للانتظار بضعة أيام للحصول على الرد المناسب من إيران، مضيفا أن المفاوضات مع طهران في مراحلها النهائية، مهددا بشن مزيد من الهجمات ما لم توافق على إبرام اتفاق. دوليا أيضا، نقل موقع إكسيوس عن مصدر أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. واستشهاد ما لا يقل عن 29 شخصا بينهم نساء وأطفال، وإصابة العشرات بجروح جراء غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان أمس، فيما أعلن الجيش الصهيوني إصابة قائد لواء مدرع برتبة عقيد بجروح خطيرة إثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار،

0: هما إيماجن دراغونز لغني اسمها The Ring. غني نسمع هنوصل لي 27 دقيقة تسمع في راديو جوهرة اف ام في بلوني
1: نمت الموسيقى.
0: في بينة الموسيقى عنا مجموعة من الغنيات بش نسموهم تود سويت بش نسمو هند بانز غنية سيد الغرام الغنية نتاع اسمها المنورة سالة في شكل كافر يا قاضي الأحكام صوت أميرة إصرار في بسامي موتشول كافر مع عندي ناس مهران مولك وولك نويل الغنية نتاع كريك دايف بش نسموهم من بويس أفينيو غنية غزالي واللي كانت عمري الماتش اب كافر عند امل فتحي قبلها بالكورد تسمعوا بعد شويه هيت ذا رود جاكا

هذا مال بويس افيني اغنية توكن او اي على الاغنية كريك دايف. الاغنية نوصل معها النص الليل 48 دقيقة لموجة الجوهرة فام دقائق الاخرى موعد الليلة من بلونوي. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتقابل معكم ان شاء الله وانتم في احسن حال. برامجنا مازالت متواصلة معكم على امتداد 24 ساعة 24 وكل اخبارنا موجودة متواصلة على موقعنا الرسمي جوهرة فام بونيت وكل صفحاتنا بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي. تحيات منير اسماعيل في الاخراج التقني, احمد حبيسي مقدم الميكرو, متابعه طيبه لبقيه برامجنا. ليلتكم زينه, صباح الخير, سلام.